أحلى صباح على موزي كافي. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. اليوم جمعة 7 أوت 2026، صباح جديد نبدأه معكم على موزي كافي في أحلى صباح من 6 للـ11 كالعادة. تابعونا لمدة 5 ساعات من الأكتواليتي، الأخبار، الفقرات، الربح والموجات الإيجابية. تحية لكم وين ما موجودين، وين ما تسمعوا فينا، وين ما اخترتوا تختاروا الفريكونس متاع موزي كافي في تونس وزادة خارج تونس. تحية المستمعين الأوفياء. اليوم في أحلى صباح كالعادة باش تكون لنا برشا متابعات وأخبار وبرشا فقرات اللي فيها تنجموا تكونوا في متابعة على اللايف وزادة على اليوتيوب وإلا على الباج فيسبوك متاعنا على انستغرام ولي ريزو سوسيو الكل الأوفيسيال متاع موزايك فام. تحية للفريق كامل معاكم في أحلى صباح. في الإخراج رفيق السعداني، تحية لغسيل عيدي في التنسيق والعمل الصحفي مكرم في ستاندار، وفي الميكرو معاكم ليندا رحالي. باش نبداو بالموزيكا قبل ما نمشي وناخذوا فكرة على التوقعات الجوية لنهار اليوم. وإن شاء الله ويكاند يتعدى هايل، تنجموا تمشوا للبحر مع العائلة مع الأصحاب وتبدلوا شوية الجو. كيف كيف استنوا شوية دقيقة حظ مع فاطمة، وإن شاء الله نهار عندكم فيه برشا برشا زهر. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح.

مرحبا بكم في أحلى صباح، وشكرا لاختيار موزيكا فام. صبحيتنا تتواصل للحداش وفيها ديما المعلومة تكون حاضرة، خاصة نحن توانية الأسبوع مهم جدا نعرفوا التوقعات الجوية لنهار اليوم الجمعة 7 أوت 2027. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب وقليل السحب في بقية الجهات. الريح نجم نقولوا قوية نسبيا خاصة في القطاع الشمالي، يمكن يقولوا معناها ريح قوية يعني البحر يكون مضطرب وشديد الاضطراب في الشمال. دونك ردوا بالنا الناس اللي باش تعمل غطسة في السواحل الشمالية، والريح تكون في الجنوب ضعيفة ومعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لدرجات الحرارة نسجلوا فيها استقرار مقارنة بالبارح في الشمال والوسط، وانخفاض نسجلوه في الجنوب. احنا شوي اخر باش نزيدوا نحينوا المعلومات هذية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة ان شاء الله في لا ميتيو. مرحبا بكم على موزايك FM في احلى

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين، احلى سباح على موزاي كافي. مرحبا بكل مستمعينا، تحيه ليكم. ان شاء الله نهار فيه برشا خير وبركه، واللي قاصد ثنيه يخلط سالم، واللي ناوي على حاجه تتحقق في نهار اليوم هذه بطبيعه مهم برشا، وقت اللي نستفيلو ساعه خير. وزيدا نعملوا طله مع فاطمه مع الابراج في دقيقه حظ اكيد. اليوم النهار مخبي لكم برشا حاجات ايجابيه. نبداو ديما نهارنا ان شاء الله متفائلين، ونبداو زيدا بالربح على خاطر شويه اخر استناونا في خربش تربح، في صباح تربح، في لو كوندكتور اللي كلهم فقرات فيهم برشا ربح. نحبوا نبداو نهارنا بالايجابيه باش هكا يتعدى نهار مزيان كيما نتوما تحبوا. خليكم مع دقيقة حظ مع فاطمة وبعد رجعينا.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية، الأفراح مع سبع يوم من الشهر أوت، أول أخبارنا للحمل، فرصة مالية جديدة وإلا ربح ماهوش متوقع. الثورة هو وضعك المادي يميل للاستقرار، وتنجم زادة توصلك فرصة تزيد في دخلك. الجوزاء فما إمكانية المدخول إضافي وإلا اتفاق مالي ناجح. وإنت يا سرطان فما انفراج في الأمور المالية، مبلغ كنت تستناه وينجم زادة هو على قريب إن شاء الله يوصل. الأسد الحظ المالي معاك، خاصة إذا عندك مشروع وإلا فكرة جديدة. العذراء راهو تعبك يخدم مصلحتك، تنجم تجني خلينا نقول ثمار مجهودك السابق، وزيدة فما مكافأة تستنى فيك. الميزان راهو نهار مناسب لتنظيم الميزانية والتخطيط، فرصة ربح صغيرة تنجم تكبر مع الوقت. والعقرب الحمد لله زيدة راهو كل الأبراج فما الفلوس، ينعمل كل الأبراج الفلكية. عنا برج العقرب مكسب مالي وإلا فرصة استثمار تستحق برشا دراسة. القوس تنجم تتحسن أمورك المادية بخبر يفرح وإلا زيدة فما عرض جديد. والجدي عندك الاستقرار فما الخطوات الممتازة، والفترة هذه كلها اتصالات إيجابية. الدلو فكرة مبتكرة تنجم تكون السبب في تحسين دخلك، خلي ثقة، نحب الثقة تكون موجودة في قدراتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك راهو يبشر بالخير على المستوى المادي على المستوى المهني، مع إمكانية تعيش أخبار مفرحة ليامات هذه بالذات.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح
1: ربح يبدأ معنا مصباح في أحلى صباح باش نبداو نهارنا إن شاء الله بالرزق وبالربح وتتحل البيبان في وجوهكم. الناس الكل اللي قاصد ثنية اللي ناوي على حاجة إن شاء الله اليوم ينجم يحققها. مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح في خربش تربح. كل يوم كارد دو غوشارج ومن كان الأسرع دونك تحضروا الكود دو غوشارج نتاع لوبيراتور نتاعكم. كل واحد شنو الكود يبدأ ديما بالنجمة ومن بعد باش نعطيكم نمرو الكارتة واللي يكون سريع هو اللي باش يعمل الغشارج معنا اليوم. دونك كان حاضرين نكتبوا الكود دو غشارج ورقم الكارتة متاع اليوم في خربش تربح هو 1-3-2-3-5-3-9-2-4-20-22 وآخر الزرقام 0-1. هذه الكارتة متاعنا لليوم. ألف مبروك للي شارج الكارت دو غشارج معنا. وكل يوم تابعونا في أحلى صباح من 6 لل11 ونبدأ ديما صباحنا بخربش تربح على موشكة هاو. مازال فما صباح تربح، مازال فما ألو كوندكتور ومتي دينار مع توتال انرجي. الربح يبدأ مصباح معنا على موزيل كافين في أحلى صباح على موشكة هاو. زيدا فما لكتوليتي الأخبار لزنفورماسيون اللي يهموكم وبرشا متابعات. كانت هذه خربش تربح
0: تربح خربش تربح. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: مع سبعة. أول موعد مع الأخبار على مزيكا فيم. كل ساعة تلقاو الأخبار الوطنية والعالمية وما يفوتكم حتى شيء. وبعد الأخبار باش نمشيو مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا آخر تحين لحوال الطقس. نعرف اللي نهاية أسبوع دونك مهم جدا الجمعة وسبت وأحد نعرفوا البحر يعوم ولا لا، وين فما بحر هيج، الرياح، درجة الحرارة، كل التفاصيل ناخذوها بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن بعد صبح تربح سؤال سهل في علاقة بحاجة قالت في الاميسيون اللي تابعونا البارحة. ما نعاونكم برشا باش تربحوا معنا اليوم في صباح تربح كيما كل صباح 71-113-1000 للمشاركة في صباح تربح. نهاركم زين. واصلوا بالموزيكا سوي The Cat Dolls وراجعين.

موعد أخبار السبعة لموزي كافيه. مرحبا بمستمعين الكل، زميلة سيف الدين المهري قدم لكم موعد الأخبار، الأخبار الوطنية والعالمية، وإحنا نرجع الساعة الجاية إن شاء الله بعد الأخبار باش نواصلوا مع بقية لي روبريك متاعنا. استنيو كل ألو كوندكتور باي توتال إنرجي 200 دينار للربح شوية آخر مع زميلة سيف الدين ساكوحي. زادة صباح تربح اللي حاب يشارك 71 13 ألف، تربحوا معنا أن لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. ومازال فما برشا فقرات أخرين، ومعنا زادة المعهد الوطني للرصد الجوي لبحر هالويكاند هذي، زعما كيفاش العومة، وين بالضبط الطقس، حالة بحوراتنا وشطوطنا،

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. والوزير يكشف أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن وفق تعبيره. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتتاب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. والوزارة تضيف في بلاغها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. والي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق أعمال النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. جاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعية عقدت مساء أمس بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة بالبلديات 17 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية بن زرت. في تطورات الشأن الدولي، الجولة السابعة من مفاوضات روما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنتهي دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع ترحيل النقاش إلى جولة ثامنة مطلع سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران. وصرح ترامب في حديثه مع الصحفيين أمس الخميس بأنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعتزمون توقيع اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في جدة، وفق ما أفاد مصدران مقربان من الجيش والحكومة في السعودية لوكالة فرانس بريس. ومصدر مقرب من الجيش السعودي طلب عدم الكشف عن اسمه، يقول إن الدول الثلاث ستوقع الاتفاقية في جدة، موضحا أن المناقشات بشأنها مستمرة منذ فترة لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت وتيرتها. ختاما، وكالة المغرب العربي للأنباء تفيد أمس بأن المغرب مستعد للتعاون مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كانوا من بين 10,000 من المهاجرين الذين عبروا إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات. والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ميرسي اللي اخترتوا موزي كافي. تحية لمستمعنا الكل وين ما موجودين، ان شاء الله نهاركم زين. 7:14 في احلى صباح، انا معكم لل 11 وفما برشا متابعه للاخبار للاكتواليتي من هوني حتى لل 11 مع برشا دي روبريك تعودوا بيهم معنا في احلى صباح، منهم شويه اخر في الساعه هذيا عن الربح، الربح في الو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار من اهداء توتال. زميلنا صلاح الدين ساكوحي يكون موجود لبرا كل مره في بلاصه مع مستعمل الطريق، زعما شكون سعيد الحظ يشارك معنا بعد شويه. كيف كيف صبح تربح اليوم، تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار 71,113,000 باش يشاركوا معنا سؤال يكون في علاقه بحاجه تحكيت في حصه البارح. دونك تنجموا تكونوا مستمعين او في وتبعتونا، سينو على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو زيدا لي فيديو الكل اللي تعديو البارح في الاميسيون وتلقاو فيها سيغتانمون الاجابه الصحيحه في صباح تربح. اون اتوندو خارجين فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مباشره مع المعهد الوطني للرصد الجوي واخر التوقعات الجويه ولي بريفيزيون بالنسبه لنهار جمعه وسبت ولحد وبدايه الاسبوع.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع لي مزيك.
1: أكثر تحليل.
3: أنت تكون نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: أكتيفي سيفك
9: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو طور عالمك
1: ابدأ سباحك.

0: صباح لقيت هذية كل يوم نعمل وطلع على أحوال الطقس وخاصة نهاية الأسبوع. يمكن الناس أكثر تولي تلوج على أحوال الطقس، البحورات، سرعة الريح، البحر هيج ويعاوم ولا ليه، درجات الحرارة وكل التفاصيل. ناخذوا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سرحان الرحالي الأكثر معطيات جوية. نهارك زين سرحان، مرحبا.
1: نهاركم طيب، شكرا ومرحبا بيك على هذه المداخلة.
0: يعيشك. دونك سرحان، نهاية الأسبوع جمعة وسبت وحد، فكرة وملخص على الخطوط العريضة على الأقل حالة الطقس والتفاصيل.
1: نعم.
0: اليوم
1: نعم، أبرز ما يميز حالة الطقس هو أولا تراجع الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بما عشناه في شهر جويلية أو حتى الأيام السابقة. ثانيا هي عودة يعني متوقعة جدا للتقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير، اللي ديما نلقاوها بعد في فترات ما بعد الظهر، نعيش استقرار صباحا ولكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم اللي يستدعي في الحقيقة نشرة متابعة لهذه الحالة الجوية. ظهرا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحلين الجنوب، أكيد تكون أحيانا غزيرة في بعض الولايات أو بعض المعتمديات، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن نتحصل على كمية طيبة مع تساقط محلي للبرد، دون أن ننسى وهذا مهم جدا لكون الرياح الهابطة تتقوى أثناء مرور هذه السحب الرعدية. يعني لنا سابقات يعني في مثل هذه الوضعيات، نتذكر العام الفارط جهة الوطن القبلي، الأيام الفارطة القيروان وين تقويت الرياح وتجاوزت حتى 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة تراجعت، الأرقام مالت إلى الاعتدال أكثر، تعبر على العشرية الأولى من شهر أوت. أيضا تميز من خصائص فترات أوس واللي الحرارة تتراجع، كما نشوف لهنا الأرقام تقول ما بين 32 و 37 بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. أكثر الأرقام هي تميز مناطق الجنوب يعني مع ظهور الشيلي محلين. غدوة لا نتوقع وجود أمطار، سحب عامرة تتواصل الرياح أو التيارات الشمالية بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. الحرارة تزيد تتراجع ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 ببقية الجهات.

0: لاحظوا من خلال صور القمر الاصطناعي كيف هذه السحب الرعدية أحيانا تراوح مكانها أحيانا أخرى تتجه نحو الجهات الشرقية. هذا دورنا إن شاء الله. السلامة للناس الكل فيما تبقى من عطلة صيفية، إن شاء الله تكون آمنة. ردوا بالنا من ارتياد الشواطئ خاصة عندما نلقاو فما موجة تميز تقريبا كافة السواحل اليوم، غدوة أقل شوية في بحورات السواحل الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا هو المهم. نستعد كما يجب.
1: ولكن معناها سرحان بالنسبة للبحر عموما نقوله مضطرب شديد اضطراب، السباحة بحذر، معناها شنو الريكومونداسيون نعطيوها للناس؟ تعرف برشا يشدوا ثنية تلقى البياج معبي الكيسات معبية باش يعرفوا وين يتجهوا، السواحل الشمالية شرقية وين بالضبط؟
0: صحيح. ديما يعني كي نقدموا حالة البحر نقولوا كما اليوم مضطرب، ولكن المصطفين والناس لازم يتقيدوا بأعلام الحماية المدنية، هذا دورهم باش يمنعوا الناس من
1: نوصفه يعني فقط
0: من إمكانية السباحة. اليوم بحر مضطرب صحيح، نجم تكون سباحة ممكنة، لكن الحيطة والانتباه لازم تكون ضرورية حتى وإن كان البحر قليل الاضطراب. نتذكر اللي كونه أحيانا على غفلة يعني تنجم تصير لا قدر الله يختفي صغير أو شيء من هذا القبيل. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا اللي نوصيه به. ردوا بالنا على رواحنا، المجازفة ممنوعة، نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية ونتبعوا المعهد الوطني للرصد الجوي، فيه معلومات ثرية على موقع الويب نتاعو www.meteo.ca.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. سرحان الرحالي كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تعودوا تلقاو المداخلة كاملة بتفاصيلها على الباج نتاعنا فيسبوك باش تعرفوا أحوال الطقس وخاصة التبحيرة وين نردوا بينا. أكيد ديما عموما واحد حتى كيمشي عوم البحر مضطرب قليل الاضطراب، ديما كان عنده صغيرة تعينوا عليهم وما ندخلوش الغارق، وإن شاء الله تتعدى عطلة آمنة للناس الكل ويكاند هايل. كانت هذه لميتيو.
2: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: أحلى صباح 7:30 على موزيك فيم. مرحبا بكم معنا من جديد. نخرجوا فاصل صغير بالكل ومن بعد باش ناخذوا التليفون نعملوا تيراج وصور شكون يشارك معنا اليوم في صباح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. ومن بعد استنوا زيدا الو كوندكتور باي توتال انرجي زعما وين الديستيناسيون اليوم مع سلاح هذا كل نكتشفوه بعد شوية.
1: انت صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel ce team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو

0: ورعالمك. باك اون بوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنان. Allo and Business School au Lac 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
1: آه وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري تبش بأحسن السوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع ليكن جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعو بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.

0: كل سوز والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوز جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح.

0: متعلقة بمعلومة قالت في أحلى صباح في حلقة البارح ولا اليوم الصباح. دونك مستمعينا أو في سختين ما يلقوا الإجابة سينو اللي ساعد هكا ساغيف يفلت بارتي ما سمعش حاجة كل شيء تعبدوا تلقاه دي مع الباج فيسبوك موزايك فام الأوفيسيال. سؤال اليوم سهل وباش تشارك معنا سلوى جندوبي من المرسى. سلوى نهارك زين، مرحبا.
1: مرحبا،
0: شحوالك يا سلوى؟
1: الحمد لله يا عايشة.
0: تحية ليك. الخدمة ولا كونجي سلوى؟
1: لا في الخدمة.
0: في الخدمة هيا باي، مازلت ما بديتش معناها نجمو ناخذ راحتنا. يا بي ان شاء الله تربح معنا سلوى، تبدا نهارك هكا بالربح سامبوليك، مو حاجه تفرح وبيه وتقول لك نهاري في تعدى زي ما دبل بده بالربح في سبح تربح. سؤال اليوم يا سلوى حاضره؟ بيان سور. يلا سؤال وتو نعاونك فيه باش تربح معنا اليوم. دونك نحكي على حمدة عيدودي، البارح تعدى معايا في أحلى صباح، عمره 71 سنة، كرس وقته ينظف في الشارع والحي متاعو، عنده 11 سنة هكاك معناها متطوع بدون مقابل. تدخل معنا وحكينا معاه وفرحنا به على خاطر حاجة كيما هكا ياسر الحقيقة باهية. من أي ولاية سي حمدة؟ وين؟ نعاونك بيان سور بي. ساحلية، هي ولاية ساحلية بتبدأ بحرف الميم.
1: المنستير.
0: أعطيتك بخسك الإجابة يا سلوى. تحية دايوغ المستمعين اللي يسمع فينا في المنستير الكل. وإحنا يا سلوى غيانك أنت ضحكت هكا وفرحت وتعديت شوي موجود إيجابية لي كل الناس، هذا هو الهدف. مبروك يا سلوى، إن شاء الله تعدي نهار مزيان كيفك أنت. تحية كبيرة ليك، سلم عليك برشا برشا ومبروك أنو دو برودوي من إيدي جديدة بقيمة 100 دينار اللي صبح معنا يربح في أحلى صباح. صبح تربح
2: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بن على بن.
3: انت صباحك بأحلى صباح.
0: من الأغاني اللي تعرف بهم فضل شاكر ضحكة الدنيا، أغنيتنا في أحلى صباح. توصلنا الموعد، ألو كوندكتور مازال الربح موجود 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. بعد ما نسمع فضل شاكر نرجع في أحلى صباح.

0: فرشي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمة للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بنرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
1: ألو كونديكتور،
0: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. ألو كونديكتور، تعودتوا به الموعد كل يوم الوقيت هذايا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. زميلنا صلاح الدين ساكوحي يمشي لبلاصه كل مره نبدلوا بلايصه مع سواق مع مستعمل الطريق سعيد الحافظ. مع شكون اليوم اللي نجم يجاوب على السؤال؟ مع صلاح. نهارك زين يا صلاح.
2: صباحك فل يا ريدا، سلام عليك وسلام على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. انا نجم نقول احنا موجودين في ارينا بتبيعوا كالعاده، الربح موجود، ال 200 دينار ديما موجودين في لو كونديكتور، وان شاء الله ديما بالربح. تحياتنا اليوم للمستمع سعيد الحظ اليوم، نسلم عليه اخويا سي عادل الشواري. صباح الفل
3: معك سعيد،
2: ونهارك مزيان ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحان اخويا. كيفك؟ شانك شان المستمعين توا اللي سوقوا في كهربا الكل، وان شاء الله يا رب تريق السماء للجميع. دونك عادل، احنا اليوم انت ساعة الخدمة نجم نقولوا انت توا موجود في شحنة شبه تغييرة خدمتك تاجر.
3: اي مرحبا بك
2: خويا. مرحبا بك يا خويا، ان شاء الله المستعان ديما. انت في السياقة بحكم خدمتك تستعمل برشا الكهرباء معنا، نسبة التنرفيز نتاعك في الكيس قداش على 10؟
3: والله يمكن 8.
2: 8 على 10؟
3: اي
2: هذا كل توجه فيه معنا.
3: ياسر في الطريق على وجهه، وياسر واحد ديما يرد باله ويحاول ديما يحط العباد الكل مش فاقولات هكذا هو أخوه.
2: الحمد لله. المهم في أمريكا.
3: الحمد لله.
2: قال يا سيدي الناس الكل تبدأ أمريكا. دونك عاد اليوم سؤالنا راهو السؤال في فخ تغرون هو راهو. دونك أنت مركز نورمال، ما هو ذي المعلومة لازم أنت تعرفها ولازم الناس الكل تعرفها. صحيح هو حال سيف ما تعرفش عليها، وتنقول لك أنا جبت لك على السيف وجبت لك على الأمس. بعد شوية خاطر السؤال نتاعنا يقول يا عادل وركز لي مليح. السؤال يقول في حالة أنه أنت تسوق في الأوتوروت بتبيعها في الطريق السيارة، السرعة القصوى المسموح بها هي 110، فرضني يا سيدي الطريق مبلول بسبب الأمطار، يعني فما أمطار والطريق بالأوتوروت مبلول، شنو يكون بتبيعها وقتها السرعة القصوى قداش تولي؟
3: وقتها تولي 90.
2: 90 كيلومتر؟
3: 90 ايه.
2: إجابة نهائية؟
3: لا نهائية، معروفة
2: معروفة ونهائية وبكل ثقة. عادل يربح معنا 200 دينار، إن شاء الله مبروكين عليك يا عادل.
3: بارك الله فيك عايش في السلام عارف زينة
2: إن شاء الله ديما ربا يا عادل، مبروك.
3: بارك الله فيك يا رب،
2: إن شاء الله ديما ربي يعطيك وسع البير كيف
3: عايش خير عبادكم أكل وتحية المزعيك.
2: شكرا ليك عادل، سلام عليك برشا ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. كل عادة هذه ألو كونديكتور 200 دينار كل يوم يتربحوا ما تعرفوش علينا وين نجموا يكونوا موجودين. هذا علاش حضروا ديما معلوماتكم وإن شاء الله ديما فرحين.
0: إن شاء الله ديما فرحين. صلاح هو عادل سألته قداش التنرفيز على الكياس، هو قالك برشا عوج، دونك أعطاه 8 ويقصد العوج 10 على 10. نعطي على العوج ما هو واحد لازم يوسع بيلو 4 على 10 به با بلوس. قداش أنت صلاح في الكياس؟
2: أكيد
0: 3 4 7
2: السياقة عندي حاجة نادرة دونك ما تنرفز.
0: لك علاش انت من الناس الزهين محلينا في موزين.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: ان شاء الله تجيبها هكا. تحية لي
2: يعيشك
0: يعيشك. نشكرك برشا ونشكر الناس الكل اللي يسمعوا فينا في كرهبكم. ان شاء الله طريق سلامة ليكم وين ما موجودين، ما تعرفوش وقتاش نعرضوكم فيها لو كونديكتور باي توتال انرجي. تنجموا تكونوا زاد رابحين كيما سي عادل 200 دينار كل يوم الوقيت هذايا في لو كونديكتور. سيف سلي في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمة للكبار، برومويت وبرشا كدويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.

0: نهاركم زين مستمعينا. توا 8 غير ربع من هون الى 8 ما تساويش 8 موعد الاخبار كالعاده، ولكن زيد سبور اكسبريس والاخبار الرياضيه كل تبعوا معنا شويه اخر ساعتنا الجايه. لو بوان دو جور مع اياد دهماني، بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني، معاه نعملوا طلع على كياساتنا. نصور اليوم جمعه دونك ديما الحركيه تمشي اكثر للترفيه، الكياسات لي بياج ثنيت البحر. وبعد شويه ناخذوا فكره على احوال الطقس الثاني والتك نيوز زيدا كيف كيف. بعد شويه باي تيتي، هذا كل دقيقه حظ زيدا الحظ ان شاء الله مخبي لكم برشا حاجات بهين ومتابعه لبرشا اخبار واكتواليتي. هذا كل اسفيفو معنا في احلى صباح، راجعين بعد الفصل.
1: ابدا صباحك باحلى صباح.
2: يلا جو
3: سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
3: فاش تستنى؟ خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك اورانج.
4: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
5: مغزات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 9 اوت 24 غولو بابي صحي دو لا مارك نيميرو 1 ب 14 دينار و 950.
6: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.

0: فتال لا بوتي ريفيلي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: اكتيف سيفك
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: أريدو طور عالمك عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne amen first bank l'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش
6: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
7: بريتي باك ومازال حايل في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها ايكول دو سونتي بيزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا ولا ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 7979 Université centrale, ton ambition, ton avenir.
8: Et où t'as ce

0: مرحبا بكم. 7:56 دقيقة على موزيك فم. موعد أخبار 8 من قسم الأخبار مع زميلنا سيف الدين المهدي, ومن بعد الموعد مع سبور إكسبريس والأخبار الرياضية, وجوس من بعد نرجع ساعتنا الجاية بعد 8 مع بقية لي روبريك متاعنا لو بوان دو جور, بوان روت, تيك نيوز, دقيقة حظ, وبرشا أكتواليتي وأخبار ومتابعات لل11 معاكم في أحلى صباح. ما تبعدوش, رجني بعد الأخبار.
1: انت صباحك أحلى صباح.
2: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي, وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل, جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولييه اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري #umm.
3: في مونوبري جاونا بروموات, وحتى ل 16 أوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو, وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش بلوش
2: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو, والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس, العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
3: اريدو, طور عالمك.
6: باك اون بوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنون. Allo and Business School au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
7: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين, واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه كي بي 64, ورام توصل حتى ل 2 جيجا, وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
8: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع انتحد شمية النعورة باللوز 550 غرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550, وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: ما فاتك شيء, نجاحك ومستقبلك بنيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي, في الايتي, في التكنولوجي, في الجيسيون اي سيرفيس, وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
11: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فم, صباح الخير من جديد. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن أفراد الجاليات التونسية بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية, مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية, الوزير يقر في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث بالقيروان أمس بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج, لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها, مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. السلطة الجهوية والمحلية بولاية المنسير تتولى أمس وبصفة فورية توفير منزل للعائلة المتضررة من حريق اندلع بمنزلها بمنطقة القلالات بمدينة المكنينة, على أن يتم استكمال تأثيثه لاحقا مع مواصلة متابعة ميدانية مستمرة لوضعيتها. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية المنستير، فقد أذن والي الجهة خلال معاينته حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمسكن ومحتوياته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة العائلة المتضررة على تجاوز أثار الحادث واستعادة ظروف العيش العادية. وكان حريق نندال عليلة الأربعاء بالمنزل المذكور مخلفا أضرارا مادية هامة دون تسجيل أي أضرار أو إصابات بشرية. وقد أفادت العائلة بأن النيران اندلعت في المكيف تزامنا حسب تقديرها مع عودة التيار الكهربائي إثر انقطاعه قبل أن تنتشر ألسنة النيران بأجزاء من المنزل وفق بلاغ الولاية. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم الثلاث عشر من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. ومدينة العلوم توضح في بلاغ لها أمس أن أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر صفر يوم الخميس 16 من جويلية 2025، ولذلك فإن يوم تحرير الهلال الشهر ربيع الأول 1448 الموافق للتاسع والعشرين من صفر 1448 سيكون الخميس الموافق للثالث عشر من أوت 2026. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، ويؤكد استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. وكانت بيانات أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى 33 سفينة خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الخميس هذا الأسبوع، مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي في وقت ترقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وعمان بحثا عن مؤشرات على أحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. ختاما، المتحدث باسم الشرطة في تايلاند يقول إن 7 أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار في مدرسة اليوم الجمعة، من بينهم المهاجم، وأصيب 15 آخرون. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
13: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
14: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
15: أريدو، طور عالمك.
16: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس السوبر التونسي للموسم اللي تعدى واللي بيش يجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي. ينجم يتلعب خارج تونس، وثم عروض بخصوص الديربي هذا، تفاصيل من عند الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية كرة القدم بالحسن بسامرة اللي كان ضيفنا البارح مع أحمد في ريكاب سبور.
17: ثم اتصالات تقابل هو السيد رئيس الجامعة، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معناها هذه إدارة حساسة، إدارة عندها وزنها في كرة القدم التونسية، هو عنده كيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي، لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سيناجي جويني. إن شاء الله ننجحوا في أنه يقبل المهمة هذه.
16: كان هذا بالحسن بسمر الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص مفاوضات الجامعة مع ناجي الجويني للعودة للإشراف على الإدارة الوطنية للتحكيم. نسمعوا تصريحه بخصوص سوبر الديربي بين النادي الإفريقي والترجي.
17: وعنا ثقة في السلطات الأمنية أنها تنظم ديربي بين زوز جماهير في ملعب راتش، وعنا القدرة أن نجم نسوقوه لبرا، والعروض موجودة، والعروض مش بعيد عليك قريبة
18: معروف
17: أنه من برا أنه يتلعب البر
18: وين؟
17: في برشا دول.
18: أعطيني سميلي.
17: شوف ثم دول في الخليج المغربي. اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا. سابق لي أوينه طيب من أحكيك منزلنا في مفاوضات هذه الأمور طوين نجي نقولك في فرنسا كان ثم في فرنسا راي مش باش تكون في مدينة كبيرة إذا ما تتلعب في مدينة صغيرة. السلطات الأمنية الفرنسوية ما تعطيش، تخاف من لي ديبوردمون. في الخليج ثم ناس مستعدين أنهم يستقبلوا
18: ياخذوا فيه فلوس
17: أكيد
18: الجامعة
17: ليه أكيد باش يتسوق
18: والأندية باش تاخذ فلوس
17: أكيد ديروا طومبيل يرجعوا للجامعة وللنوي لو بليز أوفرون. ثم شكون توا يعرض عليك 300 ألف دولار ثم شكون غدوة 500.
16: نحكيو على قرعة الأدوار التمهيدية من المسابقات الإفريقية، وفي رابط الأبطال في الدور التمهيدي الأول للنادي الإفريقي وجهت جولي بال مالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. في صورة تأهل الإفريقي للدور التمهيدي الثاني إن شاء الله فإنه باش يواجه المترشح من ميديا مالغاني وتيبي مازيمبي الكونغولي. بالنسبة للترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول للرابط الأبطال ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد المترشح من السويح لبطل ليبيا الموسم اللي تعدى ونادي كافي زيد من زنجبار الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدوري التمهيدي الاول النادي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. ترجي جرجيس يواجه ديان بارس السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. وفي الدوري التمهيدي الثاني في صوره ترشح ممثلي تونس ان شاء الله سيسيس يواجه المترشح من ايستاند لايونز سيراليوني واكاديميه امادو ديالو الايفواري. وترجي جرجيس يواجه المترشح من فيتاس البوركيني وريال باماكو من مالي. بالنسبة لمواعيد المباريات في رابط الأبطال وكأس الكاف الدوري التمهيدي الأول الذهاب ما بين 4 و6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و13 سبتمبر، الدوري التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و18 أكتوبر والإياب ما بين 23 و25 أكتوبر. انتهت المقابلة الودية اللي تلعبت البارح، الترجي ربح سان بيدرو ليفواري 1-0 هدف الحاج محمود، ترجي رجيس خسر ضد اتحاد خنشلة الجزائري 2-1، النجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي 0-0، والنادي البنزرتي ربح أكاديمية المواهب 6-0، واليوم الخامسة نتاع العشية مقابلة ودية تجمع النادي الإفريقي بتقدم سقيط الدير. اتحاد بنغردين أعلن على تعاقده مع المدافع أشرف بوراوي لمدة 3 مواسم، المدافع تاجل سام سالم لمدة 2 مواسم، بالإضافة الغازي العيادي فؤاد تيمومي وأيمن العامري كل واحد فيهم صح عقد لمدة موسم واحد. في المقابل تم فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب فاروق الميموني. نادي حمام لمف تعاقد مع متوسط ميدان غيني عمره 24 عام اسمه أبو بكر سيديكي لمدة 2 مواسم. في كرة اليد إدارة النادي الإفريقي فسخت عقد اللاعب أسامة إرميكي. خارج تونس الأهلي المصري أعلن رسميا على مغادرة محمد علي بن رمضان، ومن المنتظر الإعلان على انتدابه من قبل نادي الشمال القطري. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل الفريق. أحلى صباح.
13: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
19: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
20: اريدو طور عالمك.

0: نهاركم زين مرة أخرى، 8:13 في أحلى صباح. صباحنا بداية من 6 ومتواصل معكم حتى للأحداش، والمعلومات اللي تستحقوها تلقوها ديما معنا. قبيلة شوية كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، خذينا فكرة على حوالي الطقس أصلا في الويكاند، جمعة وسبت وحد، الناس ماذا بيها تمشي تعمل تبحيرة، تعرف وين البحر رايد، وين هيج الريح، درجات الحرارة. دايوغ الميتيو كاملة تعودوا تلقوها على الباج فيسبوك امتاعنا. وزيدة المعلومة الثانية المهمة جدا هي حالة كيساتنا وطرقاتنا شوي خير افيك نوتر كونسلتون مراد الجويني، نعملو طلع على بوان روت وين الكيسات معبيه، وين الثنيه مسرحه شوي خير سيغتين مون ديريكسيون البحر، دونك لي بياج باش يتعبيو اكثر فاكثر، باش يمشي ناس تعمل غطسه وتبحيره في الويكاند كو سوا خاطر نهايه الاسبوع، والا الناس اللي في عطله في كونجي. دونك طريق السلام عليكم الناس الكل شوي خير، نعطيكم تحيين في لو بوان روت. لو بوان دو جور زاد مع ايد الدهماني اليوم يحكي على حالة الحرب ولا سلم اللي لا تنتهي بين أمريكا وإيران. جمعة كالعادة مع تلقاو الأكتواليتي الوطنية والعالمية مع إياد في الفقرة متاعو. دقيقة هذا شوية خرزة مع فاطمة، هذا كل أسويب معنا شوية خر في أحلى صباح، لكن قبل باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا.
1: انت صباحك بأحلى صباح، أحلى صباح. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: معلم الجوتروف هذا
2: صح وبشفى، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بيسان واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
5: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض كلمة نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك
2: سيف سني، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طو

سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. أوت 2026 شهر الجيمينج. إذا كنت من عشاق إكس بوكس حضر روحك، على خاطر شهر أوت باش يكون من أقوى الأشهر على الإكس بوكس جيم باس. مايكروسوفت بدأت تكشف على أول قائمة الألعاب اللي باش تجي، وفيها برشا كيما بيست أوف ريانكارنيشن من جيم فريك، ريزونانس بلايك تيل ليجاسي من أسوبو ستوديو، وديجو أخرين كيما جريف سيزونز وسانتاستري. أما الأهم من هذا الكل إنه هذه مجرد البداية. بالنسبة للمشتركي بي سي جيم باس، إكس بوكس جيم باس ألتيميت أو الجيم باس ستاندرد، الشهر هذايا مهبي بتجارب جديدة من ألعاب أكشن وأفنتور، الألعاب سيرفايفل وسيميليشن، وكلها متوفرة مباشرة مع الاشتراك من غير الحاجة لشراء كل لعبة وحدها. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك، وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. Titi.

0: كابش الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغود
1: لوبوغوت كل يوم لقيت هذية في حلا صباح على موزايك فام حالة طرقاتنا اثنية اللي توصلكم في امان وبسرعة من غير لي بوشون لي زومبوتياج. ناخذوا فكرة مع نوتر كونسلتان بوغوت مراد اللجويني. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
2: نهارك مبروك لينتا توت كيف وكل اسمه في احلى صباح على موزايك فام.
1: يعيشك مراد. اليوم جمعة، دونك مقارنة بباقي ايام الاسبوع هل انه الحركة في الويكاند وخاصة انطلاقا من نهار جمعة تتبدل شوية؟ يظهر لي باش نلقاو اكثر لي بياج معبين ديريكسيون البحر هكا ولا؟
2: ابسوليمون ابسوليمون، اليوم معناها انطلاقة عطلة نهاية الاسبوع، ما فيش شك حركة نتوقعوها باش تكون فيها كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لبعض المحاور الكبرى على غرار الطريق الوطنية رقم 8، محطات الاستخلاص كرس ومرناق وإلا الأعكاف على مستوى سيدي ثابت، توقع بتكون فيهم حركة كثيفة. فهو أكثر الحركة نلقاها فيها عادية على مستوى شارع الحرية، نفس الشيء بالنسبة لشارع الطيب المهيري، ثم ننعرجوا على اليسار وإحنا ماشيين عبر شارع الولايات المتحدة ونلقاها الحركة عادية وإحنا داخلين إلى شارع محمد الخامس أوبيا مثل داخلين إلى شارع الحرية. شارع أولاد حفوز بطبيعة الحال وإحنا واصلين إلى ساحة ومنها في الأبتر الثانية اللي هي دهج مفتاح سعد الله وإحنا داخلين للساحة، بعد تقدموا شوية قدام على مستوى شارع 9 أفريل وإحنا ماشيين إلى القصبة. كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. الطريق الوطنية رقم 8 في محاور قليلة اللي هي مدخل رواد، كذلك على مستوى مدخل منطقة صناعية شرقية 2 وكذلك شرقية 1، طوى اللحظة فيهم حركة فيها كثافة مرورية. تنفرج الحركة بعد ما نفوت مدخل المركز العمراني الشمالي، مدخل الغربي للعاصمة على مستوى الملاسين، كذلك على مستوى حي الزهور وين اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان. الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه واتباع بعض النصائح اللي من ضمنهم التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال في بعض المحاور في بعض الطرقات اللي هي بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية. وهنا ماذا بينا نزيد نذكره مستعملي التاريخ اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فينا، اللي سرعة على مستوى الطرقات الوطنية ما يلزمش تفوت 90 كيلومتر في الساعة بطبيعة الحال. في بعض الطرقات الأخرى ماذا بينا نخفضوا قدر الإمكان احنا والحالة متاع الطريق واحنا والنبوتيات اللي نلقاها، ما فيش شك إذا يلزم ناخذوا بعين الاعتبار يمكن في بعض الأحيان الارتفاع متاع درجة الحرارة. فبالتالي الوسيلة اللي باش نقلنا من مكان إلى آخر ماذا بينا ردوا بالنا عليها، لأن هي باش تخلينا نسوقوا في أمان، هي اللي باش تعطينا السلامة كالكفار لسيكوريتي كالكفار زاد كثيف في استعمالنا للفضاء المروري. ما فيش شك في الويكاند زاد باش نلقاو حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المناطق السياحية المناطق الشاطئية. فبالتالي زاد كثيف ماذا بينا تكون السياقة بتاعنا معتدلة، نحافظوا على رواحنا، نحافظوا على بقية مستعملي التاريخ والروح البشرية لا تقدر بثمن.
1: أكيد جدا، يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله نهاية أسبوع اللي كنتي طيبة ولكل المستمعين معنا في أحلى صباح. طريق السلامة لكم، نردو بالنا الويكاند يتعب الكيس كما كنتوا تسمعوا سورتو ديريكسيون البحورات وشتوت وليبياج، دونك ما فما حتى حاجة تخلي السرعة تكون بزايد. نمشي واحدة واحدة، درج الفوق درج لوت ربع ساعة باش تخلط ماهيش حاجة كبيرة ولكن تربح بها أرواح بشرية ليك والغير كل الناس اللي يستعملوا معك في الكيس، دونك واحدة واحدة وطريق سلامة للناس الكل.
0: واغود شالي ليكش الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

بس أنا معكم في أحلى صباح، مرحبا بكل مستمعينا. شوي خير نحكيه على إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس، الفيمينيسيد. نرجع شوي على أرقام مقارنة بين السنوات الأخرانية من 2023 وإحنا ماشيين. شكون عمل هالمنصة هذه؟ شنو الهدف منها؟ منصة اللي فيها نحكيه على كل ما هو

0: entre temps باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مع فاطمه شويه خير طريقه حظ ويلتحق بنا اياد الدهماني في لو بوين دو جور. حاله الحرب ولا سلم اللي ما توفاش بين امريكا وايران بعد شويه تبعوا اياد باش نفهموا اكثر الموضوع. راجعين بعد الفاصل.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: كامل الناس. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع لي مزيكة.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك احتراز بعض الأموال.
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم سيدة تكلمنا على 71 124 124.
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
7: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو طور عالمك. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

ميد تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان احساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلومان واحد من ابرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق اسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والاصوات التقليدية بالحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور. نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الاسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة، اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أشورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزيك FM.

0: مع إياد دهماني.
1: صباح النور إياد، إن شاء الله نهارك زين.
2: صباح النور جندا، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
1: يعيشك. اليوم باش نمشيو خارج تونس في موضوع اللي اخترته لنا،
2: باش نحكيو على الحرب في إيران، باش نحكيو على المفاوضات التي لا تنتهي وحالة لا حرب ولا سلم اللي تقريبا من توقيع الاتفاق ما سمي بمذكرة تفاهم اسلام اباد اللي صارت في 17 جوان واللي من المفروض انها الكوفر فترة متاع 60 يوم، دونك 60 يوم يفاو في 17 اوت ما عادش بعيدة، اي سورتو كان المفروض انه باش تكون فترة هادئة ولكن ما صارش هكاك. شفنا انه ضربات وضربات معناتها مضادة، شفنا توقف مضيق هرمز مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولا اليوم ما فماش حتى بوادر متاع انه الامور باش تستقر والا فما اتفاق حول معناتها نقاط نهائية. اي داير برشا اسئلة تطرح، برشا ناس يقولك ايه باهي

0: إيران اليوم أمام معناتها خلينا نقولوا ميزان قوى عسكري مختل ضدها. علاش مطولة في الحكاية؟ معناتها نورمال ما يبحثوا على اتفاق على خاطر الوضع الاقتصادي بتاعهم صعيب، على خاطر القيادات بتاعهم تم اغتيالهم. دونك برشا ناس يقول لك المنطق إنه إيران تسعى للاتفاق، ونفس الشيء يطرح يقول لك علاش دونالد ترامب ما حسمش الحرب هذه. نعرف الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية في العالم، علاش ما رجعش للعمليات العسكرية ويسكر الملف؟ لهنا جي فما ان تيرم اللي يستعملوه برشا المحللين في الحديث على استراتيجية التفاوض الإيرانية، ما يسمى بسياسة حائك السجاد. نذكروا انه معناتها من الصناعات الثقافية في إيران، معناتها إيران راهو منذ 3000 سنة فما صناعة السجاد. معناتها يقول لك السجاد الإيراني سيل توب رولز رويس بتاع صناعة السجاد. وهنا شنو المقارنة؟ علاش هذه صانع السجاد يتمتع بصبر غير محدود، ساعات السجاد يقعد سنوات يعملوا فيه. الحاجة الثانية الامبورتونس اللي يعطيها صانع السجاد للديتاي بالعقدة بالعقدة إيه، سورتو انه كيفش هكا التركيز على كل عقدة هو اللي في الاخر يعطي الصورة الكاملة. دونك اليوم فما ما يسمى بالصبر الاستراتيجي الإيراني اللي يسعى لربح الوقت. من جهة اخرى دونالد ترامب اليوم صحيح تو الناس راهو كي تشوف لي بريجوجي المطلقه فما يكون اقوى من الولايات المتحده الامريكيه عسكريا، ولكن وضعيته صعيبه في علاقه بالملف الايراني. علاش؟ لسببين، وهذا معناتها ترتكز عليه الاستراتيجيه الايرانيه. دونالد ترامب عنده انتخابات مهمه نهار 3 نوفمبر الجاي. نعرفوا في امريكا فما ما يسمى بالانتخابات النصفيه، معناتها في شطر المندا يتم انتخاب مجلس النواب وتجديد قسم من مجلس الشيوخ. لهنا نعرفوا انه الانتخابات في الولايات المتحدة الامريكية ما تتأثرش برشا بالقضايا الدولية والاستراتيجية الدولية. الناخب الامريكي صوت على ليزامبو الضرائب، على سياسات الصحة، على سياسات الصناعية، على سياسات التعليم وغيره،
1: أمور تعنيه الداخل،
0: أمور تعنيه الداخل. ولكن اللي صار هو أنه حرب إيران خلافا للي كان متوقعينه ترامب ونتنياهو على أساس أنه ضربة شيرورجيكال جراحية باش تقتل المرشد متاع الثورة وتؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، هذا ما صارش. شنو اللي صار؟ صار غلق مضيق هرمز. غلق مضيق هرمز أثر على الاقتصاد العالمي، أدى إلى تضخم في العالم، ووصلنا لمرحلة إنه المواطن الأمريكي اليوم كي يمشي للستاسيون سيرفيس باش يصب بيسونس يلقى الأسعار ما عادش عندها علاقة بالفترة ما قبل الحرب. دونك هذا يعطي رفض للحرب. يدير الأرقام اليوم راهي معناتها واضحة، فما تقريبا ثلث الناخبين فقط اللي هما مع الحرب في إيران، فما 16% فقط مع أنه نمشي العملية عسكرية برية في إيران. دونك هذا إيش يعطي؟ يعطي أنه اليوم ليساندور ولا معناتها مراكز استطلاعات الرأي في أمريكا عملوا إزون تيستي تروا سيناريو. السيناريو الأولاني هو أنه يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم، لا حرب لا سلم. هنا التوقعات تقول أنه ترامب باش يحافظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ ولكن باش يخسر غرفة مجلس النواب. إذا الحرب تشتعل من جديد فإنه أكيد باش يخسر لي دو شامبر. دونك هذاك علاش دونالد ترامب اليوم ما يحبش يمشي في تصعيد. ولكن فماش كان هذا، فما حتى الجانب العسكري وكلفة الحرب، كي نحكيو كلفة نقولوا فلوس، والمواطن الأمريكي دافع الضرائب مهتم الموضوع الفلوس، يقول كان عندي انفلاسيون ومن جهة أخرى فلوسي تصرف فيها على الحرب. إدير شفنا أنه الحرب الغير متوازية أدت إلى أزمة مالية في أمريكا. تنعطيك كلكو شيفر، يجب نفهم أنه المسيرة الإيرانية اللي سومها 20,000 دولار أمريكا باش طيحها يلزمها تستعمل صاروخ سومه $1,000,000. دونك أنت كي تحسب آلاف المسيرات اللي تم اعتمادهم، دونك فما كلفة. إدير هاو باش نعطيك أنا الرقم اليوم، الكلفة متاع الحرب، الكلفة الإضافية بيانسور إلى حد الآن متاع الحرب هي $37 مليار، تقريبا أكثر شوية من ميزانية تونس. شفت ميزانية الدولة التونسية عام كامل صرفوها في الخمسة شهور ولا الأربع شهور متاع الحرب هذه. زيد على هذا انه البنتاغون اليوم طالب 67 مليار دولار اضافيين زايدين راهو على 37 الاولانيين باش يعاود الى ريكونستيتيو ستوك نتاعو نتاع الاسلحه. راهو نحكيو على مرتين ميزانيه عام كامل نتاع دوله في حجم تونس. جانب الاخر اللي هو مهم واللي هو عامل بوليميك اليوم في الولايات المتحده الامريكيه انه الولايات المتحده الامريكيه ما عادش عندها ستوك نتاع الصواريخ لاعتراض.
1: والبارح صرح هذولي ترامب قال هذا يا خيانه كان عبد
0: ولا الناس اللي يقولوا الكلام هذا. ولكن كي نشوفوا احنا وسائل الاعلام كيما الواشنطن بوست ولا سي ان ان شنو اللي تقول لك؟ تقول لك انه صواريخ التوماهاوك تقريبا ستوك كازيمون ايبويزي. كي نجيو نشوفوا صواريخ افاد نلقاو انه الريزيرف تحت ب 80%. كي نشوفوا الباتريوت نلقاو الريزيرف تحت ب 65%. دونك اليوم فما ازمه حقيقيه. دونك من جهه عنده مشكل نتاع ستوك، عنده مشكل نتاع فلوس خاطر يلزم الكونغرس يصدق له على الفلوس، وعنده مشكل نتاع انتخابات كان خسرها راهو باش يعدي العامين نتاعو يتفرج، خاطر الرئيس اذا ما عندوش اغلبيه في الزوز غرف نتاع البرلمان الصلاحيات نتاعو تكون محدوده للغايه. نرجعوا توا للايرانيين، سياسة حاك السجاد بيسر هذا راح نحكي فيه وسائل الإعلام تحكي فيه، الإيرانيين يعرفوه. دونك الإيرانيين يحبوا يهزوا الأمور أقرب ما يمكن من تاريخ الانتخابات باش ترامب يكون في وضعية يقدم أكثر تنازلات. دونك عملية ربح الوقت وحرب الأعصاب، وإذا كي نقولوا حرب أعصاب راه معناتها اليوم تقارير متاع وسائل الإعلام الأمريكية الواشنطن بوست نيويورك تايمز يحكيوا على اجتماع صار في كامب ديفيد الأسبوع اللي فات وكان فيه كان أولو يقولوا الفرنسيس معناتها برشا جدل بين الرئيس الأمريكي اللي يتهم وزير الدفاع متاعه بأنه ما عطاهش الصورة الحقيقية لستوك متاع الأسلحة، ووزير الدفاع يقول لا خطيني أنا راهو نائب وزير الدفاع هو المسؤول على الحكاية هذه، اللي حاجات عادة ما نسمعوهاش على الإدارات الأمريكية وتوري إلى أي مدى فما توتر متاع أعصاب في إدارة الملف هذا. وكي نشوفوا اللي صار في الانتخابات الأولية اللي صارت الجمعة اللي فاتت وكنا حكينا عليهم وصعود أسماء كما عبد الرحمن السيد وكما غيره واستطلاعات الرأي تبين أنه اليوم الإيرانيين قاعدين يعملوا في السياسة الصحيحة يربحوا في الوقت كل نقطة. ودايور خرج قالها دونالد ترامب قال الإيرانيين نقطة نجموا يحسموها في 10 دقائق يضربوا فيها 7 أيام. بيصير هما مش يضيعوا في الوقت ولكن يربحوا في الوقت، خاطر يعرفوا قد ما يقرب نوفمبر قد ما همش الحركة متاع دونالد ترامب ينقص، يا أما يغامر بعملية برية وقتها سيسور يخسر الانتخابات، يا أما ما يعمل حتى شيء ويخسر الانتخابات، يا اما يحاول يسكر اكثر ما يمكن. وهذا التوجه اللي الايرانيين قاعدين يدفعوا في اتجاهه. هذاك علاش اليوم حبيت ما طلعت المعطيات دي باش نفهموا انه راهو علاش الامور متعطله برشا. ناس يقول لك ايه شنو هو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير هو انه فما حرب نفسيه، حرب اعصاب، اي سورتو معركه نتاع حرب وقت. وواضح انه المفاوض الايراني راهو معناتها الناس اللي تفاوضوا مع ايران كسوا الاوروبيين ولا الغرب ولا غيرهم يقولوا انه من اصعب المفاوضين. علاش؟ لانه ديما عنده الاستراتيجيه نتاع الوقت اللي هي تخليه يخلي المفاوضين المقابلين ليه ما يعرفوش شنو يعمل.
1: يعني حتى نوفمبر ربح الوقت ولا اكثر
0: حتى نوفمبر
1: تقريبا.
0: اما نتصور انه ترامب باش يسعى انه ما يوصلش للمرحله هذيك وباش يقدم تنازلات قبل ما تقرب الانتخابات، سينو كان توصل الانتخابات في الوضع هذا الاكيد انه باش يكون الخاسر الاكبر، خاطر راهو الاقتصاد الامريكي ما ينجمش يتحمل اسعار بترول مرتفعه بالحجم هذا الفتره الطويله.
1: يعطيك الصحه يا دهميني، نشكرك برشا اللي وضحت الصوره الحاجات ساعات بسطتها دونك دو مانيير اللي الناس كل ان شاء الله وصلت لهم المعلومه. من المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا تحيه لكم، ملتقانا هالاثنين
0: ان شاء الله
1: ابارتير من هالاثنين. بون ويكاند اللي كنتي زاده كيف كيف، وحده واحده كان مشيت بحر اياد بياج وكالدنيا الكل فون دي جور تلقاوها كل يوم في احلى صباح. لقيت هذه مع اياد الدهميني في مواضيع مختلفه تخص البلاد ولا خارج تونس. تحبوا تسمعوا الروبريك مره اخرى تتفاعلوا معها تلقاوها على الباج فيسبوك الاوفيسيال نتاعنا موزايك اف ام.

0: موسم معكم في أحلى صباح، نحكي بشوية أخبار هكا إيجابية، بعد شوية نحكي على أكثر من 5.8 مليون سائح إلى موفى جويليا تقريبا حسب آخر الأرقام، وهذه ما وصفته وزارة السياحة بالانتعاش. بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل وأرقام في علاقة بالموضوع هذية. نحكي زد على أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس. المنصة تهدف لجمع المعلومات وخاصة تحليل بيانات هذية الكل، باش نحاولوا نغيروا هالوضع هذية والأرقام اللي هي باش تصدمكم بعد شوية ونحكيوا عليها. إذا كل أسويفوا معنا في أحلى صباح مع برشا مواضيع أخبار وفقرات حتى للحديش، باش خليكم مع دقيقة حظ ومن بعد رجعينا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية، الأفراح مع صيبة عيون من الشهر أوت، أول أخبارنا للحمل، فرصة مالية جديدة وإلا ربح ماهوش متوقع. الثورة هو وضعك المادي يميل للاستقرار وتنجم زيادة توصلك فرصة تزيد في دخلك. الجوزة فما إمكانية المدخول إضافي وإلا اتفاق مالي ناجح. وإنت يا سرطان فما انفراج في الأمور المالية، مبلغ كنت استناه وينجم زيادة هو على قريب إن شاء الله يوصل. الأسد الحظ المالي معاك خاصة إذا عندك مشروع وإلا فكرة جديدة.

0: كيف أتستنى فيك؟ الميزان راهو نهار مناسب لتنظيم الميزانية والتخطيط، فرصة ربح صغيرة تنجم تكبر مع الوقت. والعقرب الحمد لله زاد راهو كل الأبراج، فما الفلوس نعمل كل الأبراج الفلكية. عنا برج العقرب مكسب مالي وإلا فرصة استثمار تستحق برشة دراسة. القوس تنجم تتحسن أمورك المادية بخبر يفرح وإلا زاد فما عرض جديد. والجدي عندك الاستقرار، فما الخطوات الممتازة والفترة هذه كلها اتصالات إيجابية. ادلوا فكرة مبتكرة تنجم تكون السبب في تحسين دخلك، خلي ثقة، نحب الثقة تكون موجودة في قدراتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك راهو يبشر بالخير على المستوى المادي على المستوى المهني، مع إمكانية تعيش أخبار مفرحة ليامات هذه بالذات.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
3: يلا جو يلا جو سي فسني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج. من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
3: فش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كدويت. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كدويت فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العاشر من سلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
5: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64، ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
6: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
7: بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي؟ بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيفي سيفك
10: سيف سني، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.

0: 8:48 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكل مستمعينا. ديما نحكيو على الأخبار الأكتواليتي ومتابعات, والأخبار اللي باش نحكيو عليه توا في علاقة بإطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس, في مبادرة من جمعية أصوات النساء. شنو هو الهدف من المنصة هذه؟ شنو النجم نحطو فيها من معطيات ومعلومات اللي تم تجميعها, وكيفاش النجم خاصة نعملو قراءة في الأرقام هذه ونوظفوها لي نفهموا الظاهرة ونلقاو علاش لي زيدة بعض الحلول, وتكون منصة اكسيسيبل باش برشا يذولي من مجالات مختلفة ينجموا يلقاو معناها معلومات مهمة في إطار ظاهرة الحقيقة ماذا بينا ما تكونش موجودة في بلادنا وفي المجتمع متاعنا, خاصة بالأرقام اللي قاعدين نشوفوا فيها. وباش ناخذوا فكرة جستمون على أرقام المحينة وعلى المنصة هذية, معنا ضيفتنا في التليفون عن أصوات نساء الناشطة الحقوقية مريم الميكني. مريم مرحبا بك, تحية ليك.
1: صباح الخير جدا لكل مستمعات ومستمعين في
0: جامعة مزيكا. يعيشك مريم, تحية كبيرة ليك. نعرف لي جامعة أصوات نساء قاعدة تخدم على الموضوع هذا منذ سنوات من خلال برشا حاجات قاعدين تقدموا فيها, تخرجوا في تقارير زادة كيف كيف سنوية في علاقة بالفيمينيسيد وتقتيل النساء وغيره. ففي أنا إطار جات فكرة إطلاق هالمنصة هذه.
1: المنصة هذه هي بتكون منصة إلكترونية لتوثيق جرائم تقتل النساء ومحاولات تقتل النساء في تونس. المنصة بتكون باللغة العربية والفرنسية, مهمتها بالأساس الرصد والتوثيق. الحاجة اللي ما بديتش اليوم, بديت من 2021 بعد قضية رفقة السيدني, قضية لها العام واللي بعدها جمعية أصوات النساء بالشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة. في كل مرة يتم رصد حالة فيمينيسيد يتم توثيقها ونشرها على صفحة خاصة شغل ريزو سوسيو فيمينيسيد تونيزي, ولحد نواصلوا فيها مع الله 5 سنين على قضية رفقة سيدني, لكن ما عادش نحكيه على حالات معزولة, ولينا نحكيه على ظاهرة شوية أرقام باش نفهموا أكثر الظاهرة اليوم في تونس. تعدينا من 4 جرائم تقتل النساء سنة 2018 25 جريمة سنة 2024, واليوم سنة 2025 نحكيه على 30 جريمة و5 محاولات. العدد اللي ما ينجم يكون كان أثر خاصة في إطار عدم الاعتراف بالجريمة هذه, انتشار ظاهرة العنف, خطابات الكراهية والعنصرية اللي تحرض على ظاهرة العنف. أذيك عليش نقلنا من مجرد نشر وتوثيق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
0: لمنصة يعني توا هوني مريم. خلنا نعملو بوز صغيرة خاطر ما نتعديوش على أرقام كيما هكا, أرقام يعني دو مانيير ابيرسيو, خاطر حاجة الحقيقة أليختونت وتخوف برشا وتحير برشا. وقت اللي نحكيو على 30 مرأة تم قتلها في 2025, وهذايا أنتم كل عام تخرجوا الأرقام, كي نعملو أن كومباراتيف نلقاو الرقم ماشي ويزيد.
1: صحيح. خلينا نفسروا شوية شنو جريمة تقتل النساء باش تكون أوضح الفكرة. هي الجرائم العمدية اللي ترتكب ضد النساء لأنهن ما يعرف بالقتل على أساس النوع القائم على أساس النوع الجنسي, واللي أقصى أنواع العنف هي من أقصى أنواع العنف اللي يتمارس على النساء واللي يهزنا للقتل. نسبة كبيرة الجرائم هذه تكون داخل الأسرة, واللي أغلبها يكون في إطار عنف زوجي, واللي تكون ضد النساء جنرالمون تعرضت لعنف مادي معنوي وحتى اقتصادي, واللي يكون آخر الإكستريم تاع العنف هو القتل.
0: معناها فينالمون فما تدرج في العنف. في الأثناء كنت نجم مريم أحكي معنا مباشرة بالتليفون خاطر الصوت مش واضح برشا. في الأثناء نذكروا أنه فما تدرج في العنف, وهذا معلوم أنه يبدأ بعنف لفظي, عنف مادي, تعنيف, عنف اقتصادي حكيت علي أنت, ثم للأسف الحلقة الأخرى توفى بالتقتيل. وفي أغلب الأحيان, وهذا في تقاريركم وفي العديد من معناها القراءات, أنه يكون الكونجوان الزوج أو الخطيب أو معناها في المحيط العائلي أحيانا الأخ أو الأب. فالهوني التقتيل هذا اللي قاعد ساير رغم القانون اللي شادوا به الناس الكل, مقاومة العنف ضد المرأة وغيره, السيلول اللي تحطوا سبيسيالمون للغرض هذية, نراو في الأرقام ماشية وتزيد. اليوم الهدف من المنصة هو جمع أو توثيق أكيد الجرائم هذية, ولكن الهدف منها فهم زادة الظاهرة. يظهر لي شنو نجمو نستفيدو من منصة إلكترونية ترصد جرائم تقتل النساء مريم؟
1: هو المنصة بشكل فما منهجية كاملة للبحث في إطار الرد والتوثيق، باش يكون كذلك تحليل التوزيع الزمني والجغرافي أتخافير الكارت جيوغرافيك، حاجة اللي تنجم خلينا نفهموا أكثر الظاهرة توزيعها الجغرافي وزمني في تونس. فما حتى في المعطيات اللي باش يتم إدخالهم، عندك تبليغ النجم نحكيه على وسيلة القتل، طريق في القتل، ولكن نحكيه على جرائم تقتيل النساء غالبا ما تكون طريقة شنيعة ووحشية، الحاجة اللي تأكد على خصوصية الجريمة هذه، وأعضي الأوبجيكتيف هو لا ريكونيسانس والاعتراف بجريمة تقتيل النساء كجريمة خاصة والتعامل معها تعامل خاص نظرا لوصف الظاهرة. كيف كيف في المنصة باش يكون ثم جزء مخصص للباحثين والباحثات في المجال القانوني النفسي الإعلامي، واللي نجموا يشاركوا معنا مقالاتهم باش يتم نشرها، دونك تكون فرصة كذلك للبحث والتوثيق وجمع أكثر بيانات بجودة معينة.
0: لكسي للمنصة مفتوح للجميع، يظهرلي مريم معناها نجموا من خلال البيانات اللي باش تحطوهم وتلموهم يستعملوهم دي سوسيولوج دي بسيكولوج، ما نعرفش انا مختصين من مجالات مختلفة في إطار العمل على الموضوع هذايا، معناها نجموا يلقاو لكسي للمعطيات هذه.
1: المنصة باش يتم إطلاقها نهار 12 أوت مع تقديم تقرير سنوي لدراسة جرائم تقتل النساء في تونس سنة 2025. نجموا تلقاو التقارير السابقة سنة 2023 و24 أونلاين على موقع أصوات نساء. كيف كيف حتى اختيار التاريخ 12 أوت ماهوش في إطار الاحتفال بعيد المرأة، تأكيد على أهمية وضع سياسات وقوانين تحمي النساء وتضمن لهم حقوقهم، هذاك علاش دعوة للباحثين والباحثات وحتى جميع المواطنين والمواطنات والمهتمين بشأن العام انهم يكونوا موجودين وموجودات معانا نهار ويكونوا جزء من النقاش.
0: فوالا نذكروا انه نهار الاربعاء 12 اوت باش تقدموا التقرير السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء، وباش تطلقوا زاد المنصه هذية، وهذا تزامنا مع احتفال بعيد المرأة الموافق 13 اوت، على خاطر ساعاتك الاحتفالات وال
1: اكثر من احتفال، هو اكثر من احتفال، اكيد ما نجموش نحتفلوا في اطار عام تعدى علينا قدنا 30 امرأة في إطار الجرائم هذه.
0: جوستومون كان خليتي كملت راك فهمت شكون باش نقول في نفس الإطار يا مريم، حبيت نقول انه راهو كلمة الاحتفال وشعارات الرنانة نتاع 13 اوت والمرأة والحكايات هذوكم، نحبوا حاجات كيما هكا عملية اللي تمشي في إطار حلول معناها براتيك ينجموا يعطيو البلوس والإضافة، خاصة مريم انه انا خدمت برشا على الموضوع هذايا في السنوات الأخرى، ما كانش عندنا إحصائيات، ما عندناش ريفيرونس، ما نعرفوش قداش، معناها كان مش الجمعيات قاعدين يوثقوا وكيف ما انتم اصوات نساء، رانا ما عندناش بالكل تقريبا قداش انتم تلموا في المعلومات من خلال نذكر معناها لي ميديا المقالات لي في ديفير، ولكن للاسف ما عندناش لا موقع لا منصه لا حاجه نلقاو فيها المعلومات، دونك مشكورين اللي انتم قمتوا بالخطوه هذه. وانا موافقتك مريم، معناها الاحتفال مش بين ظفرين. تفضل مريم.
1: نشكر جندا على طرح الموضوع، وأكيد هي بتكون فرصة لفتح باب النقاش حول جريمة تقتل النساء. أريد أن أقول اللي بتكون فما مدخلات قيمة في الإيفنمان كسواء في المجال القانوني في المجال النفسي وحتى في المجال الإعلامي، وأهمية التعاطي الإعلامي مع مثل هذه المواضيع والجرائم.
0: بالضبط مريم، ان شاء الله بالتوفيق. ان توكا اخر نقطه قبل ما نودعك، يعني نهار 12 باش تقدموا التقرير السنوي لي اونتخ باش تعلنوا فيه على هالرقم هذا اللي زاد اللي هما 30 جريمه قتل استهدفت النساء، ولكن برشا معطيات اخرين معناها شكون النساء هذوما، الكلاس سوسيال، المستوى التعليمي، الحيثيات اللي تدور حول الجرائم هذه، شنو اخر باش تقدموا في التقرير؟
1: هو في إطار فهم أكثر الظاهرة في التقرير نلقاو العدد الجرائم التقتيل، لكن مش كان العدد، نلقاو توزع نتاعهم، توزع جغرافي، معطيات وبيانات ديموغرافية على الضحية وعلى الجني، والمعطيات تحليلها يخلينا نفهموا الظاهرة هذه وحتى الكونتكست جنرال، الكونتكست الثقافي والاجتماعي والسياسي في البلاد وتأثيره على جريمة
0: بي إن شاء الله مريم نحاولوا بلكش الجمعة الجاية بعد ما تقوموا بتقديم التقرير العموم نعملوا بلكش مداخلة أخرى باش نفهموا هالنقاط هذو، ما خاطر هما مهمين، هما اللي خليونا نجموا نقدموا ومش نقعدوا فقط نقدموا في أرقام، ولكن زادا نعملوا قراءة في أسباب هالظاهرة هذية وكيفاش نجموا نعالجوها. مشكورة جدا يعطيك الصحة. شكر ليك التدخل معنا اليوم في أحلى صباح نشر الحقوقية مريم الماكني. حكينا على إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس. 30 فيمينيسيد، 30 امرأة قتلت عام 2025، وما كل عام يعملوا التحيين والرقم قاعد يزيد مقارنة بالسنوات اللي قبل. ولنا عودة على الموضوع هذا. خارجين فاصل صغير، 9 موعد الأخبار، وساعتنا الجاية مواصلين معكم في أحلى صباح مع الأخبار والأكتواليتي وبقيت الفقرات.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
4: Prix du bac ou mazal tahayr fi l'orientation? L'université centrale organise une journée porte ouverte nhar 12 août mat 9 al mat 3 fi business school fi Mohamed el Khamis. Bach tetaarraf ala 6 écoles mtaha: école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles, win tnajem ta'mel une visite fi les locaux de l'université centrale li bach twaffer lek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 799. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
5: قمنيش خرجنيش مشينيش شرجينيش بلفينيش ربحنيش
6: بينغو
5: سافرنيش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
8: اريدو، طور عالمك.
9: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع حد. شمية النعورة باللوز 550 غرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550. وفما زيدة ساكا دو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: موزايك FM لا راديو 100%

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% لحدود الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد في تصريح لمزيك بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. والوزير يضيف في تصريحه لمزيك بالقيروان أمس أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل وفق تعبيره.
2: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة، هذه معادلة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، هذا هو المنظومات اللي نخدم عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار بتاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة فمتو العائلات المحدودة. أراه البطاقة والمساعدات نعطيو فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرّب، علاش؟ لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة، من نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام المساعدات الاجتماعية. التواكل ما ينجمش يبني اقتصاد.
1: في تطورات الشأن الدولية، تقييم في الكيان الصهيوني يظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى اتفاق مع إيران وفق ما كشفت عنها القناة 14 الإسرائيلية. وزارة الصحة السورية تورد أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب قرب دمشق بلغت 14 جريحا بعدما كانت أفادت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وأفاد الإعلام الرسمي السوري ليلة الخميس عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة القريبة من العاصمة السورية. ختاما، مفاوضات تدعمها الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وفصيل من المعارضة تبدأ أمس بحسب ما ذكره الجانبان بعد تأجيل الموعد لما يقرب من أسبوع. وتهدف هذه المحادثات إلى إعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد قبل الانتخابات المرتقبة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نفس الرقم 71 113 013. سجلوا عليه ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم مولودين في نهار اليوم مواليد 7 أوت الكل، وزيدا اللي عليه تلقاو أصواتكم في صندوق عجب في زوز مواعيد، وهذا الموعد الأول مع صندوق عجب باش تخليوا ورايكم نقدكم في أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه في صندوق عجب. بعد باش نواصلوا مع الأكتواليتي السنة وشوي آخر نحكيوا على الموسم هذا في تونس في علاقة بالسياحة. نسجلوا انت عشان نحكي على أرقام إيجابية ومؤشرات هيلة، كيفاش اليوم نحكي على البلدين اللي ربما موجودة في قائمة البلدين الأكثر تحب إقبال تكون معناها تجي تعدي العطلة في تونس، وهذا كل نحكيه فيهم بعد شوية مع المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة. دونك باش ناخذ كل المؤشرات والمعطيات بطبيعة هذه لحد آخر شهر جويليا في انتظار تحين آخر وقت يوفى موسم الصيف. راجعين بعد صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: هدموا على قصان ضو اليوم ما علموش على قصان ضو، حطوا لي زون ما حطوش لي زون اللي باش يقصوا عليها، وحتى كي يحطوا لي زون اللي باش يقصوا عليهم انو ريسبكت با لي زون هذوك. التفاهم اللي فاتوا برج الوزير ماهيش محطوطه في الليست، قصوا عليها التفاهم هذوك، واليوم قصوا. اليوم 35 دوغري ويقصوا في الضو، معناتها حتى 35 دوغري ياسر كونسوماسيون. قال شنو هكا؟ ما عادش نحكيوا على ديليستاج، راهو السخانه هذه ماهيش نتاع قصان ضو، ما عادش نحكيوا على ديليستاج، توا نحكيوا على منظمه استانست ومواصله وكهو.
4: انا قدمت باش الحصول على كرني الابيض، عندي 11 شهر نستنى فيهم، التو ما عطونيش الكرن، مريض تنمشي نعدي ما عنديش الكرن، جاه ربي وصلوا لي صوتي مصاري كفايه، نحب نشارك في برامجكم ونحب نفرغ قلبي، راه مش معقول المشكله محليين وهم يحملوا مسؤوليه جهويه ومركزيه، الموظفين ما يخافوش ربي، 11 شهر من نوفمبر 2025 التو بلا كرني طيب. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، عدوا لي صوتي مصاري كفايه ونحب نتعدى في البرنامج.
5: بالله يا صندوق عجب، انا مواطنه تونسيه حبيت نداء للوالي نتاع نابلس، بالله توا سامحني زون توريستيك، فما الناس بربي احنا مناش نتمنكوا على العباد، ناس زواولة تخدم وكل شيء تسترزق، لكن توا تدزوا في براوت وكرارس كرارس بالدبابز البلاستيك والشكاير مسخه هكاك قدام التوريست، سي نورمال صح.
6: عسلامة مزيك، بربي أنا مواطنة تكلمت ألف مرة وبربي إن شاء الله صوتي يكون وصل. أنا نسكن في العليات في المحمدية ولاية بن عروس، بربي راهو مش معقول ضو ماء مقصوصين علينا قدام النهار، ضو يقص علينا بالمرتين في النهار وماء مقصوص علينا توا قدام النهار في سخانة الستين هذيا، راهو مش معقول، كيفاه دولة بالدولة قاعد يقص علينا ضو الماء يا رسول الله، إنسان مريض راهو عليه هكا يا رسول الله، كيفاه ضو ماء مقصوصين، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: صندوق عجب، انت سباحك احلى سباح، احلى سباح. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك FM.

0: Fatal, la beauté révélée.
1: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.
3: L'aoul Maravi Tunis, The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle Liman Sarbi ou Shfiqa.

0: 19 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا، معكم حتى للأحداش، وإحنا ديما في متابعة لجميع الأخبار ونرجع ديما المعلومة من المصدر، خاصة كيبدأ خبر به. يعني نحكي على انتعاش في القطاع السياحي في تونس في الأشهر السبعة الأولانيين من 2026، معناها لحد آخر شهر جويليا، مقارنة بعامنا ونفس الفترة سجلنا انتعاش، سجلنا ارتفاع تقريب 2.6%. قديش الرقم تقريب من زوار لتونس، عدد الوافدين، الارتفاع هذايا منين جاي، من أنا سوق بالضبط. نتسائلوا زين اليوم أكثر البلدان اللي يختاروا تونس كوجهة يحبوا يجيوا عاديوا العطلة هوني بحذنا. مش حكيوا زادة شوي آخر على رقم أخضر وضعته الوزارة اللي نجم فيه تعديو دي ريكلاماسيون في علاقة بالقطاع السياحي سواء مطاعم ولا نزول. هذا الكل بالتفصيل باش ناخذوه معنا بالتليفون. مشكورة تدخلوا معنا المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة أنس بن غربيل. مرحبا بيك يا أنس، تحية بيك.
1: صباح النور ليندا ليك ولكل المستمعين.
0: تحية ليك يا ليلى، مرحبا بيك. هيدنا نبداو مع الخبر الإيجابي أنس، اللي هو الزيادة اللي صارت مقارنة بعامنا وبنفس الفترة في عدد الزوار بالنسبة وبالأرقام عندك أنت.
1: الحقيقة ليندا هذه السنة وإلى غاية 31 جويليا الوجهة التونسية شهدت تواجد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%. كنت أنت تسألت على الأسواق والوجهات التي يعني تشهد ارتفاع، عن السوق الأوروبية ارتفاع بنسبة 3%. السوق الكندية هذه الفترة ارتفعت ب 10.2% اللي هي نسبة هامة. كذلك نتيجة تضاعف يعني عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية، كانت عنا 6 رحلات في الأسبوع واللي 13 رحلة في الأسبوع. السوق هذه نتيجة الارتفاع هذا شهدت 20% ارتفاع من عدد الوافدين. كذلك اثنين الحاجة الإيجابية عنا عودة السوق البيلاروسية بخط جوي مباشر. الحقيقة هي هذه النتيجة الكل كانت نتيجة عمل مشترك قامت به وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، هي وزارة الداخلية، النقل، الصحة، مختلف الوزارات. الأرقام هذه يعني شنو الإيجابية تتجسد، يعني نحكيه على مداخيل من العملة الأجنبية أكيد. كذلك على المستوى الاستثمار اليوم ثم نوي الاستثمار في ارتفاع، كانت الأرقام هذه اللي حققتها الوجهة التونسية السنة الفارطة واللي مازلت تواصل في تحقيقها هذه السنة عنصر جذب للمستثمرين. ثم كبرى ثلاث الفنادق الإسبانية اليوم مش تستثمر في الوجهة التونسية، هذا أكيد يعني عنده تأثير مباشر على أكيد. مستوى توفير مواطن الشغل وخلق حركة اقتصادية.
0: أكيد جدا. نحكيه على الأرقام هذه، حكيت أنت الوجهة الأوروبية وسوق الأوروبية نلقاوها أبرمو على رأس القائمة. ما ننسيوش عنا في سنوات فايتة كان عنا إقبال من الوافدين من أشقائنا من الجزائر، ما زال موجود كما العادة العدد متاع السياح، وإلا السوق الأوروبية خذيت أكثر معناها العدد هذية واللي هي الوجهه.
1: لا انا اعطيت العديد بطريقه مش تفاضليه يعني اكيد يعني الاسواق اسواق الجوار هي مهمه اكيد في عدد التوافد ومهمه جدا سواء من شقيقه الجزائر او من الشقيقه ليبيا اكيد.
0: كان عندك بعد الترتيب قول لنا، ولو انه نعرف انه زاد فرنسا من بين البلدان اللي تختار تونس برشا معناها يختاروها كوجهه سياحيه. اكيد نعملوا قراءه في الارقام هذه، اللي حكيت على الامباكت اللي نجم يرجع بالايجاب على الاقتصاد على مواطن الشغل وغيره. كذلك اليوم في السياحة عموما وفي بلادنا بالتحديد العديد من الحاجات اللي تنجم تدفع بالقطاع السياحي، منها مثلا كل ما هو بيئة وعناية بالمحيط ونظافة، اللي هي يظل مؤشر مهم جدا جدا انه بلادنا تبدأ مزيانة ونظيفة عند استقبال ضيوفها وحتى الولاد البلاد لمحالة. كيفاش خدمتوا على النقطة هذه في الإطار هذا؟
1: أكيد هو الحقيقة فما مجهودات كبيرة من مختلف الوزارات ومختلف هيكل الدولة. وزارة السياحة يعني لهذه السنة وخلال الذروة ضعفت الاعتمادات المالية من صندوق حماية المناطق السياحية لفائدة البلديات، تم تمكين 6,750,000 دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة. 1,675,000 دينار لفائدة 20 بلدية سياحية سواء على مستوى تدخل النظافة بالمناطق السياحية والمسالك السياحية. كذلك مساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. يعني هي الحقيقة الاعتمادات هذه تم إقرارها في متابعة للزيارات الميدانية والمجالس الجهوية للسياحة اللي انتظمت في عدد من الولايات. نعرفوا إنه المجالس هذه تخلينا معناها نفهموا متطلبات البلديات، يقدمون متطلبات متاحهم شنو اللي يتطلب على مستوى نظافة سواء على فيدوز مثلا قبل تطاوين قرقنا مثلا تم تمكينها بما يفوق 900,000 دينار تشمل تهيئة سياحية جمالية المدن من تنوير وغيره.
0: عندك شيء بعض الأرقام بلواني نعرف الموسم مازال موفيش نجم تكون مش متوفرة حاليا في علاقة بالعدد الليلي المقضات، وكذلك كان نعرفه كان نجم نعرفه حسب التقريب ترتيب البلدان اللي تجي معناها كوجهات التونس. نذكر مرة قريت في ما مضى ما عنديش برشة انه فرنسا ذولي رقم واحد رجعت كالبلاد الأولى اللي يخيروا جيوا عديوا عطلة في تونس.
1: اي نعم، هو الحقيقة السوق الفرنسية هي السوق الأولى، شهدت ارتفاع ب 4.2% ب 699,000 وافد بالضبط.
0: فوالا دونك بعد عنا بعض الأرقام على البلدان الأخرى ولا رقم واحد هو الأكيد؟
1: يعني هي الحقيقة السوق الفرنسية هي رقم واحد، عنا السوق الألمانية، السوق الإنجليزية، الإيطالية، السوق الصينية كذلك يعني تشهد ارتفاع نتيجة يعني الحقيقة فيها مجهودات كبيرة على المستوى. السوق الكندية كما ذكرنا، أسواق الجوار أكيد هذيك يعني من ضمن نتيجة يعني المعابر الحدودية والعمل الإضافي اللي تم على مستوى الخدمات في المعابر الحدودية وغيره.
0: بالضبط كنا نحكيه على الرقم الأخضر معك أنس، دونك أنس سمحني الرقم الأخضر اللي هو 80,133 هذي لشنو بالضبط معناها وضعتوه للريكلاماسيون الخدمات شكايات بالضبط لشنو؟
1: هو الحقيقة الرقم الأخضر هذا تم معناها هو موضوع منذ سنوات يعني وديما نفكروا فيه، يخدم بشكل مستمر ديما لتلقي الشكايات لفائدة المواطنين والسياح. يعني أي سائح أو مواطن عنده تشكيات بخصوص الخدمات السياحية سواء الإيواء السياحي، المطاعم السياحية أو الرحلات السياحية يعني وكالة الأسفار، ينجم يتصل بالرقم هذية يدخله بشكل حيني. هو مرتبط بالمندوبيات الجهوية متاعنا كذلك في مختلف الجهات. الحقيقة فما متابعة دورية وخاصة تتضاعف المتابعة هذه بعمليات التفقد والرقابة اللي تصير يعني في ذروة النشاط السياحي. يعني هو فما رقابة لكن احنا حابين معناه ديما نأكدوا انه الرقم الأخضر هذية نجم اذا فما اي ملاحظة ينجموا يتوجهوا لي ويتصلوا بنا في اطار القرب يعني من المواطن انه يكون
0: يعاضد يعني جهود متاع الرقابة اللي صاير على الميدان، ولكن نجم تكون معناها حاجة إضافية في الإطار هذية تخص مش فقط النزول ذولي أنس حتى المطاعم ومعناها كل ما يهم القطاع السياحي.
1: كل ما يهم القطاع السياحي حتى ملاحظات يعني مش كان شكايات حتى ملاحظات. كذلك على مستوى شفافية المعاملات التجارية أكيد يعني يتم الإعلان عن مثل خدمة معينة يلزم معناه الالتزام بالخدمة هذيك للمواطن والسائح.
0: فوالا دونك هذه حاجة باهية ما تنجم كان تحسن أكثر فأكثر من الخدمات وفي القطاع السياحي. آخر سؤال أنس، احنا الأرقام اللي تعطيتها هي الحد آخر شهر جويلية الزيادة اللي حكينا عليها ب 2.6% في عدد الوافدين، معناها نحكي مقارنة بالعام اللي فات من نفس الفترة. هل أنه المؤشرات هذية تعطينا إن شاء الله نحن نستفيدوا ديما خير أنه نختموا الموسم السياحي بالزيادة أنكور القديم مازال شهر أوت، ما نعرفش شهر سبتمبر تحسبوه ولا ليه؟

0: كثير يعني باللقب بذلك. قاعدين عم نعمل مجهودات كبيرة للسنة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة أنس على المعطيات اللي قدمتهم لنا، وإن شاء الله تكون لنا معك مداخلة أخرى في نهاية الموسم باش نحينوا الأرقام هذوما. وأكيد أنه ماشيين في موسم سياحي ناجح من ناحية الأرقام، نحكيه على أكثر من 5.9 مليون سائح لحد آخر جويليا، وزيادة 2.6% تقريبا، والعديد من البلدان اللي زادت النسب القبيل على تونس كما روسيا 20%، كندا 10%، وكذلك السوق الأوروبية. مشكورة أنس، يعطيك الصحة. أنس بن غربال المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة اللي حبينا معها نحكيه على الموسم السياحي اللي لحد التو مؤشراته إيجابية، وزاد كيف كيف إن شاء الله السياحة الداخلية منتعشة والتوانسة متمتعين ببلادهم. 9:30 باش نخرجوا فصل صغير في أحلى صباح، وبعد راجعين مواصل معكم مع بقية الأخبار والأكتواليتي. شوية خير باش نرجع على موضوع تم تداوله برشا على لي ريزو سوسيو، حتى في نشرة الأخبار معنا على موزايك اف ام، وفي برشا دي ميديا حكي معناها الحكاية تعاطفوا معها برشا ناس. امرأة اللي دارها بالكامل اتحرقت في المكنين، وابارامون بسبب عودة مفاجئة للتيار الكهربائي بعد ما قص. انا ناخذوا كل التفاصيل في علاقة بها وتدخل السلطات الجهوية وبريز ان شارج لسارة الكل بعد شوية.
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14.590 في 18.550، وفما زيدة سكة دوز كولير 41 سنتيمتر ب 29.990 في 40.990.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: انت سباحك

0: صباح 9:34 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. باش نحكيو على ظاهرة فلكية مميزة باش نشوفوها في بلادنا كما في برشا بلايص اخرين يمكن في العالم، ولكن تناخذوا اكثر التفاصيل كيفاش وين وقتاش. باش يكون نهار الاربعاء 12 أوت 2026، وهو كسوف جزئي. دونك كل التفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا ياسين زاروقي، رئيس مصلحة علم الفلك بالرصد الجوي. فسر لنا كيفاش نجمو نكونوا في موقع به باش نراو هل الكسوف هذية وقديش باش يدوم الى اخره. مرحبا بيك معنا على موزايكا فام ياسين زاروقي، رئيس مصلحة علم الفلك بالرصد الجوي. تحية ليك.
1: يعطيك الصحة ليك والمستعان معي موزايكا فام.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. دونك قبل ما ناخذوا تفاصيل والتوقيت وكل شيء، خلينا نفهموا ساعة الظاهرة في شنو تتمثل الكسوف هذية اللي هو كل يظهر لي اما في تونس نراوه جزئي.
1: اي هو كسوف كل هي ظاهرة الكسوف هي عملية اقتران مرئي تصير الكسوف، هي على على على على خط تصير هي عملية اقتران دورية، لكن عندما تكون متساوي الأرض والقمر والشمس هذيك حالة خاصة. هي في المعدل عندنا مرتين كسوف في العام، لكن في بعض الأحيان نجم نوصل لثلاثة، ولا في بعض الأحيان الخاصة خاصة جدا كيف عام 2029 يكون عندنا أربعة كسوفات. بالنسبة للكسوف نتاع 12 أوت 2026، هو يعتبر كسوف مميز باعتباره أنه هو أول كسوف كلي باش يصير بعد كسوف 1999، خاصة اليوم كان كسوف كلي في أوروبا، وإحنا كان عنده زخم كبير في تونس في بين اليوم ذاك. كنت تسأل التوانسة تقول لك آخر كسوف كلي في عام 1999، هو صحيح كسوف كلي في أوروبا فرنسا وإيطاليا وكذا وكذا، لكن احنا في تونس كان صفر جزئية، يعني ما تجاوزناش 60%. فيما يخص الكسوف متاع 12 أوت 2026، هو كسوف كلي يمر أول كسوف يجي بعد 1999 اللي هو صار نهار 11 أوت، يمر عبر القطب الشمالي وغرينلاند وأيسلندا، ويكون هذا الشريط الكلية يكون فيه كسوف العتمة، يعني 100% يعني ظلام دمس. يمر غرب أقصى شمال أجزاء من أقصى شمال البرتغال، ويمر أغلبه في إسبانيا. بالنسبة للبلاد التونسية احنا باش نخطو على الجانب الجزئي منه،
0: بنسبة قديش تقريبا؟
1: بنسبة احتجاب تتراوح بين 25 و60%، لكن المميز مش نسبة الاحتجاب، المميز أكثر في الظاهرة اللي هي بتصير عند الغروب. يعني احنا باش يكون عندنا بالانفصلك باش يكون عندنا هلال، يعني الشمس ستغرب على شكل هلال، يعني هلال شمسي إلى حد ما في الأفق. أقصى منطقة نجم تشوف نسبة احتجاب هي أقصى غرب معتمدية غار الدماء بنسبة 64.2%، يعني ملامسة مع الحدود الجزائرية. وأحسن المواقع اللي تنجم تشوف المشهد متاع الهلال الشمسي بيسقط في البحر هي السواحل الشمال الغربي، يعني تبرقع سواحل الجندوبة سواحل البيجة، ولاية بنزرت انطلاقا جودي بيان انطلاقا من ليكغوت، خاطر مدينة بنزرت ما تنجمش خاطر عندها التلالة شرقية. وعدنا من الهوارية لحد سليمان الذيك ولاية نابل الجانب الغربي نتاعها، خاطر السواحل الشرقية صعيب تشوف، اللهم تكون في مرتفعات. عندنا زاد السواحل الشرقية لجزيرة طرقنا والسواحل الشرقية لجزيرة جربة. هذوما اللي يشوفوا المشهد نتاع سقوط الهلال الشمسي في البحر، يعني اما الكسوف معني البلاد التونسية الكل. احنا عندنا خمسة مواقع على الرصد. عندنا في سليمان اللي هي اقل على سليمان، خاطر هي اقرب بلاصه لتونس الكبرى اللي تتوفر فيها هذه الشروط هذه.
0: دونك البلايص الاخرين
1: في سليمان في في في في شاطئ سيدي جابر،
0: سيدي جابر،
1: سيدي جابر، في ولاية الكاف في ولاية الكاف في محطة رز جوي بالكاف عنا في توزر زيادة في محطة رز جوي بتوزر وفي جزيرة جبل في سيد جنوب.
0: يعني المحطات هذوما انتم رصدتوا فيهم يعني بالعين مجرد نجم نشوفوه الا حطيتوا اليات معينه؟
1: شوف احنا بنستعملوا اجهزه للرصد التلسكوبات نتاعنا اللي فيها فلات خاصه فلات خاصه مطابقه للمواصفات العالميه فما هوني ما يلزمش انا نبه المواطنين يلزمهم يغزروا للشمس بعينيهم فهمتني ويستعملوا فلات المطابقه للمواصفات خاطر اذا كانت ما تكونش مطابقه للمواصفات فما يعني
0: المواطن العادي شنو نجم يستعمل نظارات شمسيه ولا ماهيش مطابقه؟
1: يلزم نظارات كسوف مطابقه للمواصفات اللي هي فما مواصفه ايزو خرجت عام 2015 يلزمها تكون يا حبذا تكون مطابقه للمواصفات.
0: اللي عنده الفضول باش يشوف هالكسوف هذيا ما نعرفش منين ياخذهم يتباعوا هذوما ما نتصورش متوفرين في الاسواق؟
1: الحقيقه ما عنديش
0: فوالا ما اللي ما يعرفش منين
1: المواقع الرز نتاعنا
0: هذيك يعني كنت باش نسالك هل ممكن شخص معناها يحب يجي يشوف النقاط اللي ذكرتهم ينجم يتحول ويشوف؟
1: اي يتحول يشوف عندنا برشا تلسكوبات عندنا عدد كبير من التلسكوبات
0: اوكي معناها ما موجوده للعموم
1: مفتوحه للعموم هي مناطق الرز هذوما اللي في كيمان وفي قروان وفي توزر وفي وفي الكاف وفي جبهه مفتوحين للعموم عاملينها احنا مناطق نقاط رصد للعموم
0: حاجه باهيه
1: ويفهموا الظاهره
0: ما نحذروا الناس العاديين باش ما يشوفوش بالعين مجرده وما دام النقاط هذو متوفرين يعطيكم الصحه للعموم ينجموا يمشيوا على عين المكان ويشوفوا هالكسوف هذايا الجزئي. اي
1: يعطيك صح كسوف كسوف اصلا شغلت 2026 صحيح كسوف مهم استثنائي لكن راهو يعني يتسمى بدايه لجمله من الكسوفات باش تعيشها البحر الابيض المتوسط بما فيها واهمها هو اهم واعظم كسوف باش تعيشه البلاد التونسيه منذ التاريخ اللي هو كسوف تنقوت 2027 اللي هو اطول كسوف يعني اذا كان اعتبرنا حدود البلاد التونسيه كيف ما هي توا فانه عنده اكثر من 2000 سنه ما عشناش كسوف بالطول هذاك نحكيو على حوالي خمسة دقائق واربعين ثانيه فهمتني اللي هي مدينه الشفار الساقط وسيشمل حوالي 13 ولايه يعني انطلاقا يعني من مستير لحد جرجيس وانطلاقا من الكاف لحد توزر يعني في الشريط هذاك يعني مشي
0: مشيش بالمعنى منطقه كبيره برشا
1: اي كسوف كلي استثنائي في المطلق يعني
0: هذا في 2027 معناها هذا عام الجاي ان شاء الله نرجع عليه. باخر نقطه نختم بها معاك انت قلت الحاجه المميزه انه في الغروب باش يجي خلينا نعطيو بالضبط التوقيت نتاع الكسوف هذا وقتاش يبدا مع 6 وقتاش تقريبا
1: حوالي 6:46
0: اي
1: وعند الغروب نحكيو عليه اللي هو اقصى الكسوف يكون عند وصول الحافه السفليه هي لشمس الافق حوالي عند الساعه 7:15 هكاك الى حدود الغروب يعني وين تغرب الشمس
0: يوفى الزهره. يعطيك الصحه نشكرك برشا ياسين زاروقي رئيس مصلحه علم الفلك بالرصد الجوي على التدخل والتوضيحات هذوما الكل. الاربعه جاي 12 اوت سمعتوا فما خمسه محطات حطتها على ذمتكم حتى المرصد الوطني للرصد الجوي اللي معاه تنجموا تمشيوا غادي سور بلاس وتشوفوا تشاهدوا هالكسوف الجزئي اقصاه 64% في غار الدماء يقول ثم اجمل المناظر تراهم في بيجا جندوبه وسواحل الشمال الغربي ولكن سما زيد برشا بلايص اخرين منهم نجموا تشوفوا الكسوف الجزئي هذيا ان شاء الله نهار الاربعاء 12 اوت ابارتير من 46 دقيقه للمغرومين للصغيرات اللي يحبوا يكتشفوا علم الفلك هزوهم ومشيوا للبلايس هذو ما تلقاو معناها تجهيزات خاصة باش نجموا تشاهدوا الكسوف هذية مش بالمرايات متاع الشمس ومش بالعين المجردة. دونك تحبوا تعودوا تسمعوا المداخلة كاملة بتفاصيلها تلقاوها على الباج فيسبوك متاعنا الرسمية الموزايكا فام. خارج فاصل ورجعينا.
2: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: ميزيتي.
4: ألو
3: مالك سيف السنين راهو باش نخدموا بالليل وما 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتا
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
6: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور.
7: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
8: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني. اربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إيه ده سباحك؟

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
1: 9:49 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا. نجموا تفرهدوا وتبدلوا الجو، وإحنا نشجع ديما على السياحة الداخلية ونحكيوا على أجواء الصيف وبروغراماتو. دونك حاجة أخرى تكون مع ترافل تو دو، إذا كان قاعد تلوج ومشي توجيت وما لقيتش ما تقعدش تخمم برشا، سهل بالكل كي تمشي تختار ترافل تو دو، تسهلك الشوا متاعك وسورتو لو بون شوا. نحكيوا على الديسبونيبيليتي في آخر دقيقة في أي أوتيل تحب عليه وفي دات اللي أنت تحب عليها، ما تجم تلقاه كان في ترافل تو دو، ما يقولكش لا توا خلطت مخر وكارك جيت من قبل با دو تو. حتى كان أنت قررت دو ديرنيير مينوت باش تعمل بروغرام، تنجم تمشي في ترافل تو دو تلقى أحسن الأسوام ولي ديسبونيبيليتي في الدار اللي تحب عليها والأوتيل اللي تحب عليه. ترافل تو دو حضرت لكم اون سيليكسيون دوتيل فيهم دي بروموسيون يوصلوا حتى ل 45%، تلقاهم ديسبونيبل في آخر دقيقة وين ما تحبوا، في الحمامات، في سوسة، في جربة، كيف كيف تلقاو البيسين، تلقاو البحر، لي كلوب، لانيماسيون للصغار وللكبار موجودين. وزيد حاجة ياسر ياسر ياسر مهمة هي لا فاسيليتي دو بايمون موجودة وديسبونيبل مع ترافل تو دو. دونك بدل الجو مع ترافل تو دو وامشي لأقرب أجانس، وإلا ادخل توا على ترافل تو دو.com باش تعمل طلع على لي زوتيل هذوما اللي تنجم تاخذهم بطبيعة دو ديرنيير مينوت. كان قررت مثلا تمشي تعمل سيجور في نوتيل تتفرهد انت والعائله والاصحاب وصغيرات، وان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الاجواء السعيده والطيبه كيما هكا، تعديو عطله ميمونه. 59 دقيقه على موزيك اف ام.

0: التسعة 51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم من جديد. تعاطفوا معها برشا ناس. شفنيها المرالي في مدينة المكنين من ولاية المنستير، تحرق المنزل متاعها بالكامل، وهذا جاي بعد عودة مفاجئة للانقطاع التيار الكهربائي. هي وحدها، عندها زوز صغيرات، رجلها يعيش خارج تونس ولكن ما نجمش يروح على خاطر وضعيته مش مريقلة وأوراقه مش مريقلين، فلقات روحها مع زوز صغيرات ربي يفضلهم لها 5 سنين و11 سنة. الوضعية الحقيقة معناها مش باهية وقت اللي نراو حالة المنزل. الحمد لله هما لاباس عليهم. في الأثناء السلطات الجهوية تتدخل وصارت اون بريز ان شارج كاملة للوضعية متاحة. مشكورة تتدخل معنا الحمد لله على سلامتها. نورة المصلي صاحبة المنزل، نورة مرحبا بيك، تحية ليك. شحي لك يا لله، مرحبا، يعيشك يا لله. نورة قديش التوينسة في الأزمات رغم كل شيء كمان ما نقولوا احنا حنينين ويقفوا مع بعضهم، ولقيت معناها من الجهة الكل الناس وقفت معك نورة.
1: لقيت
0: الحمد لله يا نورة، هذاك حد الباس، ما تبكيش لله، الحمد لله انتم بخير. ولكن حبينا نرجع معك بسرعة على الحادثة اللي صارت، وتطمنا كيفاش صغيراتك ان شاء الله لاباس، خرجتهم ذولي هما الويلة معناها قلب الأم.
1: احنا العشرة رقدنا العشرة ما نعرفش كيفاش، يعني من 10:30 قص الضوء،
0: اي
1: طلع قص الضوء، اني قمت انا قمت نزلت اني ما باش نعبد من الفرش، ومع حكايتك كان 11:40 رجع انا درجي المبادي 8 ورجع الضوء.
0: ايوه
1: وقت اللي رجع الضوء في ماتيزير ترش قداري اني ما فهمتش تحب تروح نحلم، والا عرفت حسيت الدنيا ما تزويت ما هيش خطرين في بيت كلمة تزيري في سالة معناها مش مقابل.
0: أيوة.
1: وقت اللي طليت من البيت نلقد الكلمة تزير شعل أورانجي ودين وهاب السيل هبطي على السالة.
0: أيوة.
1: إن بحرورة الروح بخوفي على صغاري ما نعرفش كيفاش جريت، ترميت يدي في النار، قصيت الضوء كيف عاود رجع، زيت صغاري لوحتهم من تحت النوم، ولدي التوى مصدوم
0: التوى
1: مصدوم، بنتي في حالها، زيتهم لوحتهم في الدروج، ما نجمتش اني معناها من الطفل لا اني خرجت اني خرجت وصغاري نجمت من نحب
0: الحمد لله
1: ورايا ما كنتش حق فانتي في داري تبقني في درجين داري شعلت، واللي الأتى والأمر إنه ما فهمش ماء، صدقني حومة كاملة واقفين نتفرجوا ما قيليش
0: باش تطفيه وقتها بتصادفت إنه مقصوص الماء،
1: يطلعليش للدار ثلاثة أيام ما عنديش ماء ونيت مقصوص، معناها كان جيت حتى فما شوية ماء راي القذار كانت ألطف من هيك، ما قيليش كيفاش نعمل
0: الحماية
1: نص ساعة كيف داري تحرقت الكل. وقت اللي جيت الحماية صدقني وقت اللي جيت الحماية ما نجمش يدخل رجل ما باش يطفى، ما نجمش يدخل النار تعالى
0: سيئة شعلت دار كاملة،
1: طلعت لي داري كليتيلي وطلعت الدار سلفي فوق،
0: معناها
1: اضطرينا زوز ديار اضطرينا ما عادش ايه داري تحرقت ورقية، صدقني ما عاد عندي حتى شيء للجالي، ما عاد عندي حتى شيء حتى أوراق باش توصف دعويتي 100 فرنك باش نزلوا لكي نعدي عليه بك الدخان بطبيب الأوراق الصدرية، ما عنديش كرني، ما عندي حتى شيء وكيكة وسابرة على روحي وسابرة على صغاري. وأول ما جيت تاك جيتني قابل أول ما دخلوا مازالوا ما عملوا حتى شيء، قال لي احنا ما قصيناش الضوء، معناها هما يحبوا يلزوا مسؤوليتهم، مازلت ما تكلمتش حتى كلمة، قال لي احنا ما قصيناش الضوء مدام راهو باش يبدا في بالك، معناها باش يبدا في بالك يا مدام راك ما عندك وين توصل معانا
0: وهذا مش معقول،
1: معناها انت تقولوا لك هكا اني شكون هي شكون باش يعوضني خسارتي وشكون باش يعوضني، راني صدقني اني متخرجة 17 عام ما عنديش خدمة، ما عنديش باش نصرف على صغاري، صدقني يا ربي يا ربي كان مش دارنا واخواتي وناسي الناس الكل اللي معناها وقتي اللي معايا، واني معناها حتى دقيت البيت موقفت معايا حتى حد، موقفت معايا حد، وزيد الكيكه جيت تتحرق.
0: طب لازم المسؤوليه با هو ما نتصورش معناها اليوم فما سيغتينمون جيرانك الناس يهدين سيفك فوقك انت مش باش تطلعها الحكايه انه قص ورجع واضح معناها وتصير واضح. الحكايه هذه
1: معناها الجيران الناس معناها باش يقبوا يقولوا ما قصش علاش زعما باش نتبلاو
0: معناها كنا نتمنوا يقولوا معناها انه حاجه تصير وخارج عن نطاق اكسيدون
1: يصير حتى بالكلمه الطيبه يخدم
0: الحق
1: الحمد لله يا ربي نشكر الحمد لله لقيت الرئيسة الرئيسة التونسية والحمد لله المستشار نتاع الرئيس والحمد لله الوالي نتاعنا نتاع مستير ومعتمد نتاع مكنين الحمد لله كلموني ووعدوني باش يوقفوا معايا ووعدوني باش يعوضولي ان شاء الله يخليوا ايش بيا
0: ان شاء الله تصير تعويضات. نورة في الاثناء لطف عليك
1: من انجب النجابات ما عندي باش بادي على حتى شيء صدقني قلت لك 100 فرنك باش نمشي ناخذ تاكسي وناخذ بنتي لينا تيتا وكلنا كل شيء قلت لك حتى هويه ما عندي حتى شيء
0: لطف عليك بنوره ايش نقول لك انت في انتظار ان شاء الله خاطر هما توا تحركوا هذا اكيد من واجبهم باش الوالي الجهه المعتمد عضو مجلس النواب مكلف
1: به وكالي دار
0: باش نسالك يا نوره لحظه نوره عايشه اختي لحظه باش نعطي المعطيات خاطر معلومه مهمه نعطيك الكلمة باش توضح. دونك هما هذيا أكيد واجبهم وخدمتهم تحولوا على المكان ولي المنستير عضو مجلس نواب معتمد مكنين مكلف بدارة اجتماعية في الولاية هذه كل حاجة بها ولكن الفايدة في من بعد شنو باش يصير انت توا
1: انت
0: صحيت انت توا نورة يا نورة يا نورة اللحظة أعطينا أنت توا في اللحظة هذه ساعة شنو الحل الوقتي وتو نجيو شنو الوعود يقلبها
1: الحل الوقتي سيد الوالي كرالي دار باش إني نلقى وين نحط صغاري أما توا كي جيتني الشؤون الاجتماعية كي يوقف الكل معناها سيد الوالي مشو باش يقعد يكريلك على طول لنتحضر دارك باي هو إني منيش نجيب ما لقل لي إني منيش نجيب كي سيد الوالي مشو باش يكريلي لنتكمل داري إني ليش كون مش اللوح روحي شكون باش يعطيني لكي مديدي للطلبة باش نكريه باش نسكن صغاري مديدي للطلبة راهو شيء راني بنتكم
0: ما قالوا لكش قديش الفترة اللي باش تم فيها الكراء
1: هذي من شهرين لستة شهور راي أضرار بلي يا أختي كان دراها بلي ريت تصور اللي جي ونشوف الأضرار يقول مش كيما تصور صدقني داري فحمة باهي هو كرالي الوالي شهر وشهرين وبعطيني هز ويديه مثلا وبردت
0: محكاية اي جوستومون شنو هو اللي قالوا لك من بعد انت جاي توا العودة المدرسية
1: من بعد
0: اي يا نورة خلنا نسمعوا بعضنا باش صوتك يوصل توا انت وقتيا قلت كراو لك هالدار هذي وقتيا في الاثناء شنو هو قلت وعود ان شاء الله تتنفس شنو وعدوك
1: على قدارك وعدوني باش يجيو يصلحوا لي داري وعدني سيد الوالي وعدني مستشار الرئيس قال لي رانا انت بنتنا ونعاونوك ونقفوا مع قلت له ايه نحب الفعل مش ايه توا حشتي توا معناتها الناس الكل تفاعلت معايا ومن بعطي لي معناها كيما نقولوا فوق وبعطي لي
0: احنا توا مادام صار نوره احنا علاش نستبقوا الاحداث مادام صار هالوعود هذيا وصارت الزياره على عين مكان احنا نمشيو في الحل الوقتي توا وان شاء الله على الاقل في اقرب الاجيال تبدا معناها الترميم واصلاح الاضرار اللي صارت مادام السيد ولي كان موجود والمسؤولين الكل جاوك وقالوا اللي هما يتعهدوا بالاصلاح نستفيلوا خير هكا ولا نورة نحن نقولوا ان شاء الله تكون فما كان الخير واكيد باش تكون فما متابعه للموضوع نوره احنا الوقت يجري ديما كنا ماذا بينا نزيدوا ناخذوك اكثر ولكن الميساج وصل وصوتك وصل الحمد لله انت لاباس غيرتك لاباس ولم ديما الغفليكس الاول منعت صغيراتها والحمد لله خرجوا ما عادش عندهم شيء لا حوايج لا لبسه لا قاتك مرايه بنتها لا اوراق لا حتى شيء من الصفر مع العلم انه صغيرات عمرهم 5 سنين وحتاش نعام هي ما تخدمش ربت بيت متخرجة عندها 17 سنة ولكن عاطلة عن العمل وزوجها بدون أوراق في الخارج ما ينجمش حتى يرجع لتونس فلا هذه حبينا نرجع على اليسار والبريز ان شارج من قبل السلطات المعنية اللي أكيد مادام وعدت إن شاء الله توفي بالوعد متاحة من هنا لليومات القادمة والأشهر القادمة هذاك حد الباس يا نورة سلموا عليك برشا ومستمعينا كل في المكنين باش نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري من قسم الأخبار أخبار العشرة على موزاي كافيه.
2: انت سباحك.

0: premier jour des soldes, d'une remise exceptionnelle, tout ce hâtel se team filmier. Ne manquez pas cette occasion, Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى التسعة أوت أربع رولوات إسويتو دو لامارك نوميرو 1 6190 ملي.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
3: آه يا حلو.
4: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. اليوم الجمعة الموافق للسابع من أوت الجاري انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساس يفيد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن تحديد الموعد نص عليه القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن نسب التخفيض يجب بل لا تقل عن 20%. فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت يؤدي أمس زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا هاما. ووفق الإدارة العامة للغابات تهدف الزيارة إلى معاينة الموقع عن قرب وتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق ووضع خطة طريق عملية متوسطة بالإضافة إلى حماية التربة من الانجراف وحصر المساحات المتضررة وتحديد التدخلات الفنية العاجلة وضرورية لتهيئة الموقع مع وضع برنامج متكامل لإعادة التهيئة التأهيل والتشجير وفق الخصائص البيئية للمنطقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للغابات على صفحتها على فيسبوك. تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ويأتي المشروع ضمن تفعيل تدريجي لتزويد الولاية بالغاز الطبيعي بعد ربط الأنبوب الرئيسي بالشبكة الوطنية لمر عبر معتمديات حاجب العيون وجلمة وسبيطلة وأم العظام ولسودة ووصولا لسيدي بوزيد. ومن شأن هذه الخطوة خفض كلفة الطاقة للمنشآت الصناعية وتحسين الخدمات للمواطنين ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، تقارير غربية تفيد أمس بأن هناك تعقيدات ميدانية وسياسية تعيق حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وسط مخاوف الوسطاء من تباين المواقف بين الفريق المفاوض في طهران ونفوذ الحرس الثوري داخل الممر المائي الاستراتيجي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وسطاء عرب في المفاوضات بين طهران وواشنطن أنهم يخشون ألا يملك الدبلوماسيون الإيرانيون النفوذ الكافي لضمان الالتزام بالاتفاق في حال التوصل إليها. ختاما، الصادرات والواردات الصينية تسجل ارتفاعا كبيرا في شهر جويليا الماضي وفق ما أظهرت بيانات رسمية، حيث استفادت القوة التصنيعية العظمى من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الصناعي والتي عززت الطلب على منتجاتها التقنية. وأفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن الصادرات ارتفعت بنسبة نهزت 23.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 27.5%، وأن كانت هذه النسبة أقل من القفزة التي بلغت 36% خلال شهر جوان المنقضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net. والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
6: في تونس.

0: بنوا مارشي.
1: العشرة وثلاثة دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم لو بوان مارشي، وإحنا كل يوم نمشيو لولاية جديدة، البلاصة جديدة، المرشي جديد باش نكتشفوا بورصة الأسعار متاع الخضر الغلال واللحوم. واليوم ديريكسيون قبلي معنا مراسلتنا هنا كروس، تقولنا في أنا مرشي متواجدة اليوم. هنا مرحبا بك وتحية ليك.
2: عسلامة نيدا، تحياتي ليك وكل مستمعي مزيكة. أنا اليوم موجودة في سوق البيز بقبلي، راي المرشي في بيت قبلي، نخدم المرشيات والمرشي القديم الموجود لحد الآن منذ سنوات.
1: أيوة.
2: ونقصهم القراع اليوم بالفين، القارس 5500 الكيلو. أيوة. البطاطا بالفين وخمسمائة، الفلفل حار 3200، فلفل حلو 5000، الطماطم بالفين الكيلو، البصل دينار 500، بوت الزينة بالفين، الكابوس بالفين الكيلو، فلفل الجريدي صغير هذاك ب3000 الكيلو، باذنجان بالفين وخمسمائة، قناوية ب10000، الثوم من 7000 حتى 8000، نعناع والمعدنوس وكلك الكرافس الدينار الربطة، العماري اللي هو نوع من أنواع التمور نقوله إحنا رطب 7000 الكيلو، الكرموس بتاع الغابة 7000، العنب ثمن 5000 حتى 8000، البطب قايب 7000، البطيخ 2500 الكيلو، دلاع بدينار الكيلو، الكرموس قلنا عليه سون سي بون، التفاح 6000، العوينة 7000، والهندي 3000 الكيلو.
1: أيوة.
2: البرشني اي الهندي اليوم ديجا اول نهار معنا موجود في سوق البيز.
1: الهندي
2: اي الهندي.
1: ايوا الهندي قشر ولا ليه؟
2: اهلي لا مش مقشر،
1: مش قشر يا بي.
2: البرشني ب 55 دينار الكيلو، العلوش ب 6، السالوب 18 دينار و 500، الجيش 8625، اللمبوكا 18 دينار و 800، الشورو 18 دينار و 500، الحمام 17 دينار، البوري ب 15 دينار، والسردينة ب 6000. هذه أسواق من اليوم في سوق البياز بقبلي.
1: هي البرشا يعطيك الصحة، نشكرك برشا على المداخلة هنا معنا مباشرة من قبلي مراسلتنا هنا كروس. هذه جولة كانت في المرشي وشفتوا معناها فكرة على الأسعار تقريبا على امتداد الأسبوع من هالاثنين حتى لليوم، فما تقارب في الأسعار في العديد من الجهات. ويمكن الحاجة المهمة اللي لاحظناها على امتداد الأسبوع العودة للأسواق وللمرشيات متاع الدجاج اللي جات فترة انقص بالقديب القديد، دونك العودة هذه خليته زيد في السوم متاعه مقارنة بالفترة اللي فاتت. ولكن أكيد إن شاء الله الأسبوع الجاي نحينه ونأخذوا فكرة على الأسعار ونرأوا استقرار أكثر في الأسواق الكل. مشكورة هناك، كان هذه لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: بلادنا مزيانة، بلادنا فيها برشا برشا بلايس ياسر مزيانين، وعنا تنوع جغرافي هايل برشا يخليها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. فيها حاجات يمكن ساعات الإنسان يقول هذه في تونس موجودة؟ نعم، في إيفازيون اكتشفوا بلايس ما يعرفوهمش برشا ناس، بلايس ياسر محليهم مزيانين. لكن لو باكت معنا يقولوا احنا بيناتنا الشرط الوحيد هو كي تمشيوا للبلايس هذوما خليوهم نظاف كيما لقيتوهم. نحكيو على مناظر طبيعيه مزيانه، على بلايس فييرج، على بلايس ياسر مزيانين. دونك ماذا بينا احنا في ايفازيون نكتشفوا ديما بلايس جدد. رمزي يجي بحثنا بعد شويه، رمزي بالعربي اللي معاه باش نكتشفوا الديستيناسيون نتاع اليوم، وزيدا يلتحق بينا شويه خير الشيف وفيق اللي معاه باش نكتشفوا كيما كل نهار جمعه غوسيت مفرشكه بنينه 100% نتاع صيف. هذا كل اسويفر معنا في احلى صباح. نخرجوا فاصل ورجعينا.
2: الأول مرة في تونس، The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما كوكو ماكماك، عبد القادر سيكتور، فاديلي كامارا، نوردين غانزو et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescarty.tn ou l'application Isha. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق.
1: إدبارة صيفي بلينا ومفرشكة مع الشيف وفيق, وما نحكي لكم شكونا في الكواليس, نحكيو على المنيو بتاع اليوم شنو اختارلنا, حاجة ياسر ياسر ياسر بنين. فواحدة باش نبدأ نقيد هنا
2: الروسيت. شحوالك بلينا
1: صباح؟ شحوالك شيف؟
2: الحمد لله الحمد لله
1: نورتنا.
2: الحمد لله تربيان تربيان
1: صافي بليزير ديما.
2: عايشك عايشك باهي. باش نعملو لي تروا روسيت اللي باش نعملو من اليوم, باش نعملو كيش طومات اونيون طماطم وبصل وتون.
1: هذه هي نفس قايدها.
2: العجينة نتاع الكيش ماهيش باش تعمل بالعجينة كالبات بريزي وتضيع الوقت وكل شيء وبرشا عجينة الدنيا سخونة.
1: ايه.
2: مش نعملوا حاجة حاضرة, مي حاضرة سبيسيال. اوكي تو نحكي عليهم بعد. من بعد مش نعملوا ام بلا يمشي ديريكتومون في يتيب ديريكتومون في الفور, وما ما نقلقوش رواحنا كل شيء. وقت الصوبيا وقت الكالامار, فما صوبيا صوبيا بلوتو اكثر وبنينه ياسر البريود هذايا. دونك شوف شنو مش نعملوا انغراتا غراتا معناها محمر بالجبن وكل شيء بنين ياسر ورابيد. ايه. بالنسبه للريسيت باش نعملوا اون موس شوكولا, موس شوكولا بلاش تاتي بلاش كويسون معناها بلاش كل شيء في النهاية. اوكي
1: في
2: صافي ستتعمل به. بالنسبه للتارت نتاعنا نتاع اليوم, اول حاجه البصل نتاع الني رونداليت نتاع دي رونديل نتاع الطماطم والتونه نتاعنا. اوكي هذه بالنسبه للزانغريديون اللي حشنا بهم بالنسبه للتارت. بالنسبه نقولوا نحن القوام اللي يمشي يشد الفارس نتاعنا. اوكي تسمى اباري رويال. دونك يتعمل ايش تعمل؟ يتعمل عظم وكريم فريش. انا في عاد كانك تستعمل كانك باش تعمل عظم كاوكي ما الطاجين هذيك تجيك يابسه باش تجيك مروبه شويه. تتعمل عظم وكريم فريش. دونك انا ناخذ 4 كعبات عظم وناخذ عليهم نقولوا نحن 50 سنتيلتر نتاع كريم فريش, شويه ملح شويه فلفل اكحل, فما شكون يحط نود موسكات, فما شكون يحط شويه بازيليك شويه بيستو, وغادي ندخلوا معنا في
1: الأذواق.
2: في الاذواق وكيفاش مي جوست الفروماج يبدا موجود. الفروماج نقولوا نحن 30 غرام نتاع فروماج, اي نوع نتاع فروماج يكون اون دوميسيل. اوكي هذا بالنسبه لاباري رويال. بالنسبه للعجينه نتاعنا مش ناخذوا اما الورقه البريك. فما ورقه البريك وفما ورقه البريك اللي تبدا كدي بالسمين شويه.
1: أي.
2: وفما الورق نتاع البقلاوة. دونك مانيش نقعدوا نعملوا في الورق نتاع البقلاوة. الباتافيلو زاد كيف كيف موجودين. ناخذوا الورق نتاعنا نتاع البريك نحطوا نحن الفون دو تارت نتاعنا الكبير. نقولوا نحن مش ناخذوا 5 اوراق نتاع بريك. انا ريت لي سبريم نتاع الطاجين مسوقه مش تعملها في التارت, جوست الكويسون نتاعها ردوا بالها منها. مش نعطيكم كلكو زاستوس. الورق نتاع البريك اول حاجه مش نعملوهم شويه زبده, الزبده تكون ذايبه ومصفيه. معناها كي نقول ذايبه معناها ذايبه والبوتي لي الحليب هذاك
1: نحيه
2: جوست كان الكراك هاو باش نفوح حابين نحبوا نحن. نجموا ما بينات الورقه نحطوا جلجلان, نجموا ما بينات الورقه نحطوا هروس, نجموا ما بينات الورقه نحطوا شويه بيستو, نجموا ندهنوا شويه زبده ذايبه هذيك ونحط عليها شويه موتارد. دونك نورقوا بالكعبه بالكعبه بالكعبه. نقول نحطوا 5 ورقات بالنسبه للبريك, ما نحطوش الفارس ديريكتومون. اوكي نثقلوها بشويه حاجات, نثقلوها نعرف فما شكون يحط لها حمص, فما يحط لها ورقه بابي سولفيريزي ولا بابي قلت سولفيريزي بابي كويسون. تحط عليها هي ديريكتومون تمام, جوست تدخلها للفور في 160 درجه
1: مده 30
2: دقيقتين
1: تشد روحها معناها
2: باش تشد روحها
1: مش كي تصب لاباري ما تت
2: باه ولا بعد نصبوا لاباري نتاعنا. نحطوا البصل نتاعنا ني, نحطوا البصل ني, نحطوا الطماطم البصل ني جويد مقوسه. الطماطم نتاعنا نحطوا الطن هكا, ومن بعد نجيو ناكل لاباري هذاك اللي حطيناه ونصبوه صبين بشويه. ما لازمش تكون جاريه برشا برشا وما لازمش تكون كونتيتي كبيره. اوكي ندخلوها تيب في الفور 150 دغري 150 درجه مش لازم اكثر. اوكي خاطر نخافوا من بعد للبريك للورق نتاع البريك يتحرقوا كل شيء.
1: ما نزيدوش قداش
2: نزيدوش نقولوا نحنا لو طوم تاع الشي تيب فيها كل عظم وكل شيء كل ما كل ما 25 مينوت. نقولوا نحنا 25 دقيقه في 150 160 درجه
1: ونجموا بعد نشعلوا كان من فوق كان نخافوا على ورق البريك.
2: اي نجموا نعملوا تحميره من فوق زي كيف كيف نجموا نعملوها هذيك التحميره نتاع الكيش نتاعنا. هذه بالنسبه للكيش اللي تجي غوتي تجي
1: لاسوسياسيون
2: بصل وطماطم وتون. والبصل يتيب في 25 مينوت يتيب بدا جوست ترانسبارون مازال كروكون شوي. اوكي ومن بعد كما قلنا نفوحوا باللي نحبوا نحن. هذه بالنسبه الكيش. الجراتان تاعنا مش انه جراتان تاع كالامار, ونقولوا نحن جراتان تاع صوبيا. اوكي الصوبيا والكالامار المشكله نتاعهم انا نحب صوبيا اكثر. انا واحد من العباد الصوبيا تظهر لي فيها اللحمه اكثر. الكالامار يكون جويد جويد وفما انغو سكري في الصوبيا. اوكي ربيك تذوقوا مره جايه تلقى لوغو سكري موجود في في في في الصوبيا.
1: اوكي
2: العدو نمره واحد نتاع الصوبيا اللي هي مش بتبدلك شوينغوم اللي هو المالي في وسطها. اون فيت ساعات فما ما في وسط يخش. دونك نحنا فما اون تكنيك تتعمل باش نحيوا كل الماء هذاك ونخليوش الكالامار الصوبيا نتاعنا تكون كشوين قوم في الفم. اوكي دونك شنو نعملوا نحنا؟ مش نعملوا شويه خضره، مش ناخذوا شويه قرع، مش ناخذوا شويه شامبينيون، ومش ناخذوا شويه شامبينيون فمش برشا تخط الدنيا سخونه لا يمتى هذه، نقولوا ناخذوا شويه قرع، ناخذوا شويه سفنيليا، ومدام نبصل حاطينها في التارت دونك نحطوا حاجه اخرى.
1: كان يبان نزيدوا نحطوا انا من متعه
2: سبناخ وبازيليك سبناخ ومش ما تبداش ريبيتيتيف نحنا يتعاملوا. اوكي هذوما الكل الخضره كلهم نقصوها جويده. اوكي ناخذوا الكعبات الصوبيا، اوكي نظفناهم وكل شيء، اكل القشره البرانيه زاد كيف كيف نحيوها، ريتها هي هكاك انايا سخن مقله، سخن مقله وحط كلك الصوبيا غاديك ديريكتومون. اوكي شو مش تعمل؟ مش تبدا ترشق، تبدا تخرج في الماء وكل شيء، هذيك اللي حاجتي بيه،
1: هذيك التكنيك
2: هذيك باش تخرج بها الماء اللي فيه موجود في وسطها. اوكي شدت شي روحها شويه، بدات تصفار هي من شيره بركه، لحتى تلا لا زيت لحتى شيء، تخرجها. اوكي تخليها تبرد شويه ومن بعد تقصها في القصان هي والخضره كل شيء، يبداو يتقصون. انا بريفيرونس نقصوهم دي رونديل، الصوبيا نقصوها صوابع هكايا صغار، ونخليهم ديريكتومون. بعد كاش نعملوا؟ مش نعملوا لاباري نتاعنا نتاع كيفاش مش نعملوا الجراتان. ناخذوا الخضره الكل، ناخذوا شويه زبده شويه زيت، نقليوك الخضره الكل. اوكي نزيدوا الصوبيا المقصوصه اللي هي ديجا مقولوش طايبه، معناها جوست نحات الماء نتاعها وجوست محمره شوي، نقصوهم الكل مع بعضهم. وما عليكش نزيدوا عليهم، نزيدوا في الاخر بالكل شويه بركه كريم فريش، ماهوش برشا. اوكي خليوا الصوص نتاعنا تبداش ريش وماتير غراس وكل شيء. من بعد هي شاحت هكايا، نجيو نحطوها فك الصابون يدخل للفور، نحطوا له الجبنه نتاعنا اللي حشنا بيه، ومن بعد ندخلوها في الفور
1: جوست باش تتحمر.
2: كل شيء طيب، الخضره طايبه، كل شيء طيب.

0: ونصبها فوق الفرماش.
1: أي. قلت شوكولاته
0: مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا تعجينا للحلو
0: مرحبا رفيق
1: اي ليلي هاني معك
0: ارجع للبار
1: نصبوها على الشوكولاته
0: نصبوها على الشوكولاته سخونه هي تتصب على الشوكولاته نخدموها مليح مليح مليح مليح نشوفها كيفاش الكولور نتاعها تتبدل دونك يولي بلوز اوموان شوكولا ولي على خاطر الكريم كريم الرومبلاس ناخذ ثلاثة كعبات عظم الاصفر وحده والابيض وحده الاصفر نتاع العظم نزيدوه فوقك الشوكولاته والكريم والكريم نتاعنا كريم فريش كريم ليكيد نخلطوهم كل مع بعضهم تضرب بالماكينه والابيض نتاع العظم اللي قاعد لنا هذاك نطلعوه وحده وحده يطلع
1: اون
0: بلون بلون نيج يطلع نزيدو شويه نكيتا ملح ما ننساوهاش في الـ في الـ في, الـ في الاخر بالكل نضربوا هذيك ونخلطوا الموس الشوكولا نتاعنا نحنا الموس الشوكولا تتحرك باليد وبعديك نحطوها في
1: ليفيرلين ولا كيتا
0: جوست تتحرك بشويه بشويه ما تضربش بالباتور لموها لمين وكل شيء بعديك نحطوهم في ليفيرلين ولا في الكيسان كي
1: نبردوهم
0: ومن بعد كيما تحب انت فوقهم تنجم تحط بطيخ منين ياسر ياسر تنجم تحط بيش معناها تنجم تعمل اون سالاد دو فروي تنجم الموس الشوكولا تحطها في صحفه كبيره برشا ماهيش ما فيهاش برشا اوتور هكا كيما الصحن زادك فيه في تصب فيها ومن بعد فوقها تحط فيها بوكو دو نجم تحط فيها الفروي سيك نجم تحط فيها بطيخ نجم تحط فيها الفاكيا حتى جرانولا فوقها اللي تحب انت اي حاجه نوع نتاع
1: اندسي يكون
0: دخلنا في دخلنا في ليفل دخلنا في ليفل اخر لندا
1: تشاينا قاعده تخيل فيها معناها
0: موس الشوكولا ومع بول دو جلاس تولي ليفل كيما فوندون وقت
1: هي البرشا يعطيك الصحه شي فرانشمون منيو هي الخفيف مفرشك صيفي فيه فروي دمير فيه التن والكيش ياسر بنينه باش نجربها خاصه بالبات اللي قلت عليها فيلو
0: ولا بالورقه الامريكي تدخشينا شويه
1: هذيك تحس اخف
0: بالسيف وازرب زاد كيف كيف وايكونوميك
1: راه تربح شويه وقت
0: ولا في السخانه هذه باش تقعد
1: ماذا بدا اقل وقفه في الكوجين
0: اقل وقفه في الكوجين
1: ميرسي ميرسي يعطيك الصحه شيف وفيق باش نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه فاندردي بروشان كيف كيف مع برشا بنه وبرشا فريشور في لي روسيت اللي معمولين سبيسيالمون للصيف باش نتوما في ساعه تحضروهم وتلقاو حاجه ياسر بنينه مفرشكه تبرى صيفي تعاودوا تسمعوها على الباج فيسبوك اللي خلط في اخر خلط على الموس شوكولا وفاتوه الاخرين موجوده تعاودوا تفرجوا فيها على الباج فيسبوك نتاعنا كانت هذه تبرى صيفي
2: برا صيفي.

0: اخر احلى صباح قريب ل 11 غير درج هكاك نسمعوا لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم للناس العزيز عليكم مواليد نهار اليوم 7 اوت دونك قولوا لهم هابي بيرثدي وان شاء الله ربي يفضل الناس العزيز عليكم الكل كيف كيف موعد ثاني مع صندوق عجب شويه اخر ويجيب حدنا رمزي العربي في ايفازيون زعما وين لا ديستيناسيون اللي اختارها بالنسبه لليوم هذا كله ديكوفرير بعد شويه في احلى صباح
1: انت صباحك

تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: معاكو كل جمعتي دي سكوتر دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
1: انت سباحك

0: جمعة على مزيكا فام.
1: بلادنا مزيانة، فيها برشا بلايس ياسر ياسر مزيانين، وإحنا في كل مرة في إيفازيون نكتشفوا إن ديستيناسيون مع رمزي العربي مع لومودوردر بيان سور. كي تمشي لبلاصة فيرج مزيانة ويعطيكم هكا بلايس حتى ما يعرفهمش برشا ناس، خليوها نظيفة كيما مشيتوا شفتوها وتمتعتوا بها واستمتعتوا بها للناس اللي باش تجي من بعدكم. هذه الساعة نبداو بها وبعد نخلي الكلمة لرمزي. مرحبا بيك، شحوالك يا رمزي؟
2: صباح الفل ياسمين، عايشك كلينا والله الحمد لله. بس انا ديما نقول الحقيقه ديما نبدا كي جينا نهار الجمعه نبدا في فورما. علاش؟ لانه هكا البوصله باش تزدي البلاصه من البلايص في الويكاند، نمشي نفرهد ونشيخ. ما كتعرف في وسط الجمعه يكون برشا ضغط وبرشا ستريس،
1: صحيح؟
2: دونك انا بزوان في الويكاند هكا
1: ايفازيون
2: يلزمها ايفازيون. هذيك علاش نقولوا صباح الفل للناس المغرومه اللي تعودوا بينا وحبونا. نوصيكم قيدوا اقتراحاتنا وخبيوا هذا الوقت المناسب باش تزوروا تريكن تونسي مزيانه نقترحوها عليكم في ايفازيون. سينون في الديكوفيرت متاع اليوم جيتكم ببلاصة قمقومة يجيوها من كل مدينة ونقول حومة. نحكيو على يونان تونس وتحديدا كريك الملفوي. اللي يسمع الاسم متاع البلاصة يستغرب شوية، يقول لك شنو كريك الملفوي؟
1: تخيلت هكا ايماج في مخي، ما عرفش صحة ولا لا.
2: اكزاكت سيتو مزي ما استغربش الصباح ديريكت يمشي مخو الملفوي. بو مخش بعيد برشا.
1: لا لا لا، مشي في مخي المنظر الطبيعي اللي يشبه للملفوي.
2: اكزاكت معناها الكريك هو ذي، والناس اللي تحب تفهمنا نجموا يدخلوا طبيعي كتشوفوا تصاور. البلاصة تجي في شكل ظهر متاع جبل منقوش عبارة كعبة متاع ملفوي، يعني طبقات هكية موجودين. معناها كي تشوفوا عبارة كارت بوستال، وهي بلاصة مثالية للناس اللي تحب تعمل البلونجون على خاطر هو ديجا في الفوند وديريكت. دونك توصلوا للبلاصة هذه بتاع كريك ملفوي، الناس تعمل بلونجون تعمل تصور، حتى إذا كان تعمل تصور في القفية نتاع البلاصة تظهر لك كأنها طبقات نتاع ملفوي. غادي نشوفوا فيها تويكا هذيك على طول الجبل عاملة منظر تحفون على الأخر. يقول القائل كيفاش نخلطوا لها؟ عزيزي المستمع عليك كان تمشي القرب كريك روبنسون، واللي حبيب مع شنو نحكيو بيان سور يدخل تويك الباج نتاعنا ويشوفوا تصاور. قدر الثنيه بلاصتنا اليوم قريب 70 كيلومتر والطريق ليها تشد ساعه ونص. وبطبيعه صديق الفقره جوجل مابس يوصلك حتى تكشي البرد وين تلقى اخونا بليل يستنى فيك. بلاصتنا عندها زوج طرق باش تخلط لها، كان سبورتيف ليندا دونك وتحب تعمل روندوني صغيره نتاع 4 كيلومتر. وكان نقول لك روندوني صغيره
1: لا 4 سبا انا نستنى في 12
2: هكا صغيرونه معناها لا خاطر فما ناس الحقيقه تشوف في الصيف يقول لك الدنيا سخونه هكا وكل دونك يقول لك لا لا ما نحبش
1: نمشي.
2: اما هو ريال مول المشي في وسط الجبل راه فيها بليزير على الاخر. اول حاجه تبدا مظل على خاطر فما الشجر منه ومنه وريحه الكليل والزعتر سيرتو في الجبل نتاع قربس من احلى ما فما. تعمل 4 كيلومتر في وسط الجبل وين تستمتع بالخضار وتشم هواء نظيف. والطريقه الثانيه اللي يحبوها الناس الكل ويلوجوا عليها هو تنجم تاخذ الفلوكه من البرد وتقعد ربع ساعه في الماء، وكيف تخلط تشيخ نفسيا وتتمليه بالطاقه الحبيه. كريك روبنسون جنة على وجه الارض، ساعة البحر محصور قول بيسين ولونه من الازرق الغامق لين يفتح، وحتى الشط تحسه بريفي اللي كنتي بالذمة ومنشرين فيه لشيزلون، وتنجم تعمل برونزاج على كيف كيفك. البلاصة مثالية باش تبعد على الحس والجوجمة وترتاح نفسيا وبدنيا. وساعات حتى الريزو اغلب الوقت ما فماش، والحقيقة انا نحب
1: حاجة به
2: نحبهم
1: حتى البلاصة فيهمش ريزو.
2: رواك كي تبدا تليفونك في يدك وفيه ريزو ما تستمتعش بالبرشا حاجات معناها، فهمت؟ دونك عبارة هزيت معاك
1: الرخمام والحمل كل معك
2: اكزاكتومون. لكن وقت اللي يبدا ما عندكش ريزو باش تولي تعوم تحكي مع الناس تكتشف تلعب معناها اكزاكتومون. ديما البلايص ما فيهمش ريزو الحقيقه نشيخ عليهم انا واحد من الناس على خاطرهم يعطيوك
1: دي كونيكسيون،
2: هذه اللوجه
1: هذا المطلوب.
2: دونك اول شط فما دروج غاديكا خادمين وجميعة بطريقتهم الخاصه مبنيه باللوح وشكلها تحفون. الفوق تلقى الجانب الاخر من المتعه وين نجم يكون الريستوران اللي تنجم تكمندي منه فطور الصباح حتى تكشي العشاء. ماكله زيد عن تجربه نهنيكم اللي هي الماكله بنينه برشا وتنجموا تشربوا ماء غاديكا وموجود. كيف كيف فما بيوت وفروشات اللي يحب يعدي ليله والا ليلتين عنده وين يبات. وزيد كيف يحل الشباك البيوت المصنوعين من اللوح يطول ديريكت من شيرة على البحر ومشيرة الاخرى على الجبل. دونك ديما نقولوا اللي يحب يعدي نهار تاع بحيره ومن بعد يروح، والا يقول لك انا مشيت لبلاصه مزيانه هذيا شويه عليا نهار يلزمني ليلتين
1: معادي نهايرين ثلاثه
2: اكزاكتومون. دونك عنده لوجمون غاديك البيوت باللوح يستمتع اون بليس حتى كي تحل الشباك الصباح تشوف منظر حلو، تشوف بحر تشوف جبل تشوف معناها منظر مزيان اون بليس الطقس يبدا تحفون متعه حقيقيه.
1: هي البرشا.
2: واكيد ما نجمش ما نحكيش على البلاصه وما نحكيش على المجسم الموجود بتاع كريك روبنسون اللي قاعدين نشوفوه فيه في التصور اللي هو هويه البلاصه نتاعنا اليوم، وهو مفكره فؤاد الله يرحمه، واليوم اولاده مازالوا مكملين الطريق والرساله. باش نلخص كلامي اليوم، هي عباره هربت بكم الجزيره بعيده بين جبل وبحر بيان ايكيبي، بلاصه ننصحكم بها تنجم تكون في الوقت هذا مثاليه. ان احلام الذين ينامون على الريش ليست اجمل من احلام الذين ينامون على الارض. احلموا معايا بتونس خير وتبعوني نبني الدنيا زينة.
1: عجبتني الأخرى رمزية معبرة هيلة، وأحسن حاجة هو الريزوري ما فهميش في البلايس اللي قاعد تجيب لنا فيهم. يعطيك الصحة رمزي العربي، كريك روبنسون في قربس، قربس مزيانة، جبل والبحر أحلى كومبينيشن. معناها كيما في تبرقة تلقى جبل تلقى البحر، دونك المناظر اللي فيهم
2: ديما نسميها يونان تونس. يعني على خاطر أنت ملي تبدأ من مرسى الأمارة وأنت راجع لتوادي المانجا، عين كنسيرة، كريك روبنسون، كريك عمار،
1: أيه.
2: كل بلاصة والشكل متاحها، كل بلاصة
1: وعندها
2: خاصيات متاحها. وإحنا كي نمشي وغاديك سيرتو قلت لك ما فماش ريزو، نعملوا حاجتين، هو دي كونيكسيون من العالم اللي جينا منه،
1: أيه.
2: وكونيكسيون مع الطبيعة ومع البلايص المزيانين هذوما، ونروحوا أيه. بذكريات كيما اللي قاعد نحكي فيهم، خاطرنا تو قاعد نحكي في حاجة عشتها.
1: أكثر واحد يجي الموزايك متفرهد معناها خاطر خدمته
2: ما يغركش ما يغركش معناها فما
1: ديما مبتسم وشيخ وديكونيكتي
2: هذيك اللي فيه متاع الطبيعة. دونك هذيك اللي ديما ننصح الناس راهو معناها يلزم يمشيو للطبيعة لأنه هي دواء، وهي
1: سورس وينحي كما قلت انت برشا ستريس.
2: على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشو.
1: يعطيك الصحة، محلي عيشتكم يا رمزي، ان شاء الله نتلاقاو الجمعة الجاية في ايفازيون مع ديستيناسيون جديدة كما العادة. رمزي تبارك الله جينيرو، ما يبخلش علينا بتصور المزيانين وبالطريقة اللي وصف لنا بها البلاصة. ماذا بيك تهز توا كتخدم كرهبتك وتنطلق تشد الثنية. ميرسي رمزي، لاسمين بروشين نحن مواصلين معكم في أحلى صباح. بعد شوية ثاني موعد مع أصواتكم في صندوق عجب، وزيدا لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم مولودين اليوم. راجعين في أحلى صباح.
0: كل جمعة على موزايك فام ابدأ صباحك.

0: العشرة وثمانية وأربعين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. الناس اللي مغرومة بالشوبينج وبالسولد وتحب تعمل البونزافير، نقول لكم إنه اليوم رسميا 7 أوت 2026 ينطلق موسم السولد الصيفي ويتواصل لمدة 6 أسابيع كاملين، ولربما كما تعودنا في المواسم السابقة يصير يمكننا تمديد بعد هكا 6 جمعات هذوكم. دونك موسم السولد يزيد أكيد في الحركة التجارية، ونسب التخفيف أقل حاجة لازم تكون 20%، من 20% وحنا طالعين معناها فما 20% 30% فما فوق ما أقلش من 20%، وهذه بالنسبة لكل التجار المشاركين في الموسم السولد هذية. وبطبيعة السولد يخص أساسا البريت أبورتي، الملابس عموما، الجلد، الأحذية، الأكسسوارات والنظارات عند ليزوبتيسيان، هذوما الكل يشملهم السولد. دونك اللي يحب يبدأ يعمل طلة من توا، من اليوم، من نهار الجمعة 7 أوت ينطلق رسميا موسم السولد الصيفي. وأكيد إذا كان بعد مديدة قرروا وزارة التجارة أنها باش تمدد، مدوكم بالتفاصيل الكل. مرحبا بكم جديد معنا في أحلى صباح. احنا ليلة 11 وصباحنا بدأ من 6، تعدى معنا برشا مواضيع وبرشا أكتوالتي وبرشا أخبار، وزادة كيف كيف أنتم حاضرين في الإميسيون بأصواتكم في صندوق عجب، وهذايا الموعد الثاني معكم.
1: صندوق عجب،
2: بارك الله فيكم يا صندوق عجب، ربي لا يوريكم عجب جليل جمعة. ماذا بينا نرجعوا للسيستم العكري، مش كل شيء راه وقت العكري خايب، لا كان نظام وكان قدر وكان تربية واخلاق، ماذا بينا نرجعوا كما كنا. قال بورقيبة للجمعة الله يرحمك وينعمك، نرجعوا كما كنا، ترجع للمكاتب بالمنادل، رجعوهم السنة، حاولوا المنادل جوري للأولاد والغور للبنات، رجعوا سيستم تحية العلم وسنوري. نقول
3: المثل يقول بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. جاء ربي اللي عنده صغير 4-5 سنين يربيه على احترام الكبار، يفهم راهو مش معقول صغير يعاير في جد ولا جدته ولا مرأة كبيرة حتى جارتهم ينعت فيها بحوايج كان معناها نعوت مش باهي. خلين يعرفوا هالنعوت هذوم إذا كان نسمحهمش من الانتغاج بتاعه. من برشا والدين مثلا يبدأوا يضحكوا يفولدهم يبدأ يقول في الكلام مش باهي، كيف يتردع الصغير يكبر يعرف ايش يقول.
4: ايه سامحني صندوق عجب يا اخي، حتى قصر الضوء بالمعارف راهو غلبه كبيره، احنا فك الحي النص كل يوم مقصوص علينا ماء وضوء نقيلوا لا يوريك كيفاش. ماضي ساعه ونص ما ساعتين طفي قط ابارامون في حديقه كارتاج زاده هكا كنشوف اللي يكتبوا فيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما احياء عمرهم ما يقصوا عليهم، ما نقسموا المشكل اللي احنا فيه نقسموا كل واحد شويه شويه. نو احنا كل يوم هاو اليوم قلنا طقس برد 32 33، عليها هكا كل قايله تجي هما يعملوا هكا يقصوا.
5: السلام عليكم صندوق عجب، يا صندوق عجب بربي اللي دائما منكم الأهل الخير وأهل القلوب الرحيمة، تعاوني مادي معنوي نوراني معاقة، راني عندي مرض مزمن السكر أعصاب سلوى واحدة ما لا دستريات ماكلتي غالية، بربي يا صندوق عجب اللي دائما منكم الأهل الخير في تونس وخارج تونس، بربي اللي دائما منكم الأهل الخير يعاونوني مادي راهي ماكلتي غالية، مرك مبروتيس راهي سلوى واحدة بجرح ربي جابيتي كعصاب راهي مخلط عليهم جرح، دي املكم الاهل الخير والكل بالرحمه تعاوني ماديه.
1: صندوق عجب،

وصلنا الوقت الانيفيرسير وليفون تاعكم للناس اللي تحبوهم العزيز عليكم المولودين نهار 7 اوت الكل خموا فيكم اقاربكم احبابكم اصحابكم اصدقائكم وحابوا يخليكم دي ميساج بور ليفو دانيفيرسير ويتمنى لكم عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي نمشي مع ليفو في احلى صباح وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير، هنا عم تغاد غودة، إن شاء الله كل عام وهي حية بلش خير، اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله بطول العمر يا ربي وربي يخليها ويفضل.
2: صباح النور مزي، اليوم 7 أول، عيد ميلاد حبيبي أيوب فرحات، إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي إن شاء الله يحفظه ويخلي له قلب النوتة وربي إن شاء الله يبارك فيه. مرسي مزي، أنا محمد فرحات.
3: ألو حسنا مزيك، نقول الأمان الله العباسي، عيد ميلاد سعيد، كل عام هو حي بخير وربي يحيي الأمثال وربي يفضله الممات، إن شاء الله يا ربي يكبر ويطلع من الناجحين الكبار بركة بيوت الله، كل عام هو حي بخير ربي يحيي الأمثال.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

الآخر على صباح بالنسبة لليوم. احنا بدينا معكم من 6 صباحنا ومتواصل ال 11 في 5 سوايع من البث المباشر اللي فيهم عندنا برشا فقرات برشا معلومات تهمكم كيما لميتيو بالنسبة لليوم للويكاند لبداية الأسبوع برشا زيدا متابعات وأكتواليتي كل شيء موجود تلقاه ديسبونيبل على الباج فيسبوك أوفيسيال موزايك فام. تنجموا تعاودوا تشوفوا محتوى الحصة كامل بالصوت والصورة في لي فيديو نتاعنا وعلى لي بلاتفورم نتاعنا الكل بيان سور ومنهم زيدا اليوتيوب اللي ولينا عنا عليه زيدا بث على المباشر وللفقرات نتاعنا اللي فاتوكم تعاودوا تلقاهم الغادي جمعتنا وفات ولكن البرمجة تواصل على موزايك فام. تابعوا برمجتنا في الويكاند وإحنا ملتقانا أبارتير من نهار الاثنين في أحلى صباح من 6 حتى لل 11 مع الفريق الكل. ميرسي رفيق سعديني في الإخراج, عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي, غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, وائل في استقبال التليفونات, وفي الميكرو ليندا رحالي. إن شاء الله ويكاند هاي اللي تعادل الناس الكل بروفيتي وملتقانا نهار الاثنين. قلكم في لمان شهي طيبة إيبون ويكاند.

0: ارخم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: اوه يا حلو.
0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. مصدر مسؤول بالشركة التونسية للملاحة يؤكد لموزايك أن رحلة باخرة قرطاج المقررة صباح اليوم من ميناح القلواد نحو ميناء جنوى الإيطالي ستنطلق على الساعة الواحدة بعد الزوال بعد أن شهد موعد مغادرتها تأخيرا على خلفية وقفة احتجاجية نفذها أعوان الشركة لمطالبة الإدارة بإيضاحات بخصوص مطلب اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية وفق قوله. وكان اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان أصدره على صفحته على فيسبوك أن الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية قرار إيقاف التغطية العلاجية معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البيان. مجلس نواب الشعب يصادر خلال دورة نيابية التي اختتمت في 29 من جويلية الماضي على 26 مشروع قانون من بينها 3 مقترحات قوانين. واستعرضت المؤسسة التشريعية أبرز المعطيات والأرقام الخاصة بعملها الرقابي والدبلوماسي والأكاديمي، من ذلك تسجيل ما يزيد عن 240 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي، تناولت 409 مسائل استعجالية مرتبطة بانشغالات المواطنين. وأفاد المجلس بأنه تم توجيه ما يزيد عن 120 سؤالا شفاهيا إلى 13 عضوا بالحكومة، مسجلا زيادة بنسبة 8% مقارنة بالدورة السابقة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سابقان انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصوري جنوب لبنان. مصادر مطلعة في المنطقة تقول أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اليوم الجمعة اتفاقا دفاعيا مشتركا في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات مع تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية. ويعزز الاتفاق تكتلا آخذا في التطور بين القوى السنية 3، لكن لم تتضح بعد طبيعة التزامات كل دولة. وزيرة الشباب الإسبانية تقول أنها تأمل في البدء في نقل المهاجرين غير النظاميين القُصر من جيب سبتة الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع. وأضافت الوزيرة أن ما يزيد عن 1340 قاصرا تم تسجيلهم حتى الآن، وسيتم استخدام المزيد من الموظفين للمساعدة في هذه الجهود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس
5: 100% tube 100% tube أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من الثاني الجمعة من 11 للنص نهار 100% tube.

0: دي. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك وعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلعة لمزيك
0: طيب. أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
5: الذكر الصناعي ضر تعب أكثر منه.
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
6: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? 100% tube. Le fin de jour, mais l'heure de la nuit. Mosaic FM.

0: من 9 ل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: سيف السنين عينيك محلوله مصحصح فايق كنزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: with Farhad.
1: من 11 للنص نهار.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاز بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
0: بيهايف كلوب أوبن إير إتي 2026.
2: أنا شايف وعامل كي
0: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب.
2: برشا برشا يمدل برشا برشا
0: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
3: ناديني والنادي
0: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب. انفو لين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تواصل وبمعضدة أعوان الغابات والتجهيز ومصالح الفلاحة اليوم تدخل للسيطرة على حريق الذي اندلع بجبل المرقب بمنطقة حمام بياضة من معتمدية الكريب من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول لموزايك، مؤكدا أن عمليات تطويق الحريق بلغت في حدود 80%. والمصدر يؤكد تواصل عمليات التبريد للجيوب النارية لمنع تجدد النيران وسط التضاريس الصعبة، خاصة مع بداية هبوب رياح الشهيلية. والمتحدث ذاته يضيف أنه تم أمس تسجيل تدخل طائرتين عسكريتين لمعاضدة مجهودات الإطفاء، إلى جانب توفير عدد من شاحنات الإطفاء وآلتين كاسحتين، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع وصول النيران إلى عدد من المنازل والحفاظ على سلامة متساكنيها. أحد الأحياء السكنية بمنطقة الجوازين التابعة لمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانا يشهد حادث انفجار عنيف ناتجا عن تسرب للغاز المنزلي، مما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة من المبنى وتسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القاطنين فيها. وتفيد المعطيات الأولية بأن التسرب التدريجي للغاز أدى إلى تراكمه بكميات كثيفة داخل أحد الغرف المغلقة. وأثناء محاولة صاحبة المنزل وهي امرأة مسنة فتح الثلاجة، انطلقت شرارة كهربائية أدت إلى اشتعال الغاز المتراكم وحدوث انفجار هز المنطقة المجاورة. وقد أسفر الحادث عن تعرض الامرأة المسنة لإصابات وحروق من الدرجة الثالثة، نقلت على أثرها إلى قسم الإنعاش، فيما تعرض ابنها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لحروق من الدرجة الثانية على مستوى الساقين، وأصيب حفيدها بجروح وحروق من الدرجة الثانية، في حين فتحت المصالح الأمنية بالتنسيق مع الحماية المدنية بحثا تحقيقيا للكشف عن الأسباب المباشرة للتسرب والوقوف على الملابسات الدقيقة لهذا الحادث. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الخارجية الباكستانية تعلن اليوم أن تركيا والسعودية وباكستان وقعت اتفاقية دفاع مشترك في إطار سعي الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط تصاعد التوترات العسكرية والصراعات في الشرق الأوسط. وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتفاق ينص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث سيعتبر هجوما عليها جميعا. من جانبه مسؤول تركي يقول إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، وتتعهد بتقديم الدعم المتبادل في المجال الدفاعي فقط، وذلك بعد أن وقعت القوى الإقليمية الثلاث على الاتفاقية في مكة المكرمة. والمسؤول يضيف أن الاتفاقية لا تستهدف أي طرف بعينه، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى أيضا، متابعا القول بأن الاتفاقية لا تلغي أي أو تحل محل أي اتفاق أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين هذه الدول أو مع دول ومنظمات أخرى. ختاما، بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 4000 حالة للمرة الأولى خلال موجة التفشي الحالية، وهذا هو ثاني أكبر تفشي يشهده العالم، ويوصف بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، الطقس يتميز بسحب تكون قليلة، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج ميديماج. إلى اللقاء.

0: هذه ساعتين من أوفلور تاني على موزيك فم.
1: نص نهار صدقائق، اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الاستماع. هذه ميدي ماج ولكن مش نوفل الورتيني، نهد الجندوبي نوفل الورتيني. ان شاء الله يرجع لكم نهار الاثنين، ولكن الفريق الكل موجود. مرحبا بكم، شكرا على دعمكم، شكرا على التجاوب متاعكم، شكرا على مساجاتكم اللي قاعدين يوصلوا لنا كل يوم على الواتساب على 23 513 1000. نقراو اقتراحاتكم، نقراو كلامكم، نشوفوا نهاركم كيفاش قاعد يتعدى من مختلف دول العالم. وأيضا على الرقم ذي تشاركونا، تشاركوا معنا في أنفو وانتوكس في الساعة الثانية. دونك مرحبا بكم، اللي حبي يشارك يبعثنا على 23 513 1000، ويحاول ما يخسرش كما صلاح البارح، يحاول يلقى الإجابة صحيحة. أربعة أخبار، خبر واحد صحيح تحاولوا تطلعوه. ولكن احنا كالعادة في ساعتنا الأولى باش نحاولوا نرجع مع بعضنا على أبرز الأحداث والأكتواليتي في تونس وفي العالم، بالتفسير بالتحليل بالنقاش. كانكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا في كياسات طريق السلامة وين ما كنتوا، كانكم تفرجوا في اللايف على صفحة الرسمية موزايك فهم على الفيسبوك. مرحبا بكم زادا معنا بالصوت والصورة. كما قلت لكم يتغيب علينا نوفل ولكن حاضر الفريق. نيجي زعيري، صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين.
1: كالعادة سينجي هالقريم تعصيف ولا تعشتي ستيلو والورقة وكالأخبار الآخر سجون ده قاعد تكتب وتبع في الأخبار. سلاح بجانب الآخر باللابتوب بالحق تولي تنفهم نوفلة عنا لدو جينيراسيون
2: زوز مدارس
1: زوز مدارس عنا
2: مدرسة القلم والورقة ومدرسة الثانوية باللابتوب.
3: مرحبا بيك، مرحبا بيك بالكيب الكل، نسلم على كل متابعينا وين ما كانوا موجودين، مستمعين اللي في كرابهم ولا مشاهدين اللي تابعونا على لايف يوتيوب تاعنا، نسلم عليهم بالكل، وان شاء الله ربي ساعتين خفيفه نضاف
1: ان شاء الله
3: في نهايه اسبوع جيده بويكاند
1: مريحه مريحه بربي مريحه مريحة. مريحه ترتحني انا نفسانيا
3: ترتحني ان شاء الله ويكاند كل الناس تفرمش خليك من تاوسي بون ان شاء الله ويكاند مزيان
1: بلا كيف الاخراج. مرحبا مراد ولبنى معنا في الاخراج الرقمي، بعد شويه باش نرجعوا على مشاريع الطاقة في تونس، هل الحل في التسريع في المشاريع الطاقة الجديدة باش نتجنبوا أزمات كما الأزمة اللي عشناها واللي ما زالت، بما أنه انقطاعات في التيار الكهربائي ليامات هذه ما زالت متواصلة، شنو هو الحل باش نسمعوا مختلف المدخلين في المجال هذا، شنو هو اقتراحاتهم للمستقبل خاصة باش ما تتعودش كما الوضعيات هذية. في الجرائد باش نمشيوا نعملوا طلع على الافتتاحية متاع القدس العربي اللي تطرح اليوم موضوع مهم الحقيقة في الساحة الجيوسياسية، تقول كيف تعيد غزة تشكيل السياسة الأمريكية، خاطر في الداخل الأمريكي برشا أمور قاعدة تتغير، وإحنا على أبواب شهر نوفمبر اللي بشكون فيه الانتخابات النصفية، مهمة ومهمة جدا نفهمه من بعد حضور العرب والمسلمين شنو ينجم يغير في الساحة السياسية الأمريكية. موزايك 24 باش نرجعوا على عديد التصريحات اللي كان أدلى بها وزير الشؤون الاجتماعية، تحدث على برنامج الأمان، كيفاش نضمن وصول الدعم المستحقي، باش يكون فما تغيير يبدو في المسألة هذية عن طريق الرقمنا. حكي أيضا على مجلة شغل جديدة وفق تصور حديث، شنو هو اللي باش يتغير في تنقيحات مجلة الشغل، شنو هو باش يمس بالضبط، ونرجعوا بعد شوية فيما فاتك شيء مع سلاح على مختلف الأخبار اللي جينا من كل دول العالم. إنقاذ صياد في فنزويلا، التصويرة اللي دارت بشكل كبير في كل المواقع الإخبارية، عدى 5 أيام في البحر ثم تم إنقاذه، باش نحكيه. وعلى جديدة بدأوا يخرجوا المعلومات حول انتقال محمد صلاح إلى ترابزونسبور التركي، الانتقال اللي خلى برشا ناس تتسائل علاش، ربما من مصر يجينا التفصيل. وفي أصل الحكاية باش نرجعوا على ليسولد، اليوم ينطلق في تونس موسم التخفيضات. سلاح طرح السؤال، قال منين جات الفكرة وكيفاش بدأت حكاية التخفيضات والسولد، ومن بعد كيفاش تطورت البلاك فرايدي وغيره. ممتازة الفكرة، نرجعوا لها في الساعة الثانية، ولكن كالعادة البداية تكون بآخر أخبار 24 ساعة الأخيرة.
0: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
3: محمد الدوسني برئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقة المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرة التخزين. والدوسي يوضح أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل مستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك.
5: اليوم للأسف الديفيسيت من إنرجيتيك أو الطاقة اللي مطالبين ننجوها أو هي نحكيه على الأقل من 2000 ميجا أو حتى أكثر، هذا تنجم تنتج جزء منهم لو تتوفر لها واحد إمكانيات باش تبني معنا محطات جديدة، ولكن أنه مش تبنيه محطات بقدرة 3000 ميجا أو 1500 ميجا باش فقط نصلوهم أسبوعين في العام أو شهر معنا مشاريع، فها الجانب الانتاج النسيج يزمها تبدأ ما عرفش تخلط قصة في جاي ولا، ولكن فما أنه نسرعوا مثال في المحطات نتاع المصانع نقيت اليوم باش نحيولهم العراقيل باش يركبوا، أنه زاد النجم مثال فما ناخذوا التجارب المقارنة مثلا البرة مثال النجم ياخذوا ساعات دي سكتور مثلا في الصناعة كل سكتور ياخذ عطلة أسبوعين أو 10 أيام أو غيره، ما شفناش حملات باهية اللي نبهت المشكلة هذه باش الناس تقتصد.
3: من جهة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولت الضوئية علي الكنزاري أكد أنه تونس تعيش أزمة طاقية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مقابل ضعف الاستثمار في محطات إنتاج جديدة وتأخر إنجاز مشاريع على الطاقات المتجددة، وأشار إلى نحو 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة في إطار لزمات لا تزال معطلة، داعيا إلى تسريع إنجازها عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
6: تونس تمر بأزمة طاقية أمرها مسار في تونس، لأن تونس كنا نضربوا بها المثل عندنا ريزو ستابل، كانت تقبل تونس تبرمج بناء محطة كل سنة ولا كل سنتين، يعني عندنا الطلب على الطاقة 3-5-6%. طلبنا من السيد الوزير وبعثنا له رسالة أما الفئة من المواطنين اللي يستهلكوا 100 كيلواتور في الشهر اللزمات لابد منهم لأن السعر اللي يبيعوا فيه الستيك ما يقارب 100 ملي، كل فتح الانتاج الستيك 500 ملي، هذا مساعدنا برشا، وإدخال منظومة الخزن الطاقي بالنسبة للمعامل بالنسبة للديار، هذا النجم نقوله نتفادوا المرة الجاية معنا الغسرات وقسام الضوء، وثم حلول أخرى لبناء محطات جديدة.
3: حوادث المرور سجل انخفاض بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أود الجيري، في حين ارتفع عدد القتلى بتاع هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس 5 أود 2712 حادث في مقابل 3365 حادث خلال سنة 2025، في حين ارتفع عدد القتلى الحوادث من 708 خلال السنة الماضية إلى 781 شخص خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4401 جريح سنة 2025 إلى 3554 جريح منذ بداية السنة، مسجلا بهذا انخفاض بنسبة 19.43% وفق إحصائية المرصد. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث بنسبة 28.36% تليه السرعة بنسبة 22.68% يليهما شق التاريخ وعدم احترام الأولوية. يوم الجمعة 7 أوت 2026 انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 باش يتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأخمشة نحكيو على هنا بمنظمة الأعراف محسن بن سيسي يفيد في تصريح لوات أنه بالتحديد موعد 7 أوت نص عليه قانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجاري، مشيرا إلى أنه نسب التخفيض يجب ألا تقل عن 20%. مدينة العلوم بتونس تعلن أنه موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري الموافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجريا، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت الجاري، مؤكدا أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. مصدر من شركة تونسية للملاحة يأكد الموزاييك أن رحلة بخيرة قرطاج المقررة صباح اليوم من ميناء حلق الويد نحو ميناء جنوى الإيطالي ستنطلق على الساعة الواحدة بعد الزوال، بعد أن شهد موعد مغادرتها تأخيرا على خلفية وقفة احتجاجية نفذها عون الشركة من المطالبة بتوضيحات بخصوص مطلب اجتماعي يتعلق بالضغط العلاجية وفق قوله. كان زاد اتحاد نقابة الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان على صفحته على فيسبوك أن الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية قرار إيقاف الضغط العلاجية، معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البلاغ. مجلس نواب الشعب صاد خلال الدورة النيابية العادية الرابعة اللي اختتمت نهار 29 جويلية 2026 على 26 مشروع قانون، من بينها ثلاثة مقترحات قوانين كما استعرض المؤسسة التشريعية. نحكي على أبرز المعطيات والأرقام الخاصة بعملها الرقابي والدبلوماسي والأكاديمي، من ذلك تسجيل 244 تدخل في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي، تناولت 409 مسائل استعجالية مرتبطة بانشغالة المواطنين. وأفاد المجلس بأنه تم توجيه 123 سؤال شفهي إلى 13 عضو بالحكومة، مسجلا زيادة بنسبة 8% مقارنة بالدورة السابقة. نختم مع مجلة The Atlantic. تكشف نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجع حاد في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة أن الإمدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى اللي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر اللي يثير برجة مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤول أنه مخزون صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع ثاد استنفذت إلى مستويات تحول دون تسليمها لأوكرانيا أو استخدامها بفعالية للتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك صلاح. نمشي فاصل ثم نرجع ونشوف شنو في الجرايد.
0: ميدي ماغ. ميدي.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 26 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. نص النهار 13 دقيقة. شكرا على الاستماع ميدي ماغ، مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. قبل ما نمشيو للجرايد خلي فقط نرجع معك سينجي على الكلام اللي قالوا كل من سي أحمد اللدوس وعلي الكنزاري. يقول لك تونس مطالبة اليوم بتسريع مشاريع الطاقة باش ما نعودوش نعيشوا أزمة كما هذه، ولكن الإليت كيفاش اليوم في ظل ضعف الموارد والاستثمار في المجال هذا؟
2: هذا كلام قلناه نهت وقلت وانا وشرحت بالضبط معناه كيفاش انه وقت اللي تراجع حجم الاستثمارات اللي المخصصة للستاج لانتاج الكهرباء وقت اللي تراجع من 698 مليون دينار عام 2021 إلى مستوى تقريبا 5 مليون دينار في عام 2025-26. بطبيعة الحال النتيجة مش تكون هذه، يعني إذا تتقلص يعني تتقلص الاعتمادات اللي تخصصها ستيج لبناء محطات توليد
1: جديدة
2: أو إنتاج الكهرباء سواء في الطاقة البديلة أو غيرها، بطبيعة الحال يعني باش نوصلوا للأزمة هذه الخنقة اللي قاعدين اللي مازالت متواصلة الصيف هذا. وراهو خليني نقول لك راهو لو كان ما يتمش تدارك هذا الوضع يعني بتركيز وإنتاج محطات للطاقة البديلة لإنتاج على الأقل بين 1000-1500 ميجاوات من هنا إلى صيف 2027، راهو رانا باش نعاودوا نتيحوا في نفس المشكل
1: هذاك اللي تقال تو. هل باش يكونوا حاضرين للصيف الجاي ولا
2: شوف كل شيء ممكن وقت اللي يحبوا يسرعوا في التركيز معنا في اسناد اللزمات لزمات معنا لانتاج تقريبا حوالي 500 ميجاوات المحطات اللي بدات ديجا بدا انشائها وتحديت على البرلمان بسرعه كبيره. وقت اللي يحبوا رم وقت اللي تتوفر الإرادة ونتجاوزوا العراقيل البيروقراطية في مستوى وزارة الصناعة، ويبدو لي مجلس النواب واعي بهذا وهذاك علاش هم حتى بيتهم النواب معناها طالبوا بالتسريع بإنجاز المشاريع هذه. وكان من باب أولى وأحرى يعني احنا قعدنا نستناو سنوات باش تعديت لزمات انتاج محطات الطاقه الشمسيه
1: وشفنا الجدل اللي صار عليها
2: ولا وشوف وجدل كبير الجدل هو في اغلبه كان في جزء منه صحيح لانه يقول لك انا انت ما عطيتش الستيك ما وافقتش الشركه التونسيه للكهرباء والغاز في سنوات سابقه باش تبدا تعمل في المشاريع نتاعها، مشروع صغير مشروع ال1000 ميجاوات اللي تمت برمجته عام 2000 من من من 2018 ثم اعيد طرحه وتعدى على مجالس وزاريه وتمت المصادقه عليه لانتاج 1000 ميجاوات. لو كان تم تركيز المشروع هذاك ما كناش نوصلوا للازمه هذه، ما كناش نوصلوا الى قطع الكهرباء اصلا.
1: شنو اللي عطل؟
2: اللي عطلوا هي البيروقراطية الإدارية في مستوى وزارة الصناعة في مستوى الإدارة في مستوى الحكومة. اليوم الحكومة مطالبة، خليني نقول حكومة لأن المسألة ما تعلقش فقط بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. اليوم حكومة مطالبة بتحرير أو إطلاق أيدي المسؤولين في ستيج. شو معناها إطلاق أيدي؟ يعني تخلي الناس المسؤولين اللي في ستيج يمشيوا في اتجاه تركيز محطة تنفيذ المشاريع
1: تبع معهم الجهزة. ماديا أيضا
2: شوف الاعتمادات تنجم توجدها يعني من خلال خطوط تمويل من البنك الدولي وبرشا مشاريع راهو من النوع هذا، خاصة مشاريع الطاقة البديلة راهي غالبا تمول بقروض ومن البنك الدولي ومن البنك الافريقي للتنمية ومن ليبايور دو فون اللي مخصصين اعتمادات، فما اعتمادات مالية كبيرة برشا تخصصها يخصوها كبار الممولين او كبار المانحين الدوليين للطاقة البديلة، لانه التوجه العالمي اليوم في كل دول العالم حتى في الدول الأكثر إنتاجا للطاقة الكهربائية أو الإنتاج للغاز أو الإنتاج للنفط، فما توجه كبير نحو التشجيع على تركيز محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. ما ثماش علاش في تونس ما يتمش يعني فتح الباب، خلي المبادرة لمؤسسة عريقة، وكل المشاريع اللي نحكي لك عليها راي مشاريع جاهزة، مشاريع تنتظر التنفيذ، مشاريع تنتظر الموافقة الإدارية للشروع في تنفيذها. وراو أنا نعرف اللي ثم ستيج عندها قدرة بمهندسيها بمسؤوليها بإمكانياتها طبعا. عندها قدرة على يعني من هنا ل 2027 على تركيز محطات على لإنتاج 1000 أو حتى أكثر من 1000 ميجاوات.
1: أحسن دليل ستيج انترناسيونال هو الاسم معناها اللي في القارة الكل تقريبا
2: معناها
1: في
2: خمس سنوات أو ست سنوات التالي تونس راهي باعت الكهرباء الى هي الى دوله شقيقه دوله مجاوره. ما ثماش راهو ستيج تقريبا من اكثر من اقدم المؤسسات العموميه كيفها كيف السونات كيف العديد من المؤسسات اللي قاعده تتقدم بخطاه كبيره. صحيح فما عجز مالي كبير عند ستيك، والعجز هذا اللي هو في حدود تقريبا 6 مليار دينار اللي هو راهو في اغلبه ديون متخلده بذمه المؤسسات العموميه
1: طبعا.
2: راي ماهيش ديون، مش عجز مالي، هو هي ديون متراكمه بذمه المؤسسات العموميه اللي مش قاعده تخلص في ستيك. ستيج لو كانت تسترجع أموالها تسترجع على الأقل نصف أو ربع هالحجم هذا من 6 مليار دينار تنجم تعمل مشاريع تتحرك. وتنجم تستدرك. وبقوسين رأوا الحلول العاجلة والحلول الارتجالية المرتبكة من نوع هات نعملوا محطة بحرية عائمة أو هات نجيبوا مولد هات كذا، هي حلول ظرفية صحيح تنجم تخدمك يعني في صيفية معنا في شهر في شهرين، لكن لما يجي حلول دائمة. شوف المغرب عام، ولو أني المثل هذا من حبش ديما نذكره من حبش ديما نعاوده، أما نذكر المغرب لخاطر بداية من عام 2010 بنيت أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
1: نفس في نفس الفترة
2: في 2030. أعطيك الصحة ستيج كانت تخطط لإنتاج تقريبا في نفس المستوى بنفس الحجم. تبقى أنه فما تم التسريع في المغرب في إنتاج تركيز محطة تقريبا تعد من أكبر المحطات وتقريبا في نفس المحطة أقيمت في مصر وفي بعض الدول الأخرى. اليوم الطاقة الشمسية تساهم في إنتاج الكهرباء في المغرب بنسبة 45%، في تونس مازلنا تقريبا في حدود اقل من 5 أو 6%، يعني مازلنا في البدايات. وراهو راي تونس قادره باش توصل من هنا ل 2027 اذا تتوفر الاراده واذا يعني نقضيه على وحش البيروقراطيه في مستوى الوزارات وفي مستوى الاداره. قادرة تونس على إنتاج 1000 أو حتى 1500 ميجاوات من هنا ل 2007 وصيف 2027. وراهو شوف إذا خاطر نعرف المسألة فيها برشة تعقيدات وبرشة مسالك إدارية وهات ونعملوا مشاريع وكذا ولزمات، يسيدي عطيها الستيك مشروع اللزمات لإقامة تركيز محطات الطاقة الشمسية، عطيها الستيك خل تعمل عطيها الستيك وخلي تو ستيك تاخذ خطوط تمويل من البنك الدولي تتعملها من المحطات مثالش بالتوازي مع إسناد اللزمات إلى شركات أجنبية اللي هي تحب ولا تكره يعني بشتبيعنا بشتبيع الكهرباء الستيك. بالتوازي خلي ستيك تنجز المحطات تنفذ المشاريع الجاهزة منذ أكثر من 7 سنوات والمشاريع هذه حاضرة ومعطلة لليوم.
1: أيه ممكن تحطها أولوية اليوم، عندك في ديك 4 سنين يلزمك تحقق فيها أهداف وتمشي فيها.
2: ما عندناش خيار.
1: لازم انفستيسمون يكون مشين مشين معها. ما عندكش خيار
2: شوف.
1: آخر.
2: ليه؟ ما عندنا حتى خيار.
1: فهمنا اللي مفهمي عندك حتى خيار آخر.
2: شوف اللي وصلنا له الصيف هذا أزمة الكهرباء واللي كانت معناها بالتبعية صارت بالتوازي أزمة متاع ماء لأنه إنتاج زاد الماء وتوزيع الماء. شوف اللي وصلنا له هذا ميزمش يتكرر، ميزمش تعود، وعار وفضيحة، عار في حق معناها في حق تونس في حق تونس اللي ستيك تعتبر من أقدم المؤسسات على المستوى الإفريقي والمستوى العربي والمستوى العالمي. عار لأنه احنا كنا من السباقين، تونس كانت من السباقين في دخول عالم إنتاج أو فتح الباب للخواص لإنتاج الكهرباء. ما حتى ترادس قديش عندها من عام، يعني تونس عندها باع وعندها السبق في المجال هذا، وعندنا من الكفاءات والمهندسين في ستيك وفي العديد من المؤسسات الأخرى لإنجاز المشاريع هذه في وقت قياسي. مثلا فقط تتوفر الإرادة ويتم تجاوز

0: وسومو سناي، خمسة أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. ستة أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. ثمانية أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. تسعة أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان لوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: ميدي ماغ نص نهار 31 دقيقة نمشي ونعمل طلة على الجرايد.
2: في الجرايد
1: في جرائد المقال اليوم جينا من القدس العربي عنوان كيف تعيد غزة تشكيل السياسة الأمريكية. الافتتاحية متاع الصحيفة تحكي على التحولات اللي أحدثها الحرب على غزة في المشهد السياسي الأمريكي. تعتبر تقول أن القضية الفلسطينية انتقلت من ملف خارجي إلى قضية حاضرة بقوة في الداخل الأمريكي في الانتخابات والجامعات والنقاشات الحزبية. ذيرينيه الحقيقة على امتداد السنوات والأشهر الأخيرة. ويحكي المقال ويستشهد بفوز عدد من المرشحين العرب والمسلمين في الانتخابات التمهيدية، من بينهم الاسم توا اللي قاعد يتقال وقاعد يتطرح تقريبا في العالم الكل، عبد الرحمن السيد الفائز في تمهيدية ميشيغان. هو من أصول مصرية و ورى دعمه للقضية الفلسطينية وعمره ما خبى شيء هذا. ولكن أسماء أخرى نحكيه على رشيدة طليب، عباس علوية. يقول المقال إنها كلها مؤشرات توري تنامي الحضور السياسي للمكونات هذه في الولايات المتحدة الأمريكية رغم الضغوط اللي تمارسها جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال. افتتاحية في القدس العربي تقول الحرب دفعت إلى اتساع النقاش داخل الزوز أحزاب الديمقراطية والجمهوري أيضا بشأن طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل مطالب زايدة بإعادة النظر في المساعدات العسكرية والعلاقات الثنائية بين الاحتلال والولايات المتحدة. وتوفى الافتتاحية بحديثها تقول أنه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قاعدة تعرف في تحول تدريجي من أولوية التطبيع مع إسرائيل إلى التركيز على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأمريكا قبل كل شيء، مع طرح التسائل حول مدى قدرة الدول العربية على استثمار التغيرات هذه في الداخل الأمريكي لدعم القضية الفلسطينية. الحقيقة نيجي زعيري عجبني برشا المقال، خاطر طرح جانب مهم وما تحكيش فيه الحقيقة، وكي تاخذ شوية توندروكول هكا وتوخر تفهم أنه فما تغيرات اليوم في الداخل الأمريكي في الاتجاه هذا متاع الحضور اللي ولا بارز أكثر للعرب للمسلمين، مع دعم قاعد يوصل لهم من غير العرب ومن غير المسلمين، وربما هذا المهم واللافت للنظر اليوم.
3: حرب غزة واللي قاعد يصير في غزة في السنوات الأخيرة وحرب الإبادة اللي يقودها الكيان الصهيوني الغاصب اللي مازالت متواصلة وعلى مدى سنوات، والمشاهد الصادمة، المشاهد الدموية اللي تنقل عبر وسائل العالم في كل تقريبا القنوات، وسمحت بحالة جديدة من إعادة تشكيل الوعي لدى العديد من الشعوب، مش الشعوب العربية فقط، الشعوب العربية حاملة القضية الفلسطينية منذ عقود، يعني من أجيال وتتوارثها أجيال بعد أجيال. لكن جديد واللافت الانتباه أنها أعادت أو قاعدة تعيد في تشكيل الوعي لدى شعوب في أوروبا في القارة العجوز. شفنا التحركات الكبيرة للطلبة ومسيرات في إسبانيا، في فرنسا، في بريطانيا،
1: في كل دول العالم تقريبا،
3: كل تقريبا جل الدول الأوروبية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. حرب غزة وقضية حرب غزة حولت القضية الفلسطينية من مجرد ملف ملف دبلوماسي خارجي يطرح في مجلس الأمن.

0: ويطرح في الجامعة العربية البائسة ويطرح في المؤتمرات وفي القمم الدولية إلى قضية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث عن عما يجري في غزة والحديث عن القضية الفلسطينية أصبح موضوع حاضر، وهذا هو جديد والمهم جدا، حاضر في النقاشات حتى داخل الجامعات الأمريكية. شفت ناهد وتبعنا كيفاش ثم انتفاضة صارت خاصة بعد حرب غزة وبعد عمليات القصف ومحاولة الإبادة اللي كانت تصير على مرأة ومسمع من العالم. الانتفاضة الطلابية داخل الجامعات الأمريكية اللي لم تتعود على مسيرات وعلى انتفاضات وعلى
1: صارت قبل في حرب الفيتنام، صارت في حرب الخليج، ربما في بعض تحركات كما هكا اللي تخص الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها، يعني أما لأول مرة تقريبا الجانب الطلاب الأمريكان يتحركوا لقضية كما قضية فلسطين لأول مرة.
0: الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت في سنوات خلت كانت تشقى من أجل الدفاع عن حقوقها الأساسية، عن حق الوجود، عن حقها في العيش
1: باعتبارهم أقليات
0: بطبيعة. وكانت يعني محاولات إقصاء طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إقصاء الأقليات أو إقصاء الجنسيات الأخرى وخاصة اللي من أصل عربي أو من أصل فلسطيني أو من أصل لبناني ومن أصل يعني خاصة ما كانوش يتمتعوا بكل شروط المواطن الأمريكي بالضبط، خاصة بعد
1: ما قبل وما بعد
0: بالضبط. النظام السياسي في أمريكا اللي ساعد أو عاون على ترسيخ صورة قاتمة جدا للمجتمعات العربية، وبطبيعة الحال يعني دخلت القضية الفلسطينية دخلت طي النسيان بعد أحداث سبتمبر 2011، ودخلت طي النسيان بعد ما سمي بثورات الربيع العربي. حتى الشعوب العربية كادت تنسى أن هناك قضية فلسطينية، إلى بناء، وهذا اللي أشار له المقال، إلى بناء تجمعات أو شبكات انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح للشبكات هذه اللي تقودها الجاليات العربية المسلمة أصبح هناك مصادر تمويل، وأصبح هناك تنظيم للدفاع عن القضية الفلسطينية. وهذا اللي يسمح في السنوات الأخيرة ببداية صعود أسماء من أصل عربي من أصل فلسطيني. بدأت المسألة
1: بزهران
0: ممداني في
1: نيويورك،
0: تقلد منصب عمدة نيويورك، ثم رشيدة طليب النائبة من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأمريكي. وشفنا في الدورة السابقة شعملت رشيدة طليب، واللي وقت اللي تم طردها وتم التهجم عليها معناها بشراسة من قبل نواب الحزب الجمهوري خاصة، وفوز عباس علوية اللبناني الأصل كما كنت تحكي، وجاء دور ولاية ميشيغان اللي فاز المرشح عن الحزب الديمقراطي عبد الرحمن السيد. المعركة ما كانتش بسيطة وما كانتش سهلة، لأن اللوبي الصهيوني الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية متغلغل ومتنفذ. إنه وفما رقم أشار المقال تصرفت تقريبا ما قيمته 60 مليون دولار لإسقاط عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي للفوز على المرشحة. شبكات تمويل اللي تقودها الجماعات هذه الإسرائيلية الصهيونية متنفذة جدا ومؤثرة إلى حد كبير في الانتخابات الرئاسية، ومؤثرة بشكل كبير في الانتخابات مجلس النواب وانتخابات الكونغرس الأمريكي. وتعرف وهذا معلوم لدى الجميع، ميزانيات ضخمة جدا تخصص لإسرائيل سنويا لمساعدة الكيان الصهيوني على
1: اقتناء. رغم هذا الأمور قاعدة تتغير.
0: قاعدة
1: رغم هذا هي بسوء الأمور تتغير بشوية ببطء ولكن قاعدة تتغير.
0: هي بداية تغيير, هي بداية أو بداية تشكل وعي جديد, بداية تشكل مؤشرات قد تؤدي إلى صعود أسماء من أصل عربي, من سواء من أصل فلسطيني أو من أصل لبناني. تعرف اللي من أكبر الجاليات غادي في الولايات المتحدة هي الجالية اللبنانية وكذلك الفلسطينية, اللي قاعدين يخوضوا في معارك انتخابية في داخل الحزب الديمقراطي.
1: هذا مثلا دوزيام جينيراسيون
0: بالضبط, هما الجيل هذا
1: ناس تربيت ولدت فلا. في الولايات المتحدة الأمريكية, تربيت في الولايات كما عبد الرحمن السيد مثلا, الباركور نتاعو كي تشوفوا معناها كيفاش من اللي صغير قرا, ثم من بعد هارفارد, ثم من بعد تحصل على الدكتوراه, يعني باركور تيبيك نتاع مواطن أمريكي نجح بذراعه وتمكن من أنه يدخل عالم السياسة وأنه يقنع خاصة الناخبين. أهم حاجة معناه
0: واللافت في الحكاية نهد أنه معلش كيد الناس رم تبعوا ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي فانس وشو اللي قال
1: حتى ترامب. حتى ترامب هجمه,
0: ترامب هجمه, لكن فانس قال نتمنى أن لا يفوز هذا الاسم, لأنه بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة للمحيطين بالرئيس ترامب هو بداية قدوم خطر على وجود وعلى موقع الحزب الجمهوري.
1: طبعا.
0: وعلى كل هو تتوقع في الانتخابات القادمة للتجديد النصفي
1: نوفمبر القادم.
0: في نوفمبر القادم يمكن, يعني أنا متأكد أنا بش تحمل برشا مفاجآت للجمهوريين. وفما تراجع كبير لشعبية الحزب الجمهوري, وفما تراجع حتى لنوايا التصويت لترامب نفسه, رئيس دونالد ترامب نفسه ولفريقه السياسي. وهذا بطبيعة الحال نتيجة المغامرات اللا محسوبة العواقب في إيران, الحرب على إيران في غزة, في دعمه لإسرائيل, في فشله في التوصل إلى حلول سلمية سواء في غزة أو في إيران. وكل الوعود تقريبا أو جل الوعود اللي اقتحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلها سقط في الماء, اخرهم مذكره التفاهم مع ايران.
1: واضح, وحنا باش نقعد عينا نتبعوا على نوفمبر, خاطر كيما قلت انت باش يكون فما تغييرات كبيره, البعض ربما يوصفهم بالزلزال السياسي المنتظر. خلينا نخرجوا فاصل ثم نمشي ونحكيوا على وزير الشؤون الاجتماعيه. ميدي ماغ
2: ميسيتي. الو مالك سيف السنية, راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
3: باهي اسمعني, تاخو انت جوي ونخونا وتر.
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل,
3: حطوا برشا موسيقى, برشا ربح, برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت, ونزيدوا لي بون بلون, سهريات وفيستيفالات. اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
4: كاليبسو
5: mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: Midi. نص نهار و45 دقيقة, مازلنا مواصلين معكم في ميدي ماغ وخيتنا نطلع على التصريحات. في موزايك 24 باش نرجعوا على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر, تكلم على عديد الملفات, على عديد المواضيع اللي يهموا وزارته حكي على عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان. يقول الهدف هو ضمان أصول المساعدات للناس اللي يستحقوها, الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات, بالدخل, بالحسابات المالية. قال هذا ينجم يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. هات نسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
4: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية, ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة, بطاقة العلاج. مع الناس شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعه وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة. هذه مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى, كما المنظومة بتاع تسجيل العربات, منظومة تسجيل العقارات, منظومة الحسابات الجارية والادخار. هذا هو المنظومات اللي نخدم عليهم, ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار بتاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع, فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة والعائلات المحدودة. رأوا البطاقة والمساعدات نعطيه فيهم لمن يعجز عن التكسب, سواء بموجب السن أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرّب. علاش؟ لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة, إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة, من نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام المساعدات الاجتماعية. التواكل ما ينجمش يبني اقتصاد.
1: اخضاع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل. نجم نحكيه على التحايل هوني نيجي السعيرية.
0: طبعا نحكيه على التحايل ونحكيه على المال العام. وكي نقولوا المال العام أو النفقات المخصصة خاصة للتحويلات الاجتماعية, وزير الشؤون الاجتماعية حكى للتحويلات الاجتماعية, راو نحكيه على أموال تقتطع من دافعي الضرائب, أموال التوانسة. والتحويلات الاجتماعية, وخليني باش نعطي رقم لأنه المسألة ما ليش نحكيه على روى على 500 مليون دينار, ولا نحكيه على
1: طبعاً.
0: نحكيه على 3,799 مليون دينار. واو. حجم التحويلات الاجتماعية اللي تعطات مثلا في 2005 في 2026 أكثر شوي ذري من المبلغ هذا, رو نحكيه على 3.79 مليار دينار تخصص للتحويلات الاجتماعية اللي هي في شكلك المنح للعائلات المعزة. ثم الأعقد من هذا هو النفقات الدعم. نفقات الدعم اللي وصلت تقريبا في 2025 رانا نحكيه على 11.59 مليار دينار. و 2026 يقول لي نحكيه على أكثر شوية. طبيعي جدا باش الدولة تتحرك, لأنه شفنا تقريبا السيناريو هو بيدو صار في وقت الكوفيد, كانت تتذكروا
1: قاعدة البيانات
0: وتبين فيما بعد أنه ثم أشخاص انتفعوا بالمساعدات المالية وبالمنح هذيك اللي صار عليها مسار,
1: وتلقاه يخدم وعنده شهريته,
0: وتبين بعد أنه فيهم عدد كبير موظفين وفما حتى اللي يعيشوا في الخارج عليش, لأنه الإدارة وقت اللي عملتك القاعدة البياناتك المنصة الباز دونيم تاع العائلات الفقيرة المستحقة للدعم ما راجعت إيش, ما تراجعتش من سنوات طويلة. وراو مانيش عارف يعني الخاطر راو فما مسار من الحياة, فما مسار مهني راو لكل مواطن
1: طبعا.
0: المواطن اللي اليوم مستحق للدعم ومستحق للتحويل, مستحق لمنحة مالية من الدولة اللي ماهيش منا, هذاك يعني أنا أقول هذاك حق, لأنه انطلاقا من مبدأ التضامن
1: مع دولة اجتماعية
0: فوالا. أي سامحني غدوة كي بعد ما يتخرج ويدخل سوق الشغل والعائلة اللي ما كانش عندها شخص يخدم ولا عندها زوز وثلاثة أبناء اللي يشتغلوا ولت عندهم مداخيل, وكما قال هو معناها كما قال وزير ثم شكون اللي عنده القام عنده دفاتر ادخار معناها بمبلغ أكثر من 100,000 دينار, إيه فش قام تعطي فيه في الملح, فش قام اسمه موجود أصلاً في قاعدة البيانات اللي ما رجعتهاش الإدارة. وروا احنا عندنا مشكلة كبيرة وحتى في احتساب عدد الناس مستحقي الدعم. روا قاعدة البيانات هذه

0: الاقتصادية هي اللي على أساسها تحدد السياسات، تحدد الميزانيات، حتى ميزانية الدعم. ولو أنه يعني الحقيقة
1: تحكينا على توجيه الدعم المستحقيه وكيفاش والإليات
0: شوف الدعم في تونس لا يعطى لمستحقيه فقط، يعطى لمستحقيه وغير مستحقيه. يعني كتشوف أنت معناها ثم رأوا نفقات الدعم في تونس رأي تمثل 19.4% من نفقات ميزانية الدولة، رأي تمثل 6.3 من الناتج الإجمالي المحلي في تونس. رأي نفقات الدعم المحروقات فقط ما نعطيك يعني توس وصلت في 2025 ال 7112 مليون دينار، كانوا نحكيه على مبالغ كبيرة. ونفقات الدعم المخصصة للمواد الأساسية مش وتزيد على خاطر مرتبطة بأسعار القمح في السوق العالمية، مرتبطة بمادة السكر، مرتبطة بالمواد الأساسية اللي دعم فيها الدولة. هل الدولة عقل يسهر على مراجعة هل يعني قواعد البيانات اللي تعملها الإدارة التونسية؟ هل في الإدارة عقل يفكر في كيفية تغيير منظومة، مش تغيير منظومة الدعم، أنا ما قلتش التخلي على منظومة الدعم، لأنه كل الأصوات اللي طالبت بإلغاء منظومة الدعم ما كانتش محقة في جانب كبير منها، في حتى في الليزارجيومون اللي تقدمت، لكن طلبنا بترشيدها أو عقلانتها.
1: أوكي معاك، أما تو كيف يتكلم الوزير يقول ربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية. اليوم على أرض الواقع كيفاش بتعمل العملية هذه؟
0: سهل ياسر، اليوم فما عملية الترابط بين مختلف الوزارات بين مختلف المؤسسات. اليوم تنجم تعرف يعني بمجرد أن النفاذ إلى قاعدة البيانات والمعطيات في مثلا في
1: تدخل فيها بنوك،
0: في دفتر خانة
1: فيها بنك سنترال،
0: في دفتر خانة مثلا، خلينا نبداو بالعقارات الممتلكات العقارية. نجم اليوم تعرف أي مواطن ايش عنده بالضبط. تنجم في إدارة الجباية، إدارة الجباية مثلا اليوم بإمكانها النفاذ إلى الحسابات البنكية وحسابات الادخار في كل المؤسسات المالية، مش في البنوك فقط، في مؤسسة البريد. نجم تعرف كل مواطن شو عنده مدخرات مالية وش عنده في حساباته البنكية. الدولة وقت اللي تحب تعرف تعرف، وقت اللي تحب توصل معلومة توصل. أيضا في عدة وزارات يعني تنجم تعرف بالضبط كل مواطن في القائمة الاسمية اللي عندك في قاعدة البيانات، نجم تعرف كل مواطن كل اسم موجود في قاعدة البيانات ايش عنده شو عنده. دونك من خلال المعطيات المحينة، من خلال المعطيات هذه اللي تمدك بها الإدارات هذه، واليوم راو معناها النفاذ أصبح نفاذ رقمي، ما عادش أبعث الإدارة و اوراق وفاكس واللي دوق
1: تستنى اللي لازم يكون موجود.
0: دونك اليوم على ضوء
1: ما نعرفوش على ارض الواقع
0: على ضوء المعطيات هذه
1: متوفر للدوله ولا
0: لا؟ هو في جانب كبير منه متوفر. قلت لك اليوم راهو ما عادش فما سر بنكي، دونك رفع خاصه في بعض الادارات المعنيه ب متابعه عمليات يعني المكاسب والممتلكات. انا نتحدث على الاداره العامه للجبايه، مصالح الاداره العامه للجبايه وغيرها، البنك المركزي، وزاره الشؤون الاجتماعيه وغيرها، وزاره املاك الدوله. يلزم على ضوء المعطيات هذه يلزم تتحين قاعده المعطيات على الاقل باش المنح او التحويلات الاجتماعيه يعني تمشي الى مستحقها. راهو شفنا فما حاجات حقيقة معناها حاجات مخجلة شفناها في الكوفيد.
1: احنا اكتشفنا في الكوفيد اكتشفنا عائلات جديدة في في في في
0: ثم ثم ثم ناس هم موظفين لقاو في حساباتهم معناها فلوس تصبت لهم في الحسابات البنكية وهم ما همش في حاجة لها.
1: أيوة اسمع الوزير يقول لك يستفيدوا من الزوز منظومات، يعني تلقاه يستفيد من أكثر من منظومة باش يدخل الماكسيموم بتاع فلوس باش تحيل الدولة أكثر ما ينش.
0: معناها أنا توا مدام وزير الشؤون الاجتماعية يعني طرح الموضوع هذا لأنه هذا يفتح الباب الحديث على منظومة الدعم لإكمالها. وقتاش باش تتراجع منظومة الدعم؟ إلى متى الدولة اليوم تخصص دعم مش لمستحقيه فقط لكن لغير مستحقيه، في المحروقات، في المواد الغذائية الأساسية، في النقل. اليوم راهو عندك جزء أو كميات كبيرة ما نعرفش قديش من المواد الأساسية الغذائية اللي دعم فيها الدولة اليوم قاعدة تتهرب إلى دول الجوار. اليوم عندك جزء كبير أو نسبة مهمة من المحروقات ينتفعوا بها، المحروقات المدعمة ينتفعوا بها، تنتفع بها فئات اجتماعية لا تستحق، لا تستحق الدعم، دخلها ومستواها الاجتماعي والمالي ما يعني يسمح لها، ما يسمح لها بمعناها بمستوى عيش يعني مختلف تماما. اليوم فاش قام الدولة يعني تصرف مليارات الدينارات، أنا نقول الكلام هذا مثالش، راه جاء الوقت باش لعقلنة الشيء هذا، راو يلزم.
1: كان فما وعود من سنوات، وذكر حكينا على المنصة منذ سنوات والإليات كيفاش باش نحاول،
0: وحكينا على البطاقات، وحكينا على المعرف الوحيد، وحكينا على معناها تعويض الدعم بتحويلات مالية اجتماعية تمشي لمستحقي الدعم. هذا كله قاعد كلام، لأنه شوف هو أنا نعرف اللي الملف مخيف، والملف كانت يعني تقريبا كل الحكومات تخشى أو تخاف أن تحل ملف الدعم، لأنه ملف صعب ومعقد، وتناوله يجب يكون فيه برشة حكمة وبرشة ذكاء، وتراعى فيه مصلحة فئات الشعب التونسي، خاصة ذوي الدخل المحدود، في العائلات الفقيرة، ويعني العائلات اللي دخلها وما يسمح لهاش ومستوى عيشها ما يسمح لهاش باش تواكب هالنسق الغلاء المتزايد في الأسعار، في أسعار كل المواد تقريبا.
1: ويلزم الدولة تخرج رابحة هي ومواطنيها، هذه هي المعادلة اللي يلزم نلقاوها. شكرا لك نجي السعيري، نهاية أسبوع مريحة، احنا نخرج أخبار مع هيبة الخميري ثم نرجع نواصله ساعتنا الثانية ميدي مك.
2: Cette soirée.

0: خم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 2026 تسجل تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب 7%، حيث تم تسجيل 1102 عملية استثمارية إلى موفى ماي الفارط بعد أن كانت في حدود 1189 عملية خلال الفترة ذاتها من 2025. ووفق المصدر ذاته، بلغت قيمة المنح المصادق عليها من قبل الوكالة حوالي 48.5 مليون دينار بمعدل 44 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة إحداث 1066 موطن شغل قار. رئيسة رابطة النساء الحقوقيات أسماء بالطيب تدعو إلى ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بإدراج فصل يتعلق بإجراءات النفقة وإشكالات استخلاصها، مشددة على أهمية مقاومة ظاهرة الزواج العرفي وتعدد الزوجات الممنوع قانونا، وذلك بمزيد التنقيح والتجديد على ممارسات الزواج على غير الطرق القانونية.
4: اليوم من الضروري تنقيح القانون وتنقيح مجلة حتى تكون مواكبة للتطورات الحالية. مثلا النفقة، نلقاو أنه بالنسبة لإجراءات النفقة المرأة التونسية تعاني إلى حد اليوم من مسألة استخلاص النفقة نتاعها، خاصة بالنسبة لعدة حالات اللي هي تكون هي ما تخدمش، ما عندهاش حتى مورد رزق، يوم تلقى روحها أنها لازم تجري وراء فلا للمحاكم، وهذا يستنزفها مادي، يستنزفها معنويا. ناخذ مثال آخر وهو انتشار مسألة الزواج العرفي، أصبح ظاهرة في تونس، إلى رغم أنه إحنا في القانون التونسي نمنع الزواج العرفي ونمنع تعدد الزوجات، لكن هذه ظاهرة ونحن لا ننكرها، ولا بد من مقاومة بمزيد تنقيح والتجديد على مسألة الزواج على غير الصيغ القانونية، لأن ذلك فيه مساس باستقرار الأسرة وخاصة بحماية المرأة من الناحية النفسية والتوازن الأسري لديها.
3: الهلال الأحمر التونسي يطلق استعدادا للعودة المدرسية المقبلة حملة لجمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل، وفق كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بكبلي مصباح زرقان. في أخبار العالم، أسعار النفط انخفض قليلا اليوم الجمعة مع مراقبة المستثمرين لمؤشرات اقتراب دول الخليج وإيران من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بموجب ترتيب مؤقت يهدف إلى إتاحة المجال لمحادثات أوسع لإنهاء حرب إيران. وزارة الدفاع الروسية تقول إن القوات سيطرت على منطقة سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، مضيفة أن قوات موسكو قصفت 34 زورقا يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس،
1: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل وردة. الثاني على موزايك فام

0: ماك.
1: ماضي ساعة و 12 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. ميدي ماك في ساعتها الثانية، مازلنا مواصلين معكم. شكرا على تفاعلكم معنا، شكرا على المساجات اللي قاعدين يوصلونا على الواتساب على 23 513 ألف. تحية الآزر يسمع فينا من دبي، شكرا ليك آزر. يقول تونسوا فينا ديما، مزيك معنا في الغربة، نفرحوا برشا كي نبدأوا معاكم وين تكونوا موجودين في كل دول وأنحاء العالم. بعد شوية باش نشوفوا صلاح هل راجع وقام بمراجعات بعد بعد هزيمة البارح ولا ليه في انفو وانتوكس. البارح نذكركم من صلاح ما نجمش يلقى الإجابة، وتقريبا كل التوجهات اللي مشي فيها طلعت الكل غلطة. بارح كي كملنا لونتين وهبطنا الحقيقة، ريت وجهه متأسف بشكل كبير، ونعرف انه حزت في نفسك وقعد تخمن فيها
2: برشا. تقعد تحكي عليه انت هكا برشا، معناها بحكم النذرة، فهمت؟ تبدا حاجه رار تلقى روحك تحكي ياسر.
1: ذكرتني
2: كان جيت حاجه هكا معناها تصير كل يوم وتعدى خبر معناها عادي جدا.
1: ذكرتني في حوار اخر يبدا بميت انا وياك على روما وريال.
2: اي بالضبط،
1: هذه روفانش خويا.
2: روما تربع يجي زغرت في اللي جا.
1: هذه روفانش خويا. فما شكون مستانس بالربح، فما شكون مش مستانس بالربح هكا وكيك الدنيا.
2: الحمد لله.
1: بعد شويه نمشي ولا انفو انتوكس. حاولت اليوم اني نسهلوا شويه في الاجابات، نشوفوا صلاح شنو باش يعمل. صلاح اللي باش يحكي لنا بعد شويه في أصل الحكاية على فكرة السوليد. نذكروا أنه اليوم تنطلق في تونس التخفيضات، هل مازال القبال عليها؟ لا ما عادش. مازال بين التوانسة آرائهم تختلف في حكاية السوليد، برشا يتشكيو من غلاء الأسعار رغم التخفيضات في علاقة بالقدرة الشرائية متاع التونسي. ولكن كيفاش بدأت حكاية السوليد؟ كيفاش بدأ الماركتينج هذايا متاع التخفيضات؟ فانا دولة فانا وقت، وكيفاش اعرف نجاح باش انتشر في كل دول العالم؟ لين ولا اليوم نعرفوه في دي فورم جدد مثلا كما البلاك فرايدي وغيره. صلاح بعد شويه يحكي لنا على الحكايه هذه. فيما فاتك شيء قبلها باش نمشيو ونحكيو على طائره عرفت هبوط اضطراري ونزول اضطراري. طبعا كي نحكيو وسط اوتوروت وسط الكراهب، دوره بركه تجي في مخاخنا هي الولايات المتحده الامريكيه مره اخرى فيديو تولي فيرال ودور بشكل كبير، خاصة انها تصورت من كاميرا ومباركين بتاع كاميونة. ما تورى تصوير الطيارة كيفاش جيت من فوق وهبطت على اللوتوروت. باش نحكيه على محمد صلاح والانتقال الحدث في الميركاتو هذية. تقريبا الناس كل تحكي على انتقال النجم المصري الى نادي ترابزونسبور التركي. يبدو انه بدأوا يخرجوا شوية تفاصيل حول العقد، حول صفقة، حول الشهرية ربما اللي باش يتقضاها النجم في تركيا. وباش نحكيو على قصة الحقيقة مش ديما نسمع بها، خمسة أيام تقريبا وهو تائه في البحر ضايع، انقاذ صياد في فنزويلا. شنية الحكاية؟ بعد شوية ناخذوا التفاصيل هذم الكل، ولكن احنا خلينا نمشيو فاصل ثم انفو انتوكس.
0: ميدي ماغ مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ ماضي ساعة 17 دقيقة. شكرا على الاستماع.
2: أكيد
1: سويت وقت الفقرة اللي يستنى فيها سلاح أنفو وانتوكس. أنفو
2: وانتوكس بداية تحية اللي يتبعوا فينا سعيد منيل فما زاد مريم فما برشا قاعدين ثم نوتوريوس هذا ما نعرفش بو تونسي راه مجوس اسمه نوتوريوس فبرشا يسلموا عين نطلب منهم المساعده اليوم في الاجابات.
1: اه معك بلاكي زاد
2: انا
1: خليلك بلاكي مثال
2: انا معمر عليهم هذوما تو بيساعدوني في الاجابات.
1: اي سيدي انفو وانتوكس نذكركم اربع اخبار خبر واحد صحيح تحاولوا تطلعوا معنا وتبعثوا لنا على 23513000 وتحطوا لنا لي كومونتير على اليوتيوب كانكم تتابعوا فينا في اللايف يوتيوب ولا الفيسبوك. الخبر الاولاني يصلح يقول شركة جوجل أعلنت أنها باش توقف محرك البحث التقليدي متاعها الموتور دو ريشيرش اللي نعرفوه الناس الكل وباش تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم. هذا ما عطاوش وقتاش ولكن هذا
2: نقول غلط
1: به نقول غلط
2: احساس ومن بعد قرر اخر في الاخر اما ذي غلط
1: باش تريسكي اليوم معناه
2: انت جيميناي هي تنحي في عليش جوجل
1: ما قلتكش باش نحي جوجل انا نحكي على الصيغه نتاع المحرك البحث التقليدي معناها هذيك البارد ريشيرش اللي نعرفوها
2: واضح
1: كما هي ولكن باش تولي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: تحية لكل واحد يروج على جوجل في جوجل
1: اي
2: سلموا عليهم
1: كلنا عملناها كلنا
2: جربناها حل جوجل يدخل جوجل باش يلقى الجوجل.
1: هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني سلاح يزن لليابان يقول مازالوا فما محطات نتاع قطارات ما يتوقف فيها القطار الا من اجل راكب واحد اذا صدع الامر معناها مازالوا فما ديليني نتاع ترينيت يتعداو على ديغار باش يهزوا شخص واحد
2: احلاهم.
1: هذا مهم. الخبر الثاني
2: بيه.
1: الخبر الثالث مش باش يبعد برشا نمشيو للشين. الصين اللي شغلت اول مره في العالم شبكه انترنت بسرعه 15 ميجا بايت للمستخدمين العاديين. هذا الخبر الثالث.
2: شنو قد ايه
1: الصين شغلت اول شبكه انترنت بسرعه 15 جيجا بايت
2: اوكي بيه.
1: للمستخدمين العاديين متى مش للشركات
2: معتم على البنكيش الصين يعد يخذ البوستة من الصين بلدية
1: للمواطنين المتاح. والخبر الرابع يهزنا لإيطاليا. إيطاليا اللي فرضت ابتداء من شهر أوت ابتداء من 1 أوت فرضت رسوم على السياح اللي يحبوا يلتقطوا صور سيلفي قدام بعض المعالم الشهيرة باش تحاول تنقص من الدخول للمعالم التاريخية اللي تنجم تتأثر من الحركة متاع الناس ومتاع السياح متاعها باش تحاول تنقص شوية من الضغط على المواقع الأثرية متاعها. هذوما الأربعة أخبار سلاح.
2: حرت
1: خمم أنا سهلت لك اليوم برابور
2: عنا جوجل
1: لوليني جوجل اللي باش توقف الجوجل اللي نعرفوه احنا في
2: الصيغه موتور دو ريشيرش
1: موتور دو ريشيرش وباش تمشي في موتور دو ريشيرش يعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني اليابان والتران اللي يهز مسافر واحد
2: معناه يقف حتى على خاطر واحد برك
1: على خاطر مسافر واحد. الثالث الشين اللي اول مره تشغل شبكه للانترنت بسرعه 15 جيجا بايت مش ميجا بايت وعلى 15 جيجا بايت
2: اي كامل الرب.
1: ايطاليا اللي فرضت رسوم على بعض المواقع الاثريه كي تحب تصور ولا تاخذ سيلفي تخلص قبل ما تدخل باش نقص شوية من الحركة على المواقع الأثرية اللي ينجم نكونوا فراجيل شوية بمرور الزمن وغيره.
2: بحكم لنا من المستمعين لو فيها لايتيك الخبر الاول غلط،
1: الاولاني غلط،
2: صور الخبر الاولاني غلط، يمكن شي طوروا اي ما الاولاني غلط. الثاني جابون ما نستغربوش، هما ترجع له ذاك، فما الشين، الشين قلت لي 15 جيجا راح كيفير غف. انا حسيت ما عرفش باكليتر صحيح، ولكن اعتبر انه 15 جيجا حكي فارغ، معناه كم شيء يعملوا حاجه اكبر، مو خلطه السرعه الاكثر من هيك برشا عندهم. نعرفش نجم نكون نخلص وحدي في ايطاليا، ما نتصورش ايطاليا شعب
1: قاعدين يتفاعلوا العباد.
2: ايطاليا شعب جميل جدا محليه، ما يعملش الفازيت هذيا نتاع الضرايب والكل هاو كدي مراهم عبي، بالعكس معناه كان قلت لي برشلونه نقول لك اي خاطر برشلونه يتشكيو وليهم اللي توريست برشا خاطر وليهم يفكوا برشا. نتصور اليابان
1: تمشي في اليابان،
2: ريسكي باليابان تحيا شركة نقل تونس.
1: نعرف شنو العلاقة. اوكي
2: مو زملاء
1: الاولاني جوجل، عندك الحق حتى تفسير نتاعك صحيح سلاح. جوجل اضافت ميزات،
2: يحكي فايتيك
1: جوجل دونك زادت ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، زادت تطورت فيها المسألة هذه، لكنها ما اعلنتش على الغاء المحرك البحث التقليدي نتاعها الموتور دو ريشيرش جوجل. دونك ما تخافش وما تخافوش الناس اللي تلوج على جوجل، في جوجل باش تقعد البارد ريشيرش كما نعرفوها. هذيك الصين صحيح شغلت أول تلاقت أول خدمات انترنت فائقة السرعة، لكن نحكيه على 10 جيجا بايت برودباند هكا تتسمى في بعض المناطق، وهي تعتمد على أحدث تقنيات الألياف البصرية. أي
2: في بروبتيك معنا،
1: في بروبتيك دونك مش 15، نحكيه على 10
2: في بالي أكثر أيضا. أي أما الأقل لوجيك
1: دونك تقعد بين إيطاليا وبين اليابان، هل تغير إجابتك ولا لا يصلح؟
2: لا أستاذ جورج ما نغيرش،
1: ما تغيرش،
2: ما نغيرش، نقعد أستاذ جورج بشيك بتاع 100,000 درهم.
1: إيطاليا فرضت رسوم على السياح اللي يحبوا ياخذوا سيلفي أمام المعالم الأثرية الشهيرة متاحة، في خطوة بتحاول إنها تحميهم. بعض المدن فرضت رسوم دخول أو قيود على عدد من الزوار، ولكن ما فماش ضريبة عامة على التقاط صور السيلفي.
2: الحمد لله
1: في بعض المدن. والإجابة الصحيحة اليوم طلعت مريفز كما يلزم سلاح، هي اليابان. اليابان فما محطة متاع قطارات وبعض الخطوط متاع السكك الحديدية خاصة الريفية في اليابان احتفظت بمحطات قليلة الاستخدام لخدمة السكان في المناطق البعيدة رغم انخفاض عدد الركاب. وصارت في اليابان انه توقف تران باش يهز مسافر وحيد واقف في جار.
2: الحمد لله ماشي خويا كان الحمد لله، وهذا هو انتصار نهديه الشعب الياباني الشقيق.
1: بلاكي شيخ
2: سلم عليكم،
1: تحس فيها ريفونش، تحس فيها ريفونش بلاكي
2: عادي عادي. رجعنا للسير العادي الاحداث خاطر جابون الحق ما نستغربش الحاجة هذه. ايطاليا ما همش ما كدول اللي يخموا بالفكره هذه، ما نعرفش. الصين ذور لي شكيت في الشيف قلت اكثر بطلع اقل، اما جوجل زاد امور جوجل راني نحكي
1: بها. انا قلت ايطاليا، قلت باش تغلط في ايطاليا، ميزيت على ايطاليا، قلت هذايا اللي باش تغلطك، ولكن
2: منعت
1: طلعت صحيح فيها. هذايا صديقنا مروان يقول لنا صحيح بتاع اليابان، اليابان قعدوا سنين يمشيوا على خاطر مواطن واحد.
2: بقدر الدنيا كنت مرزكي.
1: كيف كيف صديقنا من لندرا كيف كيف أعطى الإجابة صحيحة. إيزر يقول دخلت بعضي في عوض نطلع الخبر الصحيح، طلعت الخبر الغلط، وهم ثلاثة غلطين. شكرا لكم على تفاعلكم معنا في على الواتساب. احنا خلينا فاصل ثم بعد نمشي وما فاتك شيء مع سلاح. Midi Mag.

0: ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وGolden Vibes مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في Golden Music على موزيك FM.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مجزا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد بيش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلت اسمها في ذاكرة الأغنية.

0: الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة، من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجاة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى في سهرية مغربية بامتياز مع نجاة عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ. ماضي ساعة و 27 دقيقة في الوقت هذايا نمشيو لما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
3: فيما فاتك شيء باش نحكيو على طيارة تهبط في يوتوروت، ماناش نحكيو على تونس حمامات، ولكن نحكيو في الولايات المتحدة الأمريكية. أمورنا لاباس احنا في كياساتنا، باش نحكيو على رقم قياسي غريب. امرأة العمر نتاعها يفوت 90 سنة عملت ريكور، طلعت في طيارة، عرفت في العرس كي يطلعوا في سيزول تالي مثلا كيكو يتلموا، هي عملتها ما في الطيارة وطلعت طارت. علاش؟ لا وعلم تنعرفوا بعد. نحكي وزاد على فنزويلا، 5 أيام ضيع في البحر في نلمو القاوة في حالة كانت صعيبة برشا، ومن القصص المذهلة للإنقاذ. لكن قبل هات نمشي لمحمد صلاح، قصة انتقاله للدوري التركي. نحكي على البطولة التركية، برشا ضجة غديكة، فريق ترابزونسبور كان فرحان برشا بأنه نحكي على لاعب أسطوري معناه بالمارس كبير ياسر. لكن علاش ترابزونسبور بالذات؟ علاش مش الدوري مثلا السعودي؟ علاش مش الامليس في امريكا يمشي يلعب هذيك؟ اسكو ما لقاش كيفاش معناه
4: عروض؟ ما تصورش عروض ما فماش.
3: الاجابه تجي بطبيعه في من عند المحلل الاقتصادي لقطاع الرياضه لدى الشرق بلومبرغ اللي هو عبد الرحمن الشويخ، يجيب ويقول علاش صلاح اختار تركيا بالتحديد، وفما عندي زاد يوري اللي هو حاب يمشي يلعب في تركيا.
5: لو تفتكري يوم 4 يونيو اللي فات كنا مع بعض وسألتيني عن موقف محمد صلاح في الانتقالات، قلتلك انه محمد صلاح اشترى بيت في تركيا وبنسبة كبيرة ربما يكون في الدوري التركي. ما كانتش معلومك اكتر منها كان توقع او قراءة للمشهد اللي حصل، لانه عائلته عندها الرغبة في الانتقال الى تركيا. ايضا وكيله له دور كبير في انه ينتقل للدوري التركي، لانه كان ليه بعض الشروط الخاصة بنسب الصورة ونسب الاعلانية في العقد، وايضا النسبة الخاصة بالوكيل اللي هو كان على وشك انه يروح نادي بشكتاش. فراح ترابزونسبور لموافقة النادي على بعض الشروط الخاصة بالوكيل، وهي الحصول على نسبة حوالي 30% من عمولة من العقد اللي بيجيله. طبعا صفقة انتقال محمد صلاح هي صفقة تاريخية لكرة القدم في تركيا. صلاح سيتقاضى راتب يصل الى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بعقد يمتد لمدة موسمين، مع الحصول على 5 ملايين يورو مكافأة توقيع، والحصول على 50% من مكافآت الصورة.
3: يعني كما سمعته من أول زنديس أنه شري دار، وأنه العائلة دخلت شوية، مش دخلت، لكن أحيانا العائلة يكون مصر أنه بش يمشي في ثنية توالب مع عائلته حتى في السكن من بعد قراية بناته وكل شيء. ديما ديزليمون يدخلوا في قرارات الكورجية. ونحكي أنه الذهاب صلاح غديك بعد ما شري كما سمعت بورتمان في حديق المنزه تاع اسطنبول.

0: كيفاش باش يتأقلم مع الدوري التركي. يظهري ترابزون سبور مش بتلعب بالتشامبيونز ليغا
1: نورمال, ما يلعبش ترابزون مش مشكوم من موجوده دونك, لكن هو عنده عامين في يده كيفاش بيكون بروجي كامل يخاصم تشامبيونز ليغا ولا عام الجاي.
0: نشوفوا بقيه الميركاتو نتاع الجمعيه هذه, هل البيدجي الكل تحت محمد صلاح ولا فما اسماء اخرى باش تجي؟
1: بالضبط نمشيو توا لفنزويلا وين نحكي على الصيد شاب عاش تجربه ما تنساش ويلقى روحه ضايع في وسط بحر مفتوح. الراجل كان في رحله صيد عادي لكن لسبب ما تمش الكشف عنهم بشكل كامل فقد الاتصال باليابسة وانجرف به المياه بعيد على الساحل, قعد 5 أيام كاملين بعيد على الشاطئ.
2: Un jeune pêcheur vénézuélien a été sauvé après avoir dérivé en mer pendant 5 jours. Isaac Ordaz, 24 ans, est resté agrippé à un morceau de son bateau pendant 5 jours. Parti de Pampatar sur l'île de Margarita, il a fait naufrage en pleine mer. Selon son témoignage, les 3 autres pêcheurs qui l'accompagnaient se sont noyés. Isaac Ordaz a été secouru dimanche dernier par un bateau de plaisance à 111 km au large d'Igrotte au Venezuela. Le survivant a été transporté à l'hôpital où il a été pris en charge pour une sévère déshydratation.
1: دونك كي ضاع تقريبا قعد بعيد برشا لقاوه بعد 5 أيامات. قول قايل كيفاش نجم يعيش شخص 5 أيامات في البحر ما غير حتى شيء؟ راهو كي تشوفوا تاو الفيديو موجود بالطبيعه على الباج فيسبوك,
0: طرف لوح من الوحده
1: نتاعو بالفلوكه نتاعو بالفلوكه قعد هو غاديك موجود يتماسك. لكن 5 أيام في البحر كيفاش نجم تمنع؟ نحكيو اول حاجه الحفاظ على الطاقه, يقول لك الشخص اللي يضيع في البحر لازم ما يعومش بشكل عشوائي لانه هذا يستهلك الطاقه بسرعه. ثانيا تجنب فقدان سوائل لانه اكبر خطر هو مش الجوع بل الجفاف, لان شرب مياه البحر يزيد من فقدان الجسم للماء. ثالثا وهذا الاهم الحاله النفسيه, برشا من اللي منعوا قبل يقولوا انه الامل والتركيز على البقاء كانوا عامل اساسي في انهم يمنعوا.
0: اي صحيح, وفما هذا 5 أيام ولكن يظلي فما شكون قعد تقريبا 300 يوم في البحر. يظلي زاد من صياد كيف كيف نفس الحكايه, صياد من دوله من امريكا اللاتينيه ضاع يقول لي خرج ما غرقش البابور نتاعو ولكنه وقت اللي خرج باش يصطاد صارت عاصفه ولي راديو نتاعو ما عادش عنده حتى مويا باش يتصل مع اليابسه وقعد كالا ديريف حتى وصل الالاف الكيلومترات. قصته يقول لي تعمل عليها فيلم نرجع لوج عليها الحكايه, لكن تقريبا اشهر عديده قعد في البحر وحكي نفس الكلام اللي كنت تحكي فيه انت كيفاش قاعد يلم في الماء متاع المطر متاع الشتاء باش نجم يقاوم يشرب ويصطاد وصل كلي حتى العصافر اللي يجوا يقفوا على الفلوكة متاعه. دونك الحقيقة قصة صعيبة برشا, ويقعدوا حتى اللي سكال من بعد سيد اللي نحكي عليه هنا. المعلومة اللي متأكد منها انه بعد ما منعوه ما عاودش حد سيقوا في البحر.
1: عنده الحق,
0: قالوا هذا موضوع
1: عنده الحق.
0: البحر هنا موضوع سكرناه وننساوها على حياتي.
1: كل التحية لمصطفى قرام أكيد, معناها اللي قاعد يتبهها تولي هو يتجاوز البحار الفنزويليين. نمشيو لبريطانيا ونحكيو على بريطانيا, عمرها 97 سنة تدخل موسوعة جينيس. لهذه مضاعش هذه حبة تضيع الحقيقة وبقى
0: في الجو
1: بالطبيعة. بعد مشيت على جناح طيارة, معناها ربطوها في جناح طيارة اسمها بيتي بروميج, اللي عمر متاحة هو التحدي الأكبر في التحدي هذا خطر باش تطلع فوق في الجو حاجة ياسر تخوف. فنحكيه انه اتربطت في الجو غديكة وطلعت وهي عمرها 97 سنة.
3: À 97 ans, elle bat un record en volant attaché à l'aile d'un avion. Betty Bromage, une Britannique de 97 ans, vient de battre son propre record du monde Guinness en devenant, une nouvelle fois, la femme la plus âgée à réaliser un wing walk, une activité qui consiste à se tenir debout sur l'aile d'un avion en plein vol. Pour elle, ce n'est pas une première. Depuis ses 87 ans, elle a déjà réalisé 6 vols de ce type. Pourtant, l'an dernier, Betty était victime d'un AVC, une épreuve dont elle garde encore quelques séquelles au niveau de la parole. Elle a d'ailleurs décidé de dédier ce nouveau défi au service de neurologie de l'hôpital qui l'a soignée afin de récolter des fonds pour acheter du matériel.
1: دونك اللي عملته كان الهدف نتاعو هدف خيري.
0: عملت جلطة عملوه
1: اي عملت جلطة عملوه وطلعت نورمال عادي عادي جدا
0: سبعة من ليه هي
1: نعرف شكون ياخذ قريب يبعث تكون جي جمال
0: مشكون اتعس
1: نذكروهم بعد
0: اي نذكروهم انت تعرف شكون انا شكون 87 سنة قررت انها تبدا تحاول انها تطيح الركور هذية ستة مرات تعمل تعمل مش بسميها
1: محاولة. نذكر لي طيارة مش طيارة عادية, طيارة صغيرة ذيك اللي فيها تسمى في الشراعية أكثر. الطيارة هذه تتربط من فوق, ولا الطيارة اللي تستخدم أكثر في الاستعراض
0: قاعدين نشوفوا في الصور على
1: الموجودين على الباج متاعنا.

0: تكون مربوطه هكاك، لكن نحكي
1: طيب طياره نتاع فولتيج.
0: اي والاهم كما قلنا الانجاز هذا ما كانش فقط بحث على رقم قياسي، بل كان زاد جمع اموال لفرد مستشفى ساعدها بعد ازمه صحيه تعرضت لها هي.
1: دونك وطيحت الركور نتاعها هي
0: بالضبط.
1: طيب طيحت بالضبط مره اخرى الركور نتاعها هي. برافو، في عمر 97 سنه مازلت تخمم في حاجات كما هكا، رخيقه حاجه تفرح.
0: اعطيها صح. نمشيو توا نحكيو على طيارات زاد لكن طريقه اخرى. تخيل روحك في الكياس امورك واضحه، قاعد تخمم تلقى فجاه طيارة تهبط قدامك ما غير كلينيوتون ما غير حتى شيء، وجست هبطت قدامك في وسط الكراهب. هذا بالضبط اللي صار في ولاية فلوريدا الأمريكية. مشهد جاي كأنه من فيلم أكسيون لكنه كان حقيقي، وتم تصويره بكاميرا مثبتة في كاميونه.
2: C'est un atterrissage digne de Top Gun, en plein milieu de l'autoroute. L'avion se faufile de justesse sous ce pont, devant la caméra embarquée de ce camion, qui pile, in extremis.
3: Si je n'avais pas vu l'ombre au-dessus de mon véhicule et ralenti, il aurait terminé dans mon camion. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de m'arriver.
2: Le petit avion d'instruction s'apprête à rentrer à l'aérodrome lorsqu'il signale un problème technique à la tour de contrôle.
4: On a des émanations d'huile dans le cockpit. Je ne sais pas si nous allons pouvoir atteindre l'aéroport.
2: Vous avez bien entendu. Cette voix jeune, c'est celle de la pilote. Derrière cet atterrissage miraculeux sans blessé, Emily Shelton, 21 ans à peine, mais déjà une aviatrice chevronnée. 1300 heures de vol au compteur et une prouesse saluée.
0: نحكيو على الطائرة الشابة إيميلي شيلتون عمرها 21 سنة. برشا من اللي شافوا الفيديو اعتبروا انه الهبوط هذايا اللي كان صعيب برشا باش تهبط في يوتوروت مقابل، معناها باش تفوت كاميونة تدوبل عليها وتهبط تحت هكا كل تشبه مش قنطرة هي، لكن فما كل البريرة حديد كبير معناها هكا معلق في الهواء
1: تعدت تحت
0: برشا. اعتبروا اللي هو ما نجم يعملها كان طيار معناها كبير في العمر، عنده خبرة والا انسان عنده الخبرة الاكبر. لكن يكتشفوا اللي عمرها 21 سنة فقط، كان لي ريزو سوسيال كل حكيوا عليها كان عندها مشكل كبير، هذاك علاش حابه تاخذ قرار صعيب برشا اللي هو الهبوط الاضطراري. كان عندها زوز خيارات، هي انها تحاول توصل طيران تغامر بحياتها ولا تلقى مكان امن للهبوط. فاختارت قالت نهبط في يوتورو. طيارة كانت صغيره، نحكيوا على طيارات اللي يشبهوا شويه اللي جت بريفي شويه، معناها
1: طياره دانستركسيون تاع تعلم
0: اكزاكتومون. نحكيوا لهنا انه ما فما حتى اصابه خطيره. ايميلي شيلتون لاباس، سائق شاحنه لاباس، وهذا الكل بطبيعه كان انجاز برشا اعتبروه مهم ومهم برشا.
1: شوفوا في التصاور على الباج نتاعنا والفيديو اللي كما قلنا تصورت من الكاميرا ومباركيه نتاع الكاميونه، والسيد اللي كان يحكي صارت قدامه العمليه. اوروزمون فارغه لوتوروت، اوروزمون قدامها فارغه ديجاجي لوتوروت، ولا راهي كانت
0: فما
1: أضرار أكبر. أما الحقيقة باش تعمل عملية كما هكا وانت عمرك 21 سنة، تحية كبيرة الحقيقة ليها، معناها سوية علي عملتهم ما مشاوش حرام.
0: تحية زميلة سامي الحامل ترك الكهرباء في سوية جديدة هي أكبر من إيميلي شيلتون. كانت هذه ما فاتك شيء بتبيع. تحية لكل مستمعين اللي كانوا موجودين، ونسلموا زادة اللي حطوا في الكومنتات في اليوتيوب.
1: ميرسي، شكرا لك صلاح. نخرجوا فاصل ثم نواصلوا معكم في ميدي ماك.
5: ميدي ماك بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
1: ميدي ماغ، ماضي ساعة واربعين دقيقة، نمشيو لأصل الحكاية.
7: أصل الحكاية.
0: انطلق اليوم في تونس موسم التخفيضات. برشا ناس من توا تخمم شنو باش نشري وين باش نلقى احسن الاسواق، وهل انه التخفيضات حقيقيه ام مجرد طريقه باش نستهلك اكثر. اليوم في اصل الحكايه باش نرجعوا شويه بالوقت ونسالوا سؤال يمكن ما خطرش على بال برشا ناس، منين جات حكايه التخفيضات. الحكايه ما بداتش مع لي مول، ما بداتش حتى مع الانترنت. اصل التخفيضات يرجع للقرن التاسع عشر بالضبط، في الفتره اللي بدات فيها الثوره الصناعيه تغير طريقه الانتاج والاستهلاك في اوروبا. قبل في الوقت هذاك التاجر كان يبيع السلعه متاعه بسعر ثابت، والحريف كان يفاوض باش يهبط السعر اما بين 1850 و1900 من القرن الماضي. المصانع الاوروبيه والامريكيه بدات تنتج كميات ضخمه من الملابس والاحذيه والسلع الاستهلاكيه، ولهنا يظهر مشاكل جديده. نحكي على المخازن ولات مليانه بالسلعه، التاجر ولا عنده منتوج جديد قادم اما القديم مازال ما تبيعش. فخرجت فكره بسيطه وذكيه، علاش ما نهبطوش السعر لفتره محدده باش نفرغوا المخزون ونخلقوا طلب جديد. اول ثوره في عالم البيع على بون مارشي، نعمل اسماء في تاريخ التخفيضات. نلقاو رجل اعمال فرنسي نحكيه اللي هو مؤسس متجر لو بون مارشي في باريس، هذا عام 1852. المتجر هذا يعتبر من اوائل المتاجر الكبرى في العالم. هي ثوره في التجاره، حتى اسعار ثابته واضحه بدل المساومه، سمح للحرفاء بالدخول والتفرج حتى من غير شراء، نظم عروض موسميه لتصريف السلع. الفكره وقتها كانت جديده، الحريف ما عادش يستنى التفاوض مع البائع بل يشوف السعر ويقرر. كيفاش ولات التخفيضات ظاهره عالميه؟ اما الدوله اللي حولت التخفيضات الثقافه عالميه كانت الولايات المتحده في بدايه القرن العشرين. المتاجر الامريكيه بدات تربط العروض بالمناسبات والاعياد، ومن اشهر الامثله بلاك فرايداي اللي هو اليوم يعتبر اكبر موسم تسوق في العالم. لكن المفارقه انه الاسم ما كانش اصلا مرتبط بالتخفيضات. في مدينه فيلادلفيا في الستينات استعملت الشرطه تعبير بلاك فرايداي بسبب الفوضى والزحمه الكبيره بعد عيد الشكر. بعد ذلك التجار قدموا تفسير تسويقي جديد، الارقام في الحسابات التجاريه كانت تكتب تقليديا، الاحمر خسائر الاسود ارباح، يعني الجمعه السوداء يوم الذي تنتقل فيه الحسابات من الخسارة إلى الربح.
1: الأحمر للأكحل
0: بالضبط،
1: اللي خاسر الربح
0: بالضبط. واليوم التخفيضات ما عادش مجرد تصفية مخزون. حسب بيانات ناشيونال ريتيل فيدريشن، إنه الموسم التسوق بين عيد الشكر نهاية السنة في الولايات المتحدة يجذب سنويا مئات الملايين من المستهلكين، وفي السنوات الأخيرة تجاوز إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فترة العطلة حاجز 900 مليار دولار سنويا. أما الجمعة بالطبيعة السوداء نحكي لهنا البلاك فرايداي وحده، واللي تحقق عشرات المليارات من الدولارات من المبيعات، خاصة مع انتشار التسوق عبر الانترنت والتخفيضات. ولات علم اليوم الشركات الكبرى ما عادش تنتظر فقط انه يجي الحريف، هي تدرس السلوك نتاعو، كما مواقع التجارة الإلكترونية تستعمل الذكاء الاصطناعي، تحليل عملية البحث، تاريخ المشتريات، الوقت اللي قضيه المستخدم في مشاهدة منتج معين، والهدف معرفة شنو يحب يشري، اسكو هو مستعد باش يشري وإلا ليه، وشنو هو السعر اللي نجم يقنعه. يعني التخفيضات اليوم مش فقط تجارة بل أصبحت علم قائم بالذات على دراسة نفسية المستهلك. نحكيه لهنا بطبيعة أنه التخفيضات نحكيه من 150 سنة لليوم، كل يوم تتطور، كل يوم نلقاو فرص جديدة، وكل يوم نلقاو تكتيك جديد من عند المصانع الكبرى باش أنها تخليك تستهلك أكثر.
1: صحيح تغيرت هي الحقيقة ملي بديت تحكي فيها الحكاية، تشوف كيفاش البدايات كانت حتى لليوم تغيرت، ولكن الكونسيبت قعد نفسه تقريبا، معناها السولد قعد قائم وموجود لليوم رغم التغيرات الكبيرة في الماركتينج. كما كنت تحكي أنت في دراسة متاع شنو حاجته الحريف ونفسية الحريف، وتقريبا وليو لمارك اليوم يحاولوا يزنقلوب في استراتيجية متاحهم دراسة كاملة حول الحريف متاحهم وكيفاش اليوم قاعدة تتغير بشكل كبير. ولكن الحقيقة مع التليفونات مع لشان ليني مع غيره، وكانوا اليوم فما سلاح نوعا ما تراجع، ما عنديش الأرقام ولكن توندونس تحسها وانه فما تراجع، ما عادش يقبلوا برشا العبيد على منش حكي تونس بركة
0: على بوتيك
1: في العالم. أي ولا ما عادش يقبلوا برشا العبيد، وهذه معناها موليت مشكلة بالنسبة للتجار.
0: هو خاطر تو سامبلمون ما عادش حاجة يلوج ديما المستهلك على حاجة سهلة، لما حالة مازالت فما ناس تحاول تتعامل بشكل تقليدي مع الشراء، انه يمشي ويشوف الحاجة اللي باش يشريها وقبل ما معناها يتأكد
1: قبل كان ما عندوش الشواء.
0: اكزاكتومون قبل ما عندوش الشواء، لكن توا على الأقل فما ناس تشجع يقول لك راه ما تشري حاجة كما تشوفها سير بلاس، كما تجرب عندك الحق زادة تمشي. مثلا ثم اللي ياخذ تليفون ولا حاجة ينجم يمشي يجرب سير بلاس باش ياخذ مثلا سبيد اللي ما تعرفش عليه يجيك ولا ما يجيكش، يعني حاجات نحكيو بسيطة لهنا. فالعقلية الاستهلاكية هذه حاولوا سير انترنت انه مثلا قبل يحط لك تصوير الارتيكل اكاهو، توا ساعات بعض المواقع تحط لك تصويره وفيديو وتصور تقنية عالية باش تقرب لك لماكسيموم الصورة وتجيك لحد الدار، معناها القضية متاعك ولا ليفريزون متاعك، وهذا اللي هو يخليه يكون أسهل. ديجا حتى في بعض الشركات منهم مثلا شركة أمازون يخدموا برشا على الانترفاس متاع أمازون باش يحاولوا يخليه أسهل ما يمكن. عملية الشراء ماشي معقدة، تنزل كليك وعادة تلقى القضية متاعك، تشتريت وجاتك لحد باب الدار.
1: التقنيات الجديدة وانت تحكي عليهم سلاح، مثلا فما في كندا يظهر لي ولا في الولايات المتحدة الأمريكية فما دي زوبتيسيان يحضر لك حتى البلاتفورم بالكاميرا تحط وجهك معناها والمرايات يوليو كينك تقيس فيهم وانت حاضر في البوتيك معناها بالتقنيات متاع الذكاء الاصطناعي وبالكاميرات واللي تقيس في اللونات وانت كينك في الأوبتيسيان وركو انت قاعد في دارك المهم يشجعوا الناس على انهم يتأكدوا من المنتج ومتاحهم ويشريوا. شكرا لك صلاح.
0: مرسي.
1: احنا نخرجوا فاصل قصير ثم نمشيوا نواصلوا مع الكويز.

0: نيجي معك في الجزء الأخير كالعادة نتذكروا ونكملوا بالكويز. سلاح وبيب قال لي ناهد أعمل سلاح كويز على الريال زعما يطلع مدريديستا سلاح.
1: لا مدريديستا
0: زيد راني باش نعمل
1: تحية كويز صديقي بليه مولدي خمير. مولدي خمير سلم عليه قال لي راك جيني البارح إن شاء الله يكون اسمع فيه تو يشجعني يعاونوني في اليوتيوب في الإيجابي.
0: يا عبيد زيد نعملوا كويز على الريال راه باش طلع الكل صحاح هذاك علاش انا مشيت له في جمعيه اخرى باش تكون حاضره في تساؤلات
1: جمعيه اخرى
0: الكويز
1: سبورتينغ بن عروس هذه اللي خلال البارح
0: سبورتينغ بن عروس مش سبورتينغ بن عروس هاو جايك بشويه وسع بالك
1: معك.
0: سؤال الاولاني باش نحكيو بحار سلاح شنو اسمها اعمق نقطة معروفة في محيطات العالم
1: أعمق نقطة
0: وبش نسهل لك توصل تقريبا 10 كيلومترات
1: معناك قلتي 5 نجم نقطة في الاسم على فهمش 10 يسهلي في الاسم 10 كيلومترات بون الحق ما عندي حتى فكرة
0: وخدم عليها سبيلبرغ دوكيومنتير كامل
1: النقطة هذه
0: هاي.
1: شو اسمها الحق ما نعرفش
0: اسمها فوسي دي ماريان خندق ماريانا التشالنجر ديب وتخدم عليها جوستومون دوكيومونتير بالاسم هذا
1: المخرجين بيرو مويتا
0: ستيفن سبيلبرغ
1: ماشي 10000 كيلومتر
0: يتسميو ليزابيس هي اعمق نقطه مكتشفه الى حد الان مهم. في المحيطات نذكرك انه راهو الى حد الان الانسان ما نجم يكتشف الا ثلث المحيطات والبحار دونك ما عنديش فكره كبيره على شنو موجود في اعماق البحار ولكن النقطة هذه تم تصوير فيها كائنات ما كناش نتصوروا انهم ينجموا يعيشوا في العمق هذاك بالبريسيون هذيك ولكن كائنات فيهم اللي ما توصلهمش معناها الضوء ما ينجموش يعيشوا ذي ما اللي كانوا يتصوروه الناس ولكن عديد الكائنات اللي تم اكتشافها غادي
1: تحية لأحمد وكتب ماريانا في يوتيوب
0: ماريانا هذاك هو فوسيدي ماريان شنية أكبر وشنو هو اسم أكبر صحراء في العالم سلاح
1: أكبر صحراء في العالم به
0: حس فيك بتغلط فيها من على الشاليس
1: قد خمس الصحاري اللي عندنا إيسيا هي المهم في صحراء ولا في إيسيا هي
0: لا
1: مش في إيسيا
0: لا
1: في مايش في الأمريكا اللاتين
0: لا
1: الأمريكا اللاتين ضعيفة في الجنب
0: لا
1: تطلع كان في إفريقيا
0: لا نعطيك
1: لحظة صحراء في فرس مورمل
0: صحيح
1: سيبيريا
0: لا مش سيبيريا اما التخميم التخميم نتاعك صحيح رانا عندنا توندونس انو نخمو صحراء رمل ما لا صحراء راهي ماهيش رمل صحراء تنجم
1: القطب الجنوبي اخسي مولاي صحيح تحسب صحيحه
0: صحراء تنجم تكون
1: ساعدتي انا صديق
0: جوستمون الصحراء
1: اكبر صحراء خليك الخليج
0: الجنوبيه لونتارتيك هي اكبر صحراء في العالم باه شنو اسم أكبر جزيرة في العالم
1: أكبر جزيرة في العالم تبارك الله أستراليا
0: لا
1: أستراليا
0: جزيرة
1: تكنيكمون
0: لا لا
1: تمشي تجبد الأوراق
0: قارة
1: لا لا
0: قارة كونتينون وحدها قارة
1: ما تتحسب هكا شوي
0: لا
1: كي جربها هي من بعيدها ما جست أكبر
0: لا
1: أكبر جزيرة في العالم نتصورها هي مغربة هكا
0: نقرب لك صارت عليها أزمة جيوسياسية ما عندهاش برشا أول عام هذا
1: تايوان
0: لا
1: مش تايوان تايوان سرتش عليه ماشي
0: اي مقبله ومراد قاعد يوصل لك المعلومه
1: جرينلاند
0: يعطيك الصحه برافو جرينلاند او الجرويلاند كما قال لك
1: ايش بيها سالتك شاب ده يا الفوق الكوكب الارض يا اللوتا
0: اي شنو
1: يا نقطه اعمق شوف لنا حاجه في الحويز
0: اللي نسلك على عين زغوينه
1: مثلا
0: غدوه اخويا تنخمم
1: لك لما شو قال قرقنا تحيه لي
0: قرقنا مثلا
1: بروفيسور
0: شنو هي عاصمه البرازيل سهلة
1: ايش اسمها برازيليا
0: برازيليا برافو
1: برازيليا
0: شنو هي الدولة اللي تعرف باسم أرض الشمس المشرقة لو بي دو سولي لو فون
1: الصين هذي الصين
0: لا اليابان
1: اليابان اليابان
0: هو لو بي دو سولي لو فون
1: اليابان
0: شنو هي العملة الرسمية في سويسرا يا سلاح
1: فرانك
0: الفرنك, الفرنك السويسري.
1: الفرنك برافو الفرنك. هاي الملك عوني بالله
0: يتابع فينا ملك العوني
1: من سويسرا.
0: من سويسرا. اوكي ممتاز. شنو هي الدوله وشكون الدوله اللي تمتلك اكبر عدد من المناطق الزمنيه في العالم؟ مركز فيها مليح. هذه شنو هي الدوله اللي فيها اكثر عدد متاع ديفيزيو غير معناها غرينيتش
1: زوز
0: بلس
1: زوز
0: شنو
1: تصور؟ يا امريكا يا روسيا. مايش واحدة منهم ننبهد.
0: لا
1: شوف بلاسخ.
0: مايش واحدة منهم.
1: مايش واحدة منهم.
0: لا
1: حسابي أنا لانجلتير.
0: قالوا لي روسيا. لا روسيا
1: لانجلتير. لانجلتير
0: لا. لا يا عبيد مش روسيا
1: لانجلتير.
0: لا مايش لانجلتير.
1: تونس لازم عبليتنا شوية مسيرش.
0: هي فرنسا.
1: فرنسا ما عندك زوز متر تراب في الأتلانتيك تبعينا فما تراب
0: صحيح. فرنسا باحتساب أقاليمها ما وراء البحار لزوت خمير.
1: قوت خمير غيم هذيك محلية الفاز إن شاء الله تونس أنا تملك قوت خمير حتى هي وتلم.
0: اللغة الرسمية الأكثر انتشار في أمريكا الجنوبية هل هي البرتغالية أم الإسبانية؟
1: تصور ذي سوي الفخ
0: شكري العربية
1: برتغالية.
0: سؤال فخ ومهمتوش سؤال شبيك وليت تخاف من كل شيء والله فخ. راني نشجع كان حبك تربح.
1: برتغالية.
0: لا
1: مش من إسبانية.
0: الإسبانية
1: جابت صحيح الحمد لله.
0: لا غلطة اللي جابت.
1: لا جابت صحيح.
0: لا لا
1: حبيت فخ.
0: لا لا. ما هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم؟
1: دي جابون.
0: لا
1: مش جابون دي
0: ماكش بعيد برشا.
1: ما هي جابون براكين نشطة شكون هذه؟ نيوزيلندا. لا مش نيوزيلندا.
0: لا
1: اندونيسيا.
0: صحيح
1: اندونيسيا.
0: الإجابة صحيحة هي اندونيسيا.
1: زمان دراستي بريود غادي كانت مطشرة كبيرة
0: حس فيها عاش 200 عام كيعطيني البلايس اللي
1: الحمد لله
0: اللي يسكن فيهم واللي يقرأ فيهم. أكبر محيط في العالم سلاح.
1: أكبر محيط الهادي.
0: محيط الهادي اكزاكتوم.
1: تحية للزعيم.
0: نكملوا مع آخر إجابة. شنية المدينة اللي تلقب بالمدينة الخالدة
1: في العراق هذه؟
0: لا
1: مش في العراق.
0: سيتي لا فيل اترنيل تشيتا اترنا
1: في ايطاليا.
0: شنية المدينة
1: موقع تشيتا اترنا ولا ما عارف.
0: شنية المدينة
1: اسكندرية.
0: اسكندرية في ايطاليا. باهي اوكي. الاجابة هي روما. هي المدينة الخالدة لافيل اترنيل. شكرا لك.
1: ميرسي.
0: شكرا لك بلاكي. ميرسي لبنى. بعد شوية جينا هبة الخميري تقدم لنا اخبار ماضي ساعتين ثم صديقنا امين قرا يجينا في افتر وورك. انا نقول لكم بون ويكاند واحمد عدلة في سبور اكسبريس ما نساوش طبعا بون ويكاند. نتقابلوا نهار الاثنين يرجع لكم ان شاء الله نوفل الورتيني من هون الى غادي. كونوا في امان الله.
2: Bac ou mazal tahayr fi l'orientation, l'université centrale organise une journée porte ouverte nhar 12 août mit 9 al matlatha fi l'business school fi Mohamed el Khamis. Bach tetarraf ala 6 écoles mtaha, école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles ou win tnajem ta'mel une visite fi les locaux de l'université centrale li bach twaffer lek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 779. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
3: Qomnech, kharajnech, mshinech, sharjinech, belfinech, rbahnech,
4: bingo,
3: sifrnech, belouch.
5: ست سنين اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك
7: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
8: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
9: انا جاي وعاملكي
8: امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب.
9: برشا برشا يمدل
8: صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه
10: ناديني ونادي
8: لا
4: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب انفولاين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.
10: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتينين سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
11: مونوبري ديما معك.
12: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
13: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
14: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل شمس الدين الخليفي يؤكد عودة الحركية العادية للرحلات على متن ناقلات شركة تونسية للملاحة، وذلك بعد تنفيذ أعوان الشركة وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بتوضيحات بخصوص توقف التغطية الاجتماعية الخاصة بهم. والخليفي يدعو في تصريح لموزايك إلى ضرورة صياغة اتفاق بالخصوص، مضيفا أنه في صورة تواصل هذا الإشكال فإن الخطوات المقبلة ستتخذ على مستوى هيئة إدارية قطاعية تجتمع قريبا.
15: الأمور معناها رجعت كل شيء للمجاريها، معناها خرجت معناها في غير معناها مش رتارك دير برسة. احنا قلنا المواطنين ما عطلوهمش، عملنا وقفة احتجاجية وراعينا معناها شنو معناها مواطنين والتعب، وعباد جاية من برة تحب تطلع على عائلاتها وعباد مروحة عندها خدمتها واحد. قلنا ما نعطلوش المصالح في حالة الاحتقان اللي صار، معناها خاطر الإدارة خدات قرارات وحادية. هذا الإشكال اللي صار، معناها عباد تحب تستفسر، معناها إذا كان أنا عندي بريزون شارج تمشي نداوي في كلينيك يطردوني عملية ولا عملية ولدي ولا مرتي. هذا اللي صار، هو معناها عباد مشات باش تعمل اكت نتاعها معناها ميديكال، تلقى روحها يقولوا لا سامحني. هذاك علاش قاموا العوائل معناها مع الاتحاد العام للشغل بوقف احتجاجي، حبوا يعرفوا معناها الوضعيه، معناها تاع الشريك كل قاعد تقص لي على سيرونس. انا شنو دخلي انت ولا سيرونس عندك مشكله؟ الله اعلم، ولا ما نعرفش انا، ولا الكورتي، ولا خاطر تخلص الرتار برشا. ليش مش قلت العون انا قاعد ندفع في الفلوس باش نلقى تغطية اجتماعي؟ تجاوب راهو يصير انا ونورشي بلون مش بالخلاف.
14: فريق عمل مشترك من إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بتونس يتمكن من الإطاحة بعناصر شبكة دولية تنشط في ترويج المخدرات وحجز حوالي 8500 قرص مخدر. ووفق المعطيات المتوفرة تنشط هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 4 عناصر أجنبية ومحضرة صيدلانية تونسية في تونس العاصمة وفي منطقة العمران وباب بحر ومدينة الحمامات، ويتزعمها عنصر إجرامي خطر يتنقل بهوية مزيفة وهو محل تفتيش دولي ومحكوم ب 12 سنة سجنا. في أخبار العالم، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاثة بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وموضحة أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد أحد الدول الثلاثة هجوما عليها جميعا. إسبانيا تهدد بفرض إجراءات مضادة على المسافرين القادمين من إيطاليا إذا لم ترفع روما بحلول يوم الأحد المقبل الضوابط الحدودية التي فرضتها على إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
16: الأولى في تونس.
17: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
18: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: أريدو، طور عالمك.
20: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. البدايه بناجي جويني وما الى المفاوضات. كنا حكينا على الموضوع هذا البارح في موزايك كافيه من الجيجويني، قلنا اليوم مرشح للإشراف عليه الإدارة الوطنية تحكيم شرع مرة أخرى إذا كان تم توصل اتفاق، وحكينا كونه هو الشوال الأولاني بالنسبة لجامعة التونسية لكرة القدم، لكن ثم زوز مشاكل قد تعيق الاتفاق هذا. الشرط الأولاني هو كنا حكينا عليه زاد البارح في موزايك كافيه، هو أنه باش يكون عنده الفريق نتاعو متواجد معاه، وهنا ثم نقطة خلاف على بعض الأسماء من بينها الحكم السابق أمين بركلا، دونك مش متفاهمين على النقطة هذه الجامعة والناجي جويني. والنقطة الثانية هو كانوا اشترط كونوا فلوس الحكام ديما تتصب في وقتها من غير أي تأخير. المفاوضات متواصلة في انتظار مآلها. نادي افريقيا اعلن اليوم او كان لجنه الاشراف على الجلسات العامه والمنخرطين في النادي افريقيا اعلنت اليوم كانوا على اثر اجتماع اعضاء لجنه الاشراف على الجلسات العامه والمنخرطين منعقد نهار 6 اوت، تقرر ما يلي الدعوه الى حضور الجلسه العامه العاديه التقييميه لموسم 2025-2026 بست عمل. الجلسه العامه التقييميه العاديه التقييميه نهار لحد 30 اوت، يتم اعلان لاحقا في بلاغ مستقل عن مكان انعقاد الجلسه وتوقيتها. وثانيا تعلم اللجنة سادة المنخرطين كونوا الهيئة ستضع التقارير المالية والأدبية على ذمتهم للاطلاع عليه في أقرب الأجيال، وذلك في بلاغ لاحق. وثالثا فتح باب الترشحات لعضوية لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين. التفاصيل كل تقاهم على موقعنا موزيكا فهم بونيت. نقعد مع نادي الإفريقي اللي يلعب اليوم مباراة والدير 5 في البارك ضد تقدم ساقيت الدير دون حضور جمهور. النجم الرياضي الساحلي واجه اليوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، الماتش 5 دون حضور جمهور في حمام بورقيبة. من اخبار زوز في رق نبداو بالليتوال، وجدي كشريدة بعد ما كان منتظر كونه يلتحق البارح بتدريبات النجم الرياضي الساحلي لانه مره اخرى تخلف عن الموعد وخلف الوعد نتاعو، بعد ما كان اعلم الهيئه المديره النجم الرياضي الساحلي كونه باش يلتحق بالفريق في الترابلس. استناوه الموعد كان البارح ولكن ما تمش الالتحاق، وبالتالي جدد رغبته في المغادره. هو يقول وجدي كشريدة كونه عنده عرض من واحد من الفرق خارج اوروبا لكن ثم حتى حاجة ملموسة. بالملخص وجدي كشيدة لم يلتحق بتربص النجم الرياضي الساحلي. وفي العمل الرياضي بحمام سوسة غازي عبد الرزاق أمضى في اتحاد الرياضي بكادير. غازي عبد الرزاق انطلق في التدريبات مع المجموعة في انتظار إمضاء العقد بشكل رسمي. في أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، البارح تم انتخاب الهيئة الجديدة للسوسيوس مدتها نيابية زوز أعوام من 2026-2028. محمد الغربي هو الرئيس، ثم أحمد الميلادي كاتب عام، ثم زياد مزيد كاتب عام وساعد، ثم سفيان شبشوب، ثم عمر بن بركة زاد عضو، وزياد بن مخلوف ذو من الأعضاء متاع الهيئة الجديدة للسوسيوس. برشا أهداف محطوطة في القائمة هذه، أهمها طبعا الاستعداد لمئوية النادي الصفاقسي، تنمية الموارد الخاصة بالنادي الصفاقسي ودعم المشاريع. وأكيد ومؤكد كون مش نرجعوا مع رئيس هيئة السوسيوس، نحاول اليوم وغدوة نرجعوا أكيد في مواعيدنا الرياضية على المشروع الكامل لسوسيوس. في الاتحاد الرياضي المنستير نادو صحفي الهيئة التسييرية 7 لتسليط الضوء على آخر المستجدات. من بين المستجدات تحكينا على المنع من الانتداب. الاتحاد الرياضي المنستيري ما عنده فيه حتى ذنب لأنه الفلوس مشكل في تحويلها من البنك سنترال، لكن المعلومة الجديدة هو كونه رسميا انتقل كل من إبراهيم السويسي إلى نادي بسيمير القطري مقابل 80,000 دولار تقريبا 240-250 مليون تونسية، وانتقال مصطفى صامب إلى نادي التعاون السعودي مش نادي الاتفاق كما موجود في برشا مواقع. نادي التعاون هو اللي حصل على خدمات مصطفى صامب مقابل 150,000 دولار. في الأولمبيك بيجا الفاسي دي بي كان من المتوقع كونه يجي للبيجا ويتفق مع الفريق على تجربة أخرى بعد ما كان لعب عملية 6 في إعارة اتحاد الرياضي المنستير، لعب 10 وعنده الرغبة لكن شرط كونه يتغيروا بنود العقد، وطلبت منه الهيئة كونه يجي البيجا ومن بعد يتفقوا. من أخبار الأولمبيك بيجا يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي نهار لحد ماتش ثاني بعد ما كانوا يتعادلوا دون أهداف. نجم متلوي أنها ترابس عند رام، والمشكل الجديد هو شريف بوديان اللي عقده مازال متواصل حتى 2027 لكن ملاعبي عبر على رغبته في المغادرة. الملعب التونسي يواجه اليوم 6 أولمبيك أكبو في مدينة تبرقة. اليوم زاد 5:30 اليوسمو تلعب ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وفي رادس اللانكس تارس منتخب الوطني الأولمبي يواجه شبيبة العمران. في الدوري الياباني جولة الأولى جامبا أوزاكا يفوز 4-3 على أوراوا ريدز، اللي يهمنا وكونه إسام جبيري لعب 90 دقيقة سجل هدف وعطى أسيست. البرسا أعلن اليوم في بلاغ رسمي عن إلغاء مباراة الفريق الودي ضد اتحاد طنجة، ماتش كان باش يتلعب نهار السبت 15 أوت في مدينة طنجة. السبب هو الأحداث اللي صارت في سبتمبر. فجبر كاتو بي بي سي قالت كونو سيتي رفض العرض الأول من البارسا لانتداب رودري والعرض قيمته 45 مليون يورو. وحسب سكاي إيطاليا فإن نابولي يحب ينتدب اللاعب جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال. والنقطة اللي فاصلة في حسب المقالات الكل هو كونه عنده نفس لجون تاع مدرب نابولي أليغري, وكان مش كان في تونس المدرب عنده نفس لجون اللي يجيب نفس الملاعبية. ونادي ليلي موافق على انتقال أيوب بوعدي المغربي إلى نادي مانشستر سيتي, بقى فقط الاتفاق على التفاصيل الشخصية للملاعبية. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. نخليكم توا مع مينغارا في أفتر وورك.
17: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو, تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
21: أريدو, طور عالمك.
22: موزايك فام.

0: هيتس افتر وورك من الاثنين الجمعة بالبدي ساعتين للستة متاع العشية. امين جارة موزيك فم.
1: جمعة مباركة ان شاء الله بإذن الله لكم الكل ونهاية اسبوع مريحة ان شاء الله بإذن الله. تكونوا متفردين شيخين عاملين جو ان شاء الله. طريق السلامة اللي ماشيين للبحر لقيت هذا وان شاء الله نهاية اسبوع يا ربي فيها برشا راحة ودرجة حرارة مستحبة. اخونا غسان مرحبا.
2: مرحبا امين.
1: ان شاء الله باذن الله اربع ساعات نقول ست ساعات شدك ساعتين من عندي اربع ساعات من توا ان شاء الله حتى للسته نتاع العشيه. موجود بحضنا صديقنا غسان اختنا لبنى اخونا صالح اخونا شاكر واوا في الستوندار وان شاء الله باذن الله كل الاوقات الممتعه نتمنى لكم مع برشا مفاجات. نجموا حتى الجوائز زاده موجوده الربح بالملايين راهو موجوده معنا اليوم وتنجموا تشاركوا معنا في فيها وعليها.
2: فيها وعليها اليوم باش نحكيوا على مسابقه ملكه جمال قليبيه. العرض هذا اللي تعدى في شط من شطوط مدينة قليبيا واللي لقى برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي يمين واكيد انت تبعت هذا.
1: تبعت شنو اخويا من التهمة تبعت تبعت العرض تبعت
2: لا نحكيو على جدل جدل اللي
1: تعد ادي المدام تسمع الوقت هذا تبعت ما تبعت شيء. انا والله نقرا نقرا فما امور تكون نقراهم حد القرايه قريت الاخبار قريت الاخبار تبعت لي كومونتير وقريت الاخبار
2: فوالا هذه باش نحكيوا عليه في فيها وعليها من بعد.
1: دونك في فيها وعليها من بعد انتم فيها ولا عليها الموضوع هذا مع ضد الضجه الكبيره اللي صارت هذيا. دونك فوالا اعطيونا رايكم بالواتساب على 23 513 1000. فقعدوا معنا شويه اخر راجعين مع صديقنا مراد جوين.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, عبد القادر سكتور, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tiskerti.tn ou l'application IG. Dimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
0: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM.
8: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
0: Point Route.
1: صديقنا مراد مساء النور مرحبا.
9: اهلا وسهلا امين مرحبا بك مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك فن.
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا بجاه ربي. راهو الصيف هذايا بصراحه راهو فما برشا ملاحظات راهو لا قدر الله واللطف. راهو كل يوم نسمعوا باكسيدونات ونسمعوا بموته ونسمعوا بجرحى نسمعوا بعبيد تجري في الكياس ما تحترمش لا الخط متقطع لا لا خط مستطيل لا مربع لا دائري لا حتى شيء. والله بصراحة يا مراد مش فاهم علاش السنة عندي إحساس اللي ماشيين في ثنية خايبة شوية. هل الإحساس هذا مترجم بأرقام حتى تولى؟
9: ما في شك أمين ولو أنه إذا كانت الحوادث معناها في انخفاض فرقور لأستاذ الفرطة لأنه عدد الصحايا وعدد الجرحى في ارتفاع فتاتر زادة كيف زادة يجب نأخذ بعين الاعتبار والكثافة معناها متاع الحركة المرورية ولكن هذا كله راه ما يخليناش نسرعه ما يخليناش ما نطبقوش قانون الطرقات لأن رايحيتنا أنجو وحياة زادة بقية مستعملي الطريق أنجو معناها كيف تغذر روحك يجب تغذر الغيرك وتغذر العباد اللي مدى بيها كي تخرج الصباح تعاود ترجع لديارها سالمين غالي المتعلمين، وهذا علاش احنا قاعدين كل يوم نعطيه في نصائح لمتعملي التاريخ خصوصا في مثل هذه الأوقات. نعرفها توقدين على ويكان طبعا الحركية نلاحظوها فيها كثافة في تعديد الطرقات خصوصا على مستوى محطة الاستخلاص بمراج، ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 واحنا داخلين إلى برج وزير سكرة، كذلك على مستوى رواد نفس الشيء على مستوى برد، وذلك كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى ساحة برد، واحنا جايين من شارع 20 مارس ماشيين في السؤال خزدار، وأنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 5 بطبيعة الحال الطريق يصل للناس الكل، الطريق بطبيعة الحال زادة نشاركوا فيه الناس الكل، كيف ما يبدأ أنت عندك الحق قيلك زادة كذا وعندك الحق زادة في الإشارة المرورية في استعماله لقانون الطرقات، وهذا اللي خلينا نكون في منأى من الوقوع في الحوادث. طبعا احنا زادة قادمين على ويكاند، ويكاند بطبيعة الحال باش تكون فيه زادة كثافة مرورية خصوصا على مستوى المناطق السياحية المناطق الشاطئية، باش تكون فيه زادة كذلك السهرات، فبالتالي ماذا بينا مستعملي الطريق يردوا بالهم على أرواحهم يردوا بالهم على بقية مستعملي الطريق. إذا كان احنا عملنا مخالفة راهو ماكش أنت بتعمل المخالفة وحدك، ولا باش تسيبي لي كونسيكونس نتاعها وحدك، راه فما غيرك اللي وراك واللي وراه اللي وراك هو زادة كذلك يسيبي لي كونسيكونس نتاع الغلطة اللي أنت عملتها، فبالتالي ماذا بينا نردوا بالنا على أرواحنا نطبقوا قانون الطرقات، نخفضوا من السرعة نخفضوا من السرعة ونزيدوا نخفضوا من السرعة لأن فيها سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق.
1: يعطيك صحة مراد، تحية. أنت قلت قبيلة اللي هكا ولا قلت في البياج نتاع مرنيك هكا ولا مراد؟
9: بياج مرنيك. نعم بياج مرنيك.
1: معناتها تبارك الله البياج خاصة في الويكاند يكون فيه سيركولاسيون كبيرة برشا، خاصة في شهر أوت لاحظت أكثر حتى من شهر جويليا، وعدد سكان مثلا نابل الحمامات يكون في حدود 300-400 ألف وسط العام، يولي نجم 3 ملايين معناتها ساكن في البريود هذايا في الصيف. مراد يعطيك صحة بارك الله فيك، شوية آخر إن شاء الله نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي.
8: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: صباح البخت يا جماعة. وصلنا حتى الماضي ساعتين وتسعة وعشرين دقيقة. العائلة الكل تحب تعمل تهنئة العلاء اليوسفي ومرته مروة بمناسبة عرسهم، موجودين في جربة يسمعوا فينا. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله بالرفاه والبنين، وإن شاء الله بإذن الله عرس موفق، وإن شاء الله ربي يبارك لكم. الزوز وقتوا معنا شوية خرجين.
1: ألو مالك سيف السنية؟ راهو باش نخدموا باللي وما التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوية ولا خويا هوتا؟
1: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.
4: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'acteur معلومات اتخل على www.amenbanktre.com، اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
5: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ل 9 اوت خوستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نيميرو 1 بدينار و 890 ملي.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. بوا ميتيرو

0: ربا وضعيفة في معتدل بقية المناطق. بينما اليوم العشية فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار العشية بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد في أماكن محدودة، وزاد تظهر وأثناء ظهور الخلايا الرعدية هذه تتقوى الريح تفوت حتى 70 كيلومتر في الساعة. ناخذوا احتياطاتنا ونتمنوا السلامة للجميع. بالنسبة للغدوة تكون سحب عابرة كامل بذات، ثم غدوة انخفاض طفيف في درجة الحرارة، بينما الريح غدوة تقعد قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدل بقية المناطق، وبالتالي البحر مازال اليوم يكون مضطرب، ومازال غدوة متمج لمحليا مضطرب في الشمال وأقليل اضطراب بقية السواحل. إن شاء الله زاد نهار الاثنين نهار الأحد زاد فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا ونتمنى السلامة للجميع.
1: سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شعرك أسعد الأيام في الأمان.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: من مجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مع ترافل تو دو إلى عالم جديد، دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
3: اليوم نهار كبير يا جماعة، اليوم باش نعلن على اسم الفائز بيوصل شراء بقيمة مليون من أهداء ترافل تو دو. كان باش نحكي لكم شوية قبل الساعة على الشواطئ التونسية والسواحل نتاعنا بتلخيص وإيجاز شديد جدا. برا البحر كم تحكيو معايا حتى تحكي برا وعومو تنحكيو بكا ما فما حدا يتحكي بحر مزيان، طقس طيارة، درجات حرارة مستحبة نتاع بحر، فوتوا الأربعة نتاع القايلة، ماذا بيكم تمشوا تعملوا غطسة بالرسمي، طقس مزيان ومزيان على الأخر. باهي بار كونتر ما تنساوش تدخلوا تعملوا طلع على الباج فيسبوك ترافل تو دو وين تلقاو الأجواء الكل أعز البروموات، وما تنساوش زادة كيف كيف تعملوا طلع على الفواياجات اللي تلقاهم موجودين على الباج ترافل تو دو على الموقع ترافل تو دو بوان كوم. نجموا تعملوا زادة أفاريات ممتازة جدا، تمشيوا لأقرب أجونس ترافل تو دو، تدخلوا على السيت ترافل تو دو بوان كوم تعملوا لي ريزيرفاسيون نتاعكم وزيدوا تشريوا لي سيجور، والا كيف كيف باش تشريوا لي باك اللي تقترحهم عليكم ترافل تو دو كان تحب تعمل ان فواياج والا غيره. ما تنساوش فما فاسيليتي دو بايمون ديما موجوده، تقعدوا ديما برونشي على ريزو سوسيو على خاطر مع ترافل تو دو ديما فما دي زوفر يعملوا 66 كيف. ونذكر اللي كيما اليوم نهار جمعه كي تشاركوا من الاثنين حتى لنهار الخميس، فانه تدخلوا في القرعه نتاع نهار الجمعه اللي هي اليوم، كيفاش نجم تعمل؟ تمشي لاقرب اجونس ترافل تو دو موجوده بحذاك، تقوم باي عمليه عشاء، موجودين تبارك الله في كامل ولايات الجمهوريه، باش نجم تكون انت الفايز باذن الله. كيما شكيب اللي موجود معنا، مساء نور شكيب.
4: وي مرحبا يا امين.
3: سي شكيب يا غالي، شنحوالك خويا؟
4: الحمد لله لاباس. انت لاباس؟
3: انا العصفوره قلت لي انت مشيت عملت عشاء من ترافل تو دو برد.
4: ايه بالضبط، البارح مع نص النهار هكاك.
3: البارح مع نص النهار، شو ربي سبحانه، البارح هكا اليوم طلعت في القرعه. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله موفق. انت معرس وعندك صغيرات؟
4: اي معرس، انا ماخو اجنبيه فرنسويه، عندي طفل عمرها 6 سنين.
3: ان شاء الله ربي يفضلهم لك، وان شاء الله يا ربي يتربوا في عزك. بون بنوتها تربى في عزك،
4: هم
3: تربوا في عزك زي كيف كيف. ان شاء الله يا سيدي ربي يفضلك ليهم. يا سيدي نبشرك بالخير اليوم القايله، وان شاء الله البشاره نتاعنا فالف مبروك ليك، انت الفائز بوصل شراء بقيمه مليون من اهداء ترافل تو دو. الف مبروك.
4: عايش كايس فيك، عايش
3: كايس. تعاود تريزيني مره اخرى؟
4: والله توا صعيبه شويه، خاطر نهار لحد نرجع ان شاء الله لفرنسا. ممكن من يا اكتوبر يا ديسمبر، خاطر ياخذ البوند عشاء يبقى حتىش ديسمبر
3: ان شاء الله باذن الله. سيجور ممتاز مع ترافل تو دو، تشكرك برشا ترافل تو دو على اختيارك لها، وان شاء الله باذن الله العاقبه للساده المستمعين. ذكركم مره اخرى تعملوا اي عمليه عشاء من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، تكونوا كيما شكيب موجودين معنا، وان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله مربوحه.
2: نسمة بحري.
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
3: الجمعة اللي فاتت لقيت هذايا حطيت لكم بومزي وشطحت وشخت وعملت بون كيف. اليوم قلت لا، لازم فكرة أخرى بنهار الجمعة وجاي ويكاند، خلينا نرجعوا لذكريات مثلا ليزاني جولد اللي عشناهم لهنا في موزيك تاع موزيكا ضربت على الأخر كسرت الدنيا. نرجع بكم ل 2005، السينجل هذايا تعرف به كان في تونس تقريبا كهو دافيد جيتا سامر مون. هذه نذكرك كنا نحطها في الراديو كل يوم وكل قايلة في الصيف كل قيامين، ويني سامر مون، ويني سامر مون. هاي سيدي هاي راجعة سامر مون من جديد. ومن بعد وصلنا العام 2007، نذكر الصيفية اللي تعديت تعرفت بالسينجل هذايا وايت هورس.

سنوات 2010 يظهلي حاجة أكثر في 2010 كان فما سينجل مكسر الدنيا زادة كيف كيف الناس كل تستناه يدي حطونا سينجل ممتاز برشا خليكم تاع إكستريس أغروخ هنشوفوا تعرفوه ولا ليه ترجمة نتاعها جيب الواد

مش تقول راح يجيب الواد الواد اي فولو ريفرز اللي نقصده فيها اللي هي الرفران تعرفون الناس كل هو هذا سينو هو توفى الله يرحمه ما خللنا سينجل ممتاز برشا ديدي سانكلير الاخ دي جي الفرنسي اللي سبق له حتى انه زار تونس وكان دسكر حتى في مهرجان ما هو مش في مهرجان الاوفيسيال في على ركح كارتاج دسكر ديدي سانكلير هيفنلي سينجل هذا

0: هذه الموسيقى المزينة كل روبريك اسمها الموسيقى تسمعوها بعد شوية وننتهي غاديتي.
1: آه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك
7: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: وريدو طور عالمك.
9: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن الأسوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السول ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
10: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السنه ما تفلتش لك وتفرهد.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش

0: حاليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
1: اريدو طور عالمك. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, MB3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
0: من غير مقدمات HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان HA ولا في السيت HA.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين، وذلك مساء اليوم الجمعة نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. والشركة تقول في بلاغ إن مصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت يؤدي أمس الخميس زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعلن فتح باب الانتداب لفائدة إطارات شبه طبية من المتحصلين مباشرة على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية والعلاج الوظيفي والكتابة الطبية والتصوير الطبي والمدوات بالأشعة إلى جانب ممرضين للصحة العمومية. في أخبار العالم، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية يقول إن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بل ستسهم في تعزيز الأمن والردع الجماعي. يشار إلى أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا من أجل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، واعتبار أن أي هجوم مسلح ضد أحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا الفارط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين للجمعه، من بعد ساعتين للسته متاع العشيه. امين قره موزايك اف ام.

0: من بعد ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: موغود ان شاء الله طريق سلام لكم الكل اللي تسمعوا فينا, وان شاء الله اوقات طيبه تعديوا معنا اليوم القايله في افتر وورك. كملت الخدمه مروح في قلب السيركولاسيون, ما نزيدوش كملوا عليك برشا. سمعوك موسيقى بليله وصديقنا
2: غسان
1: قلت لك حب لي مده راه صديقنا غسان يعطيكم ابرز ملامح السيركولاسيون لقيت هذا.
2: وبما انه نحن تو داخلين على الويكاند اكيد الحركه المروريه باش تكون اكبر من العاده في عديد الطرقات, خاصه مع خروج المواطنين لقضاء العطل والتنقل نحو المناطق السياحيه. ومن بين النقاط اللي من المتوقع انها تشهد كثافه مروريه نلقاو محطه الاستخلاص بمورنيك, وين عاده تصير حركه كبيره خاصه في اوقات الذروه. زاد الطريق الوطنيه رقم 8 في اتجاه برلوزير وسكرة ممكن تشهد اكتظاظ, ونفس الشيء بالنسبه لمنطقه رويت اضافه الى باردو وخاصه على مستوى ساحه باردو وين الحركه تكون كثيفه في نهايه الاسبوع. وطبعا المناطق السياحيه والمحيطه متاحه باش تعرف زاد ضغط مروري خاصه مع توافد المواطنين والمصطافين على الشواطئ والفضائيات الترفيهيه. النصيحه للسواق حاولوا تبرمجوا تنقلاتكم قبل الوقت, تجنبوا اوقات الذروه قدر الامكان, واحترموا مسافه الامان وقواعد الجوانب.
1: باب مالنا صديقنا غسان. والله غسان عامل معك جو القايله تعرف,
2: والله انا
1: بيت والله ماني فيك. نحب تحيه كبيره برشا, اليوم عيد ميلاد بنوته قمر الحجري اللي عام 13 عام, بوها جيلاني امها حنان واخوها محمد ياسين وعمها احمد عداله اللي يخدم لهنا في مزيكا, عطانا ديديكاس يتمنى ولها كل عام وهي حيه بالخير ويغني ويقولوا بعدين عملت لك في روبريك مصوره هكا شباب تقوليش نسيت ما عملتليش اكثر نجم ترجع تلقاها موجوده الديديكاس. اقعدوا معنا شويه اخر شيء
0: موجود افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك فام. برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكل من ربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: في اللحظة اللي يصير فيها الاكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام. بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا شو
6: عندك أورانج.
0: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada

0: من الساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم وميتيرو.
1: فكرة على درجات الحرارة اليوم في الليل إن شاء الله قداش باش تكون في بنزرت 28 درجة، في تونس 27 درجة، إن شاء الله ريح قوية شوية باش تكون اليوم في الليل في نابل 26 درجة، نكمل مع الشريط الساحلي في سوسة 27 درجة، في المستير كيف كيف، بالنسبة للمهدية 27 درجة، صفاقس 28، جابس إن شاء الله 28 درجة، وإن شاء الله في مدنين باش تكون في حدود 28 درجة. بالنسبة للشمال الغربي والشمال بصفة عامة كما قلت بنزرت 28، بالنسبة للباجة 26 درجة، فرشكا زادة في جندوبة 26 درجة، في الكيف 22 درجة، في سليانة 24 درجة، في القيروان 28 درجة، بالنسبة لزغوين 26 درجة ليلية، القصرين 24، إن شاء الله في سيدي بوزيد باش تكون في حدود 26 درجة، 28 في قفصة، وفي توزر 30 درجة اليوم في الليل، وقبلي 28 درجة ليلية، وأخيرا تطاوين 25 درجة إن شاء الله بإذن الله باش تكون في الليل.
0: وميديو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: حماسكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haïga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ل 6 متاع العشية على Mosaic FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: نسمة بحري
2: في نسمة بحري كعادة نعم نطلع المعهد الوطني رصد الجوي. موجود معنا اخونا سليم. مساء النور مرة اخرى اخويا سليم. مرحبا.
3: تحية لي كمين تحية لكافة المستمعين. اذاك مزيك
2: ان شاء الله باذن الله طريق السلامة لقصدي ربي ماشيين للبحر ان شاء الله لقيت هذا.
3: صحيح نعلموا لهم اللي الحرارة مياه البحر تتراوح بين 29 و 31 درجة كيف تسوحنا. بالنسبة للشوات نشر الشواتين نبدأوها من طبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 31 درجة. نمشي بنزرت وخليج تونس وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 30 درجة. نتعدى القليبية وخليج حمامات وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 32 درجة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. نواصلوا للمنستير ومنطقة الشابة وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 32 درجة وظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. نفاو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الرياح معتدلة والبحر يكون قليل الاطراف ومتموج مع حرارة في حدود 31 درجة وظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للغدوة يتواصل البحر يكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالشمال ويكون قليل الاضطراب فمتموج بقية السواحل. وديما نقولوا ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
2: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: نسمة بحري
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ستة سوية.

0: اللي فيكم في المهرجانات والسهريات من غير ما تخم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. بروجرام صيفي.
2: بروجرام صيفي كما كل يوم مع صديقنا غسان. مساء النور غسان. مرحبا.
3: مساء النور. في لفتة خاصة للمهرجانات داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية حبينا نحكيه على فعاليات الليالي الصيفية بحي الزهور في دورتها الثالثة اللي نلقاوها برامج متنوعة تجمع بين الأغنية التونسية والعروض الموسيقية. نهار 8 أوت

0: الموعد مع عرض موسيقي للفنان نادر صافي الحمداني بمسرح لواء الطلق بدار الثقافة حي الزهور. نهار 9 أوت سهرة موسيقية مع الفنانة إيمان الشريف في إطار برمجة ليالي صيفية بحي الزهور. نهار 11 أوت الجمهور على موعد مع عرض موسيقي شعبي للفنان محمد علي الأسمر. والاختتام بش يكون نهار 13 أوت بعرض موسيقي للفنانة أسماء بن أحمد.
1: صراحة لك البرجول بعد ما كملت مخرج كان ازرب شوية مزروب يحب يسمع صديقه سليم. صديقنا سليم بكري حاضر في روحه دونك صريح مغروم برشا بالشرقي جابش عمنا شطحة صريح شويخ مع الميكس متاع صديقنا سليم اللي جاي هاو بحذيكم. سليم شرقي هشتك بشتك شو تحبوا تسميه وانتم اكيد شي اللي تحبوا. على امتداد 20 دقيقة وصلنا الاربعة موعد الاخبار.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال لو ميكس اورينتال لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

واللي نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا نعرفوش نقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشوف ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: نديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، يشد التليفون ويحبوا يعملوا البول على شنو هي البول؟

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق
0: عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chinta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي تستمع بعد ظهر اليوم لأكثر من ساعتين إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهم بن سدرين، وقد تقرر الإبقاء عليها بحالة سراحة. ويأتي هذا السماع في إطار تحقيقات تتصل بقضية أثارتها ضدها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحري في ملفات ذات صلة بالجانب المالي والجبائي أثناء فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة. يذكر أن سهام بن سدرين كانت قد صدرت ضدها أحكام سابقة بالسجن بلغت في مجموعها 25 عاما، وذلك في ملفين متعلقين باتفاقات الصلح المبرمة مع كل من رجل الأعمال سليم شيبوب وعبد المجيد بودن. المدير العام الأسبق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم يؤكد أن تراجع نسبة التضخم خلال السنوات الأربع الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا، موضحا أن الانطباع لدى المواطن أن الأسعار لم تتراجع رغم الأرقام المعلنة صحيح نسبيا، خاصة وأن أسعار بعض المواد الغذائية والغلال بقيت مرتفعة.
5: التوجهات العامة للتضخم في تونس في السنوات الأربع الأخيرة كما حضر قول بصفة عامة، ما يلاحظ هو أن نسبة التضخم في تراجع متوسط مع بعض التقطعات منذ فيفري 2023 وقت اللي وصل التضخم أعلى مستوياته منذ التسعينات. فيفري 2023 التضخم كان في 10.4. إحنا كمواطنين عندنا انتباع وأنه التضخم مش قاعد ينقص، وعندنا انتباع وأنه الأرقام هذه المعلن عنها لا تعكس حقيقة الأسعار في تونس، وهذا فيه جانب من الصح. علاش؟ لأنه احنا اللي نوظر لهم في الأسعار هم الأسعار اللي نتعامل بها كل يوم، يعني أسعار المواد الغذائية، الغلال، اللحوم، اللي هي في الحقيقة يعني تنجم تقول قاعدة مرتفعة. ولكن أنا ديما نقول البنك المركزي وعموما نجح في كبح جناح التضخم، وأنا ديما أقول أنه التضخم هو من أخطر الآفات اللي تنجم تمس مجتمع، لأنه يعني التضخم أول ما يضرب لك الفئات الفقيرة، طبقات فقيرة والمهمشة.
4: يشار إلى أن معدل التضخم في تونس تراجع خلال شهر جويلية 2026 إلى مستوى 5.1% مقابل 5.3% في جوان و 5.5% في ماي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في أخبار العالم، وزيرة الشباب الإسبانية تقول أن الحكومة الإسبانية تأمل في البدء في نقل بعض المهاجرين القصر من مراكز استقبال مكتظة في جيب سبت الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع لتخفيف حدة أزمة هجرة في هذا الجيب عقب تدفق حشود عبر الحدود الأسبوع الماضي سقط خلاله عشرات القتلى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرين تنفيذيين في محاولة جديدة لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة رغم رفض المحكمة العليا محاولته السابقة في هذا الشأن. وقدر مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة في تحليل أجراه عام 2020 أن ما يتراوح من 20,000 إلى 25,000 أم قدمنا إلى الولايات المتحدة لممارسة سياحة الولادة خلال عام كامل بين 2016 و 2017. زلزال بقوة 4.9 درجة يهز إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 بجروح طفيفة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزاي كفام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: كاليبسو
0: Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM. Like, dislike.
2: لايك ديزلايك غسان ولينا بداو اليوم
3: نحكيو على تأخير في رحلة باخرة قرطاج التابعة للشركة التونسية للملاحة واللي كان بسبب وقفة احتجاجية نفذوها أعوان الشركة اليوم الصباح. الرحلة كانت مبرمجة باش تنطلق من ميناء حلق الويد في اتجاه ميناء جنوى الإيطالي لكنها تأخرت. السبب كما قلنا كان الوقفة الاحتجاجية اللي جات على خلفية خلاف اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية بعد ما اعتبر اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة انه التغطية العلاجية هو حق أساسي للأعوان وماهوش امتياز. ومن جهتها أعلنت الجامعة العامة للنقل مساندتها للتحرك الاحتجاجي وقالت إنه المطالب ما تقتصرش فقط على التغطية العلاجية أما تشمل زادة تحسين ظروف العمل الأجور تطبيق الاتفاقيات دعم أسطول الشركة وتطوير الخدمات. الخبر هذا لقى تفاعل على مواقع التواصل خاصة من المسافرين والحرفاء اللي تسألوا عن تأثير التحركات الاجتماعية على الرحلات البحرية خلال ذروة الموسم الصيفي في وقت تشهد في تونس إقبال كبير على النقل البحري نحو أوروبا. الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل شمس الدين الخليفي أكد عودة الحركية العادية للرحلات ودعا لضرورة صياغة اتفاق بالخصوص وأضاف أنه في صورة تواصل هذا الإشكال فإنه الخطوات المقبلة باش يتخذوها على مستوى هيئة إدارية قطاعية تجتمع قريبا.
2: دونك وسعوا بالهم إن شاء الله شوية وأنا ضد معناتها الإضراب تاع نهار وليلة ما على الأقل نعلموا بأنه باش يصير في الذات الفلانية إضراب باش العباد يبدأ في بالها ما مش دانكو معناتها الإضرابات دانكو الحق تاع ربي فيها تعطيل أكثر
3: للناس
2: المصالح العباد جاب ربي مش يصير هكا مثلا في الكار روتار ولا
3: هو ديما روتار
2: معناتها خاطر هكا تولي مشكلة كبيرة برشا. باهي نحكيو الأخبار الثاني
3: نمشيو للأخبار الثاني نحكيو على مشكل مقلق البعض من سكان المرسى وين تشكيو برشا على مواقع التواصل بسبب حفلات ليلية بأحد الفضاءات الليلية القريبة من المستشفى الجامعي المونجي سليم. حسب شهادات عدد من المتضررين الحفلات تتواصل ساعات متأخرة من الليل وتقريبا إلى حدود الفجر وهو اللي تسبب حسب كلامهم في إزعاج كبير للمرضى داخل المستشفى وللسكان اللي يسكنوا بجنب الملهى الليلي واللي طالبوا السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل والتثبت من مدى احترام المركب للقوانين المتعلقة بالضجيج وتوقيت استغلال الفضاءات الترفيهية. الإشكال هذا أثار نقاش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي رأى إنه الأنشطة الترفيهية والحق في الترفيه لازم يتم ولازم تكون عنا أماكن هكا وبين اللي أكد أنه قرب فضاء صاخب من مؤسسة صحية يطرح إشكال خاصة بالنسبة للمرضى اللي يحتاجوا للراحة والهدوء.
2: انت شنو تحب انت؟
3: انا نحب الصهريات الحقيقه لكن ما نجموش لازمنا نحترمه يعني
2: قديش عمرك انت؟
3: 30 سنه
2: هي مازلت شباب معناتها
3: مازلت نحب نحتفل لكن
2: ليش تحتفل لسه
3: كل شيء الحقيقة
2: والله ما حلنا لي جن هما ما كنت قبلنا ما عادش معناتها كي كون نحتفل بكل شيء كنا والله معناتها
3: حتى بدون سبب
2: صالح كنت كيك انت زادة لا ما كانش هكاك صالح مازال جون خاطر مازال
3: مازال
2: ما كانش ما كانش معناتها اصلا لبنى ما معاه في الفكره انت ولا خلينا نشوف هؤلاء اصحاب الثلاثينات بعيد على العباد يحتفلوا بعيد على العباد به في جيران تحيل صديقي ناجي معناتها كان مش اسمع الفقره هذه خاطر برامون جيرانه البارح في الليل عملوا حفل على غفله تقلق برشا معناتها انت جيران جينيرالمون يعملوا حفلات بحذاك ولا في الديار مثلا
3: لا لا لا بحذانا ما يعملوش حفلات كل شيء في العرس ولا فرح معناها اما ما يعملوش حفلات بالنسبه للحفلات الخارج معناها في كي تمشي تسهر وكل شيء اكيد يجون الكل يحبوا يسهروا اما زيدا ما تنجمش تكون بحذا مستشفى باش تقلق المرضى
2: عرفت هالبلاصه اللي يحكي عليها والله انا مش نقول عرفتها انا هي بوما قديمه البلاصه ما تعرفش ما اخدم هي ولا السبيطار الساعه ديجا لهنا ما نش سير الزوز من المعلومات الزوز يعطيك الصحه بارك الله فيك غسان شويه اخر راجعين في لازم تعرف اليوم مش نحكي لكم جوست وانت حكيت على مش نحكي لك على ريستورون اغلى مطعم في العالم
3: اهلا وسهلا
2: اغلى مطعم في العالم قديش باش تكون ريزرفاسيون تاعو للشخص الواحد
3: من نعطي رأي معنى هنا
2: طبعا حسب رأيك قولنا مش نجيبك تم بعد إجابة في لازم تعرف
3: أنا مليون زوز خمسة معرش
2: أنت تخرج تسرب قديه
3: الحقيقة ولينا قدام الناس ميساج به
2: ولينا قدام الناس والله اللي بعمل اللي ما صار لكش في كاريرك ليش تصير في السوق
3: الحقيقة
2: ما بين مش تكذب علينا
3: ما بين 200 وتنجم توصل 500 دينار ماكسيما
2: كل سهرية
3: لا مش خي نسهر ديما انا مش ديما معني
2: معناتها مرة في الشهر مرتين في الشهر
3: كل مرة وكيفاش
2: ما تحط شطار شهريتك تنجم توصل في
3: قلت لك مش ديما نسهر
2: تيشاب تنجم تحط شطار شهريتك في سهرية
3: والله كي نبدا انا نحب نتفرهد ما نحسبهاش الحقيقة
2: صالح انت قداش نجم تحط في سهرية مثلا خلينا سهرية دي صالي عني بي باهي لبنى قداش نجم تحط زوز ملايين لبنى الدباغ قداش لبنى بالرسم 200 دينار باهي خمص على الاقل نتصور انا خمص فضحت لهم شهرية الاولاد لا انت شطر مع تظهر انت عندك صديقتك تخلص عليها مادام انت تحط في الدوبل نتاع لبنى
3: لا لا ولا لا اما اني قلت لك انا هو
2: عجب بالعكس عجبني ما تخلصها والله سيبيان جنتلمان محليك
3: انت ضدي شاكل فاش انا قلت
2: سيبو ما قلك حسابك عم تبع فيك بشوية بشوية باهي غسي نقعد تبع شوية تشوف اللي ما تريد تحكي عليه انت
3: فما التليفونات تجيني ظهر لي بعد
2: ما جيبكش صحن فارغ في البلاصة اللي بشي لها بعد ان شاء الله مع بعضنا بعد شوية رحلة تدوم على 3 ساعات كاملة عشاء يقعد 3 ساعات بدي تجيب الجو بالشيخات بلي تحب عليه انت اما السعر اللي اقترحته انت حتى الشربة ما تخلصش عليها غادي يقعدوا معنا راجعين
0: Like, dislike. After work, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: برتاج معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشرة سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف. وبرتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت. نكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت، ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متر عشية على موزايك فام.

0: من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم. لازمك تعرف
1: انا هو اغلى مطعم في العالم. بتشوفوا دي فيديو تتوريهم لكم لبنى ودي زيماج بالرسمي مانيفيك على الاخر. بعد نقول لكم السوم قداش، قولوا لي قابل بعض ولا ما قابلش بعض، ولا تنجم تمشي له ولا ما تنجمش تمشي له. تخيل روحك قاعد تتعشى وفجاه الطاوله نتاعك تغطس بيك في قاع المحيط، هكاك دانكو الطاوله بكلها تغطس بيك في قاع المحيط، الصحفه تعوم وتطير قدامك في الهواء، وتشم ريحه البحر، والناس ما قبل حتى ما تذوق اول مغرفه. هذا كل هي الامبيونس نحكي لكم فيها، قاعدين نشوفوا فيها حاجه بالرسمي تدوخ على الاخر. ماناش نحكيوا على فيلم سينما ولا سيناريو تاع سيونس فيكسيون، نحكي على ريستوران اسمه سوبليموشن. ريستوران ذا في ايبيزا، المطعم الاغلى في العالم بدون منازع. لهنا العشاء مش مجرد ماكله تتبننها، لهنا نحكيوا على مسرحيه كامله فيها 20 مشهد مخصصه ل 12 واحد فقط. دونك هو يهز كان 12 فقط، دونك 12 في الليله فقط. دونك نحكي تقريبا على السوم اللي هو في حدود 6 ملايين ونص للكرسي الواحد، هذا العشاء كله بما فيه سبيكتاكل وكل. فماش هذا نجيبش ناخذ بريكه ونروح، لا لا، كي تمشي غاديك لازم تخلص 6 ملايين ونص وتعيش التجربه كامله. دونك هنا مش تاكلك هاو قلت معناتها، دونك هنا تمشي راهو الشيف ماخو مرتين جوائز عالميه، الشيف اللي طيب معناتها حاجات اكسيبسيونيل على الاخر. دونك دايرين بيك دي زيكران 360 دوغري، يخدموا فيه 25 سيرفور ال 12 واحد هكا هو يخدموا 25 سيرفور، دونك كل عبد تقريبا عنده دو سيرفور اللي هو. دونك نحكي على 12 نظيف يكونوا حاضرين، الطباخ يخرج معاهم، مهندس ضوء، انجينير سون، انجينير انجينير لوميير، شنو اخر، مخرجين، دي اكتور دي اكتريس، ممثلين ممثلات راهم موجودين، مؤثرات صوتيه كتبدا تاكل يخليوك تعيش الاكسبيريونس كامله نتاع الحاجه اللي تاكل فيها، تقعد ثلاثه سوايع كامله وانت موجود في عالم اخر. اصحنا تجي تاكلها حوت قدامك كونكوا اون 3D، يخرج قدامك ياكلوا الحوت، انت تتعدى من بلان تمشي لبلان واحد اخر، يتيح بيك البيت فجاه تلقى روحك بين المجرات وموجود في الاسباس. دونك بالرسمي تجربه مش عارف كان السوم مبرر بالنسبه ليكم والا لا. سعر اصحنا ما فماش شكون يجيبه، ما خاطر اصحنا بالمغناطيس يمشيو، دونك لو احنا فهموا احنا يطيروا يجوك طايرين معناتها بالمغناطيس، يتحطوا قدامك وتلقى روحك تعيش في اكسبيريونس تقول عليك في سفينه فضائيه ولا غيره. فكره كامله هي نتاع المطعم هذايا، هو يعتبروها البعض زواج ما بين تقنيه ماكله بنينه ورفاهيه، كان للملياردير فقط يقولوا. باش تعمل ريزرفاسيون فيه راك تنجم تستنى بالعام وبالعامين باش تخلط على بلاصه فيه، بورتو يهز 12 كهو والسوم تاعو كما قلت 6 ملايين ونص. نعاود نذكر لسه مره اخرى، تنجموا تحلوا يوتيوب، تنجموا تلوجوا عليه شويه وتقراوا عليه، اسمه سوبليموشن، وهو اغلى ريستوران في العالم موجود في ايبيزا.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازين أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والحرس الوطني وبدعم من مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة يتمكنون من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاع سيدي عبيد ببوسالم، ثم انتشر بغابات الديرة ببوسالم. ووفق مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطاني، تجرى حاليا عملية التبريد لجيوب النيران، علما وأن الحريق خلف في حصيلة الأولية احتراق عشرة الهكتارات من الغابة الشعراء وغابة الزيتون. يشار إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت ب115 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يدعو خلال زيارة تفقد النسير أشغال الأقساط 1 و2 و3 من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. ووزير التجهيز يشدد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، قائلا إنه لا مجال للمزيد من التأخير باعتبار أن المشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء. عملية الرقابة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد خلال شهر جويلية الماضي تفضي إلى رفع 269 مخالفة إثر 1913 زيارة ميدانية نفذها 147 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وفق المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد. في أخبار العالم، مقتل 5 أشخاص في هجمات جديدة شنتها جماعة الحوثي اليوم الجمعة على محافظة مأرب والتي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. السلطات القضائية اليونانية تأمر بسجن 3 أشخاص احتياطيا من بينهم رئيس بلدية على خلفية حريق الغابات الضخمة الذي أتى الأسبوع الماضي على أكثر من 10,000 هكتار غرب أثينا واندلع في مزرعة لطاقة الرياح تقرر تعليق تشغيلها. الدولار يتراجع مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 23 ألف وظيفة في جويليا الفارط، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد وكيفية استجابة البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك FM.

0: الساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم فيها وعليها
1: فيها وعليها. اليوم بالرسم الموضوع فيه وعليه
2: نحكي على موضوع أثر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ليمت لتعديو مسابقة ملكة جمال قليبيا. نحكي على عرض أزياء تم تنظيمه في شط مشطوط مدينة قليبيا من ولاية نابل. التظاهرة اللي صارت بالتزامن مع أجواء وفعاليات صيفية خلت برشا تونس يتفاعلوا مع الصور والفيديوهات اللي تنشرت على الفيسبوك انستغرام وغيرهم من البلاتفورم. أغلب الانتقادات كانت مرتبطة باللبسة متاع البارتيسيبون، طبيعة العرض اللي كان في فضاء عمومي، أعمار البنات اللي شاركوا في وقت اعتبر فيه البعض إنه تنظيم مثل التظاهرات هذه في الشواطئ يطرح نقاش حول احترام خصوصية الفضاء العام. وكما قلنا لكم الجدل زاد أكثر بعد تداول الادعاءات حول وجود مشاركات صغيرات في السن دي مينور نحكي ومين، وهو ما خلى بعض رواد مواقع التواصل يطالبوا بالتثبت من أعمار المشاركات ومعرفة شروط المشاركة والجهة المنظمة. في المقابل فما اللي يعتبر أنه الأمر عادي والإشكال مرتبط بفئة من المجتمع اللي تنظر للباس كمشكل، في حين أنه التظاهرة كانت لغاية فنية وترفيهية في إطار صيف.
1: مش عارف علاش ونحل فيسبوك تاع نلقى كان في هذايا، معناتها علاش اليوم ولينا نشهروا ساعه ديجا كي هما معناتها دي مينور، علاش نهبطوا في تصورهم بوجه مكشوف؟ هذا يعاقب عليه القانون ساعه في مرحله اولى.
2: فوالا
1: هذا ممنوع انك تهبط راه عبد مينور ولا حتى مش مينور ولا ما حد تصورني بالسرقه وتهبطها بيقولوا مش بالسرقه يا اخي، عندك لاكور نتاع ابوها ولا امها ولا الولي نتاعها باش نجم تهبط؟ لا هذا الاولانيه الساعه باش نمشي في العموميات يمكن أكثر، بما أنه الأمر فيه ذوق والذوق الحق ما نناقش في الأذواق، ما نجمش نقنعك اللي ذوقك به ولا ذوقي أنا هو اللي به. دونك هذه حكاية أذواق. تقول أنت في الطريق العام ولا في المكان العام، معناتها أنا باش نطرح مجموعة من الأسئلة وكهو، معناتها على أساس نعوم كلنا بجبب ولا كيفاه؟ معناتها برشا حاجات معناتها ما عندهمش يمكن تفسير واضح، معناتها علاش الهجمة الكبيرة هذيا اليوم؟ راك تنجم تتبنى رأي ولا تقول أنا رأيي مع المجموعة هذيا، المجموعة الأخرى رأي باش تمشي كشي
2: فوالا،
1: والعكس كيف كيف، ياما أنت رجعي متخلف
2: وإلا
1: أنت متفتح لميت، معناتها ينقص من قيمتك
2: معناها
1: ولا معناتها للأسف اليوم وصلنا هكا.
2: حتى باش تعطي رأيك تكون صعيبة يعني أمين.
1: أيوه شو رأيك بلي أنت؟
2: والله
1: شو كله أنت كل ضرب أنت بلاد هز على أخوك شوية 20 سنة كمان هز بزد صغير تحمل الضرب.
2: أنا أمين ضد حاجة بركة تصوير
1: ما شو اللي معاه أنت؟
2: أنا ضد تصوير فقط.
1: هي شو اللي معاه؟
2: هي تظاهرة دونك صيفية، فما مشاركات بنات صغار
1: زاد الاختيار معناتها زاد على دي مينور معناتها
2: فوالا
1: العمر ينجم يكون حتى الاختيار على أعمار أكثر من 18 سنة
2: ما نعرفش الحقيقة، لكن بالنسبة لي أنا العمر أقل من 17 سنة وتلقاهم يتصوروا ويهبطوا معناها في الليباج وكيما شفت داروا برشا، نظن هذيك هي نعتبره أنا خطأ.
1: واضح، يعطيك الصحة بركة لو فيك توما اللي يقولون لنا شنو رأيكم زادة لبنى أراء العباد بالواتساب ماشية أكثر، معناتها معناتها حسيتها ما يحبوش كلهم ما يحبوش وكلهم يعيشوا في الخارج سبحان الله كلهم ما يحبوش كلهم يعيشوا خارج تونس وهذا عندهم أكثر من هكاك، أما يحبوش في بلادهم بلاد بلادهم بتاتخ ما عرش. هذه آراء وانتم اللي تكلموا تعطيوا الآراء انتعكم على الواتساب، الرقم كنت نجموا تلقاه موجود قدامكم. ما زلت قاعد نحفظ فيه رأى نقبة 23-513-1000 23-513-1000 سيفا والميمور متاعي ما زلت شادة روحة. أقعدوا معنا شوية آخر موعد مع محمد علي سويسي يجيكم مع 5:30 في هايتك
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك. تغيرات بالجملة بالنسبة لأوبن إي آي فيما يخص تشات جي بي تي، التغيرات تخص الناس اللي استعملوا تشات جي بي تي بلاش وإلا تشات جي بي تي جو، أرخص أبونمون بيون بالنسبة لتشات جي بي تي. شنو اللي فما، شنو اللي جديد؟ أبارتير من الجمعة الجاية المستعملين متاع تشات جي بي تي بلاش فلوس ولا تشات جي بي تي جو ما عادش يكون عندهم ليميت بالنسبة للكونفرساسيون تكستويل مع تشات جي بي تي، دونك ما عادش يكون فما الكوتا اللي تشوفه يقول لك ارجع بعد 4 ساعات تولي تحكي معها اون ليميتي. وبالنسبه للموديل دو باز بالنسبه لتشات جي بي تي بلاش فلوس والا تشات جي بي تي جو باش يولي الموديل تشات جي بي تي 5.6 لونا، واحد من التروا موديل اللي اعلنت عليهم اوبن اي اي بالنسبه لتشات جي بي تي في جويليا 2026، ومع شوالي جي بي تي 5.5 انستنت. به خاصيه به يسر بالنسبه للتعامل مع تشات جي بي تي بلاش والا تشات جي بي تي جو، وكيف قلت لكم الخاصيه هذه باش تكون ديسپونيبل ابارتير من الجمعه الجايه. مع هذا فما بوتون جديد باش يتزاد، البوتون هذا اسمه بوتون ريفليشير، يعطي الامكانيه لتشات جي بي تي انه يزيد يدعم اكثر ويعطي اكثر تفكير وريفليكسيون بالنسبه للريبونس نتاعو، وزاد باش يكون متاح بالنسبه للمستعملين تاع تشات جي بي تي الكل، كوسوا بالنسبه للموديل بلاش فلوس والا جو والا بالنسبه للموديل بلس و برو اللي اغلى بالنسبه للسوم. والبوتون ريفليشير يولي فيه خاصيه اقوى بالنسبه للاستعمال. اما اذا كنت تسالوا فيما يخص الامبور نتاع لي فيشي ولا جينيراسيون نتاع تصاور، فلي ليميت باش تقعد هي بيدها بالنسبه للمستعملين نتاع تشات جي بي تي بلاش والا تشات جي بي تي جو. دونك اوبن اي اي بدلت كان الخاصيات بالنسبه للمحاورات بالتكست مع تشات جي بي تي، وكيف قلت لكم هذا باش يكون ابارتير من الجمعه الجايه. من جهه اخرى اوبن اي اي قالت انها عملت ميزاجور بالنسبه للموديل القويين نتاعهم ابارتير من جي بي تي 5.6 سول، و اوبن اي اي قالت انه الموديل هذوما اللي ريزيرفي بالنسبه للي زابوني نتاع لي فورمول بلس وبرو باش يوليو فيهم اكثر عمق بالنسبه للاجابه، لكن الاجابه زاده ما عادش يكون فيهم حاجه زايده الحشو باش يتنحى من الاجابات هذيا، والبوتون ريفليشير كيف قلت لكم باش يولي يلعب دور كبير ياسر في انه يهز النيفو نتاع الاجوبه النيفو برو بالنسبه للاستعمال. المارشي بتاع لي زوتي ايا جينيرا 144.5 مليار فيزيت ويب في 12 شهر اللي فاتوا بارتفاع 40.12% مقارنه بنفس المده عامه. ولي شيفر يجيو من ليتود اللي نشرتها وان ليتل ويب اجنس نتاع اس اي او امريكيه اللي عملت اناليز نتاع 9531 اوتي بالنسبه للاستعمال بمختلف الانواع في 170 كاتيجوري. وليتود هذه اعطتنا توب 100 بالنسبة لزوتي هذوما اللي كابتيو 129.6 مليار، يساوي 89.69% من الاستعمال بالنسبة لزوتي هذوما. وما حنش عطيو للمية الأولانين، لكن مش نحاولوا أن نركزوا على العشرة الأولانين. شدوا عندكم العشرة الأولانين ما فيهمش مفاجأة، تشات جي بي تي هو الأولاني في 12 شهر اللي فاتوا جنرا 64.7 مليار فيزيت بزيادة 69.8% مقارنة بنفس المدة عم ناول. كانفا يجي في المرتبة الثانية ب 10.5 مليار فيزيت. شوفوا الفرق الكبير ما بين كانفا و تشات جي بي تي. كانفا كيف قلت في المرتبة الثانية وزاد ب 15.54%. جيميناي في المرتبة الثالثة ب 6.9 مليار فيزيت، والرقم مهم جدا بالنسبة لجيميناي بما انه عنده واحدة من ابرز نسب النمو 450.33% مقارنة بعم ناول، وهذا يرجع للتطور الكبير ونجاح الكبير تاع جيميناي تروى في اخر 2025. جوجل ترانسليت جنرا 4.8 مليار فيزيت، لكنه يتراجع مقارنه بعام ناول، نسبه نمو سلبيه ب 23.46%. ديب سيك في المرتبه الخامسه ب 3.8 مليار فيزيت في 12 شهر اللي فاتوا وبنسبه نمو 129.10%.

0: أكبر نسبة نمو عند جروك 731.26% نسبة نمو. بيربلكسيتي في المرتبة الثامنة ب 2.3 مليار فيزيت بنسبة نمو 98.38% مقارنة بعمناول. ماجنيفيك ولا اللي كان اسمه فري بيك قبل عنده 1.8 مليار فيزيت وعندها نسبة نمو سلبية ب 7.77%. وكاركتر اي اي عندها 1.7 مليار فيزيت بالنسبة لنسبة النمو متاحة 6.47%. أما إذا كان حابون نحكيه على التوب 10 متاع لتشات بوت أكاهو، فنقاو في المرتبة الأولى تشات جي بي تي، بعده نقاو جيميناي، في المرتبة الثالثة نقاو ديبسيك، في المرتبة الرابعة نقاو كلود، في المرتبة الخامسة نقاو جروك، في المرتبة السادسة نقاو بيربلكسيتي، في المرتبة السابعة نقاو مايكروسوفت كوبايلوت، في المرتبة الثامنة نقاو مانيوس، في المرتبة التاسعة نقاو ميتا اي اي، وفي المرتبة العاشرة نقاو ديب اي اي. هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم هايتيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: التسعة للعشاء متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين ثلاثين وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانة

حياتي. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد باش يكون مع السي

0: وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مزرعة الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. الحوت عليك مع مصطفى كرام.
2: 5:46 اليوم الجمعة، وكما كنا الجمعة حاضر معنا مصطفى في الحوت عليك. مساء النور.
3: أهلين وسهلين والحوت عليكم سيدي. اليوم باش نحكي لكم على إسبيس فيها قولك تبدأ تعوم فيها تلألؤ بيولوجي. ما تلألؤ بيولوجي يعني كتبدا تعوم عبارة تبنيات تبدأ كي مزيانة. وفي البحر شنو عنا؟ عنا لي بواسون أوسو الأسماك العظمية، وعنا لي بواسون كارتيلاجينو الأسماك الغضروفية، وعنا الحيوانات البحرية نسميهم لي مولوسك مارين. اليوم تسميهم سنة بالعربي مولوسك مارين، بون والله نسيت اما مولوسك يعني مرخوف أكثر من العظم ومن القروش. اليوم يا سيدي باش نحكيو على الكالامار الأوروبيان. شنو اللي هو ذاك الكالامار كومال نعرفوه في السوق متاعنا؟ هي دايور اليوم كيفاش شنو تكتيك صيد الكالامار في وضح النهار، خاطر نعرفوا مصيد الكالامار الحقيقة كيفاش. نحن نراو في الأسواق يجيب الكركارة ساعة يحصل في شكارة متاع الكركارة، ولا لمبارة في الليل كتشعل الضوء باش تلم سردينة كتجي تدور طلع معها الكالامار، وكيف كيف دي فوا يحصل في الشباك. أما طريقة الصيد متاعنا بطريقة صيد الترفيهي بالخيط متاع السنارة كما تشوفوا تلك الفيديو هذيك في خليج الحمامات، نشدوا في الكالامار. هذيك كانت يوم الأحد الفارط واقف في وضح النهار. شنو هو التكتيك باش نجمو نصطادو الكالامار؟ اما مهم برشا الرئيس لازم يكون عنده سكون ابيل لو سوندور انيكو سوندور، هو اللي باش يعطيك القاع نتاع البحر والناتور نتاع البحر. معروف على الكالامار يعيش في لي فون سابلونو يعني فيهم اللي فيهم الرمل واللي فيهم الفاز وفيها كل الحرش نحن نسميه، وفيه البوزيدوني الذريع، خاطر الذريع هذاك يشدك الحوت الجويد، والحوت الجويد هذاك هو اللي ياكل الكالامار. وبعد كيف ما تشوفوا في التصوير هذيك اللي قدامكم ديريكت اكل الخيوط اللي تراو فيهم، هذيك التصوير نتاع السوندور بالضبط كانت خليلي سيد المخرج التصوير هذيك نحللها فيسع فيسع. لهنا عندكم على جنب هذيك الشيل يعني الغرق نتاع الماء ما يراوح لهنا على 28 متر، والقواس هذوكم تراو فيها كل خط هذاك كل ارك هذاك هو الكالامار كيفاش تشوفوه. مهم برشا خاصه في فصل الصيف نديتكتيو فما ليني نشوفوها ديما في الصندور كل خط يبدا باراليل مع القاع اللي تلقاو ببري ما بين 25 متر و 35 متر اللي هو لا ليني دو لا تيرموكلين. شنو هي التيرموكلين؟ هي البارتي وين يتبدل التمبيراتور نتاع الماء فرض ضرب. الكالامار عمركم ولا تلقاوه في لي كوج دو سيرفاس السخان يعني يبدا مسخون برشا لازمك تفندو، معناتها يعني ندخلوا اكثر للغارق ولوجوا على القاع تبدا فيها الحرشه ذي اللي فيها البوزيدوني وفيها الذريعات هذوما، ونجم نلقاو الكالامار ما يمشيش داير تو. حتى كان ريتو الفيديو تقبيلك كي طلع ديك وطلعت كعبه الكالامار انا حديته في الماء باش خليهم يعوموا في بالي الصاد بهم بالوقت ماتوا على خاطر تلمو الماء سخون وسنا صار ركور كبير في الماء في السخانة بتاع الماء. نهارتها قريب 29 درجة في الصباح وصل حتى 30 درجة السخانة بتاع الماء، دايراكم من بحر وهو حاطين في في متاعه بالأكسجين وفيسع فيسع مات. دونك لهنا مؤكد العملية أنه الكالامار ما تنجم تلقاوه كان في المياه الباردة يعني تحت الترموكلين، ما تقولوش بينا مش قاعدين نسدوا فيه على شطوط. هذاك على زاد الكالامار نجم نلقاوه في 10 متر و100 و5 متر و100 وحتى نصادوه من الابراط، اما مش في الصيف نصادوه في الشتاء وقت يبدا الماء بارد يعني في لي تمبيراتور نتاع 14 15 16 حتى 20 درجه وقت يولي تريز اكتيف. اما المعلومه اللي بفدت ما يعرفوهاش برشا عباد يا سيدي، حسب رايكم قديش الكالامار يعيش؟ فما اللي قال لي 5 سنين، فما اللي قال لي 6 سنين. انا بدقيق قريت عليه قعدت بهت. الكالامار يا سيدي السيكل نتاع حياته الكل اللي كما يفوتش عامين، وعنده تو دو كرواسونس قوي برشا برشا برشا يعني في سما يكبر ويخلط الماتوريتي سيكسويل نتاعو هو بعد عام. يعني بعد عام باش نجم يتكاثر وما يفوتش عام ويموت. يعني ما نقولوا سواء كنا قاوم مثلا برشا كلامار اللي شد 60 و70 و80 كيلو كلامار يعني بالصنارة بو بس مش ديما تصير. أما راهو موجود برشا وبحرنا يعني خاصة يعني البارتي يعني بتاع البحرنا بتاع تونس فيها برشا البوزيدوني. دايرك سمعت فما مشروع قانون جديد في مجلس النواب لحماية البوزيدوني. دونك حماية البوزيدوني يعني أكثر كلامار وغادي كراو الكلامار ونحط العظم نتاعو. داير في خليج قابس تنمو يعني بالصيد العشوائي مع شفا مذريع ولا ويغطسوا الجريدة مش الجريدة العراج نمتاع الخل ويفكسيهم باش يجي الكلامار يبيض فك العراج نمتاع الخل هذاك. دونك لهنا ابار صيد الكلامار وصيد ممتع جدا مهم برشا تحطوه في الماء البارد ماء وثلج ودايرتو تكتشفوا حتى كعب كلامار كي باش تشويوه ولا باش تطيبوها. هنا ننصحكم بطريقه التطيب نتاعها على مالي واحد طليان. كعبة الكلامار كيف ما تراو فيها هكاك ما تزيدوها حتى شيء تسخنوا الوحدة الشواية على الاخر الماكسيموم وترميها وتاخذ شوك بالنار على اليمين وعلى اليسار تفيحة صغيرة وتاكل باش تقعد ديما اكل طرية وبنينة خاطر كان باش طيبوها برشا تولي كل لبانة تتجبد. حاجة أخرى مهم برشا في الكلامار من أقوى ومن أحسن الطعوم اللي تستعملوها للصيد كسوة من الشاطئ ولا كعبة كاملة تهبطوها بشد حوتة كبيرة يموت عليها البشي ليمون يموت عليها الدديق يموت عليها جغال يموت عليها المناني البداش داير أكبر أنواع الأسماك اللي أنا حتى التنزة دا يموت عليه ويقعد ديما من الباز متاع أحسن الطعوم خاصة كي تهبطوا حي وعنده خاصية كما قلت لكم توما راهو السمك اللي قلت المخلوق البحري هذا عنده التلألؤ البيولوجي وقت يقرب له أي وحش يبدل لونه دايرك شفته في الفيديو واحدة حمرة واحدة بيضة خوش عليه ما تغشش طالع ويبدأ لوطة كيف ما قلت لكم يشهد خوش عليه تبنية ما لازم نقول لكم كان حوت عليكم وإن شاء الله المرة الجاية نشوفكم في حلقة أخرى.
2: يعطيكم الصحة ناس كل صليح بارك الله فيك أختنا لبنى أخونا شكر في الاستندار غدوة إن شاء الله نهار السبت نتقابلوا بإذن الله كالعادة نهار الاثنين. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للجميع في الأمان.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: والاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تؤكد تسجيل عدة ممارسات لإبرام عقود زواج لا تشبه عقود الدولة المدنية التونسية، منها عقود زواج تبرم بطريقة شفهية أو ما يسمى بالزواج العرفي، إلى جانب تسجيل زيجات على الطريقة المشرقية تكون مكتوبة وغير مسجلة. والجربي تقول إن من تداعيات هذه الطرق هي كثرة الطلاق في تونس وعدم استمرار الزواج لفترة طويلة.
1: عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011، ولا فما عقود شفهية أو ما عبر عنه في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، ثم زواج على المفهوم الشرقي يعني مكتوب ولكنه غير مسجل، ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية. احنا بعد الثورة في الاتحاد قلنا رو فما ظاهرة زواج العرفي سبونا، سادة عودوا للإشهادة وبعض منهم الحقيقة ولاو يكتبوا في عقود دينية بحتة، معاش نسمعوا لخيار الشرط، لعد نسمعوا تذكير بفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، لعد نذكروا بالشروط والواجبات المحمولة على كل طرف، الزواج مؤسسة، الزواج أطفال، أسرة ومجتمع باش تبنيه، برشا زيجات تفسد وتوصل للطلاق، على خاطر هذا الكل ما حكيناش فيه لا قبل الزواج ولا حكينا فيه حتى وقت للسيدة اللي يبرم لنا عقد الزواج.
0: ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تشدد في تصريح للزميلة هنا السلطاني على أن هدف الاتحاد هو تحقيق استقرار في العلاقات الزوجية في تونس، وأن تكون عقود الزواج مطابقة لبنود مجلة الأحوال الشخصية، داعية النيابة العمومية إلى التدخل العاجل للتحري في العقود غير المطابقة للصيغة القانونية.
1: احنا اللي يهمنا انه العلاقات الزوجيه تستقر في تونس والعقود تكون مطابقه لمجله الاحوال الشخصيه. مجله الاحوال الشخصيه قاعده تضرب يوما بعد يوم، اشكال مع الساده اللي عودوا للاشهاد باش نعاود مره اخرى، متوا ما فما كان هما يكتبوا في عقود الزواج، راهو ماهيش حكايه فولكلور وله زواج ديني، رانا احنا قطعنا مع هذايا واليوم عندنا زواج فيه الديني وفيه المدني، لازم الزوج مع بعض. النيابه العموميه ايضا السيد الممثل النيابه العموميه المسؤول على الساده عودوا الاشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بالفصل 23 خذا شاف اللي فما. احنا زادا نحب ننبهوا النيابه العموميه انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وايضا فما توصيات لوزاره العدل انها ترجع الامور الى النصاب، لان ما زالت دوله مدنيه، ما زلنا نعتمدوا على مجله الاحوال الشخصيه، مش ممكن اليوم انه حتى مؤسسات الدوله تضرب مجله الاحوال الشخصيه.
0: عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا الجنوب في آخر النهار وبداية الليل، مع تسجيل رياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يرجح إبرام اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 ل 60 يوما اليوم أو غدا، قائلا إن الولايات المتحدة تخنق إيران اقتصاديا حتى أنها لا تستطيع دفع رواتب أفراد الجيش. السلطات الإسبانية تعلن تفكيك ما وصفتها بأنها واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، ويعتقد أنها أدخلت أكثر من 2000 مهاجر إلى البلاد بعد تنفيذ ما لا يقل عن 64 عملية تهريب وتحقيق أرباح تقدر بنحو 24 مليون يورو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المهاجم الكاميروني تديسون كينغ، قادم من نادي الملعب المالي بعقد لمده 3 مواسم الموفق جوان 2029. نسلم على النادي الافريقي والفريق يلعب حاليا مباراه وديه لتقدم سقيط الدير في البارك دون حضور الجمهور. النادي الصفاقسي برمج تربص ثاني باش يكون في الفتره من 11 الى 16 اوت في العاصمه بعد التربص اللي عملوا في سوسه وفي زوز مباريات وديه ضد الاولمبي البيجي في بيجا يوم 13 اوت وضد دنيا حمنل نهار 16 اوت. من جهه اخرى تم انضاء عقد احتراف مع اللاعب الشاب محمد امين بن سير يلعب في خطه جناح هجومي انضاء عقد احتراف مع سياسس. وجدي كشريده بعد ما كان منتظر التحق البارح بالتمارين الفريق تخلف على الموعد وتوصل الغياب نتاعو للملاعب يطلب مره اخرى مغادره الفريق. وحاليا النجم الساحلي يلعب مباراه وديه ضد الامل الرياضي بحمام سوسه. الاتحاد المنسيري أنا جريت انتقال مصطفى سام للتعاون السعودي مقابل 150 ألف دولار للاتحاد المنسيري. كيف كيف تم جريت الانتقال إبراهيم السويسي لنادي مسيمر القطري مقابل 80 ألف دولار للاتحاد المنسيري. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما فونيتر.

0: مخاطب مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 sur 7. بس 7 لسه ما تراجعيها.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب. التلمون دالي قال لي هيا خود حتى مساء النور ما تسمعش نعاودها. دالي مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعة. نحكيو فيها على الاكتواليتي اليوم، برشا اخبار وبرشا نقاشات. ثم شكون جاي الحقيقه من غير سانتيور سيكوريتي، من غير سانتيور دو سيكوريتي، جاي يجري ديريكتومون خاطر متحمس برشا. زوز ثلاثة نقاط الحقيقه نبهني اليوم، استمع للحوار بطريقته الخاصه، انا ما فقتش بيهم في وسط الحوار اللي هو نادر داود. نادر مساء النور، مرحبا بك.
5: مرحبا بك احمد عوده ميمون. انت ليك ويا من الراحه اللي كنت فيها والكوجي حاجه سيما. دليل البارح كرتوه في الحصه من 10
4: انيماتور البارح. أيوة. كو انيماتور البارح.
5: تحيه له خيال بكل امن.
4: ليه دليل قولك في التينيو؟ هما الناس مش قاعده تشوف الشورت، معناها اللي هو تابع الكولور نتاع الكول، فهمت؟ والماركه عالميه ومعروفه برامو، هي ليكيب مونتي جديد نتاع ليكيب ناسيونال، دونك واضحه الامور. يظهر لي نادر من غير ما نكمل. كوتش اخر على يدي اليسار اللي هو سامي السليمي، مرحبا بك سامي.
6: مرحبا عدالة، مرحبا نادر وخيان ودليل الناس كله المستمعين والمشاهدين وواتاتك الفاكونس وصحة برونزا.
4: يعيشك والله لاغتص في البحر. تصدق أو لا تصدق؟ بيسينات شوية بس نخاف.
6: صح
4: بيسينات تاع صغار زاد 90 سنتي أكثر أكثر شوية. ليه دليل والإخراج الرق الإذاعي دي مرور. دليل والإخراج الإذاعي هو اللي بيشوف مساجاتكم زاد في التابلت، هو والريكروتمون اللي اليوم بليتو مش ريكروتمون بري، سميه إعارة. اليوم تصفيقة كبيرة ياس على هادية طوال عاد بيستخدم معنا ريكاب سبور، قعدت على أجواء المهرجانات يا خويا كل ليلة في بلاصة هكا ستوريات انستغرام. هاو ميد الحناوي، هاو درشنيه، حمامات ما شاء الله يا خويا. كان نحسبوا قديش فلوس لك المهرجانات هذوكم وكل دخلت لهم، وقديش لمدت من فلور جديد في انستغرام في جورتي ستوري والانستونتاني الوحيده في تونس تستعمل انستونتاني هبلتني. دونك مرحبا بهادية شيك باش يكون معنا في التنسيق الهاتفي. ديريكتومون نمشيو لاخر مسار. دالي نمشيو ديريكتومون لاخر مسار.

0: الاخبار. في اخر مسار اليوم اخترنا باش نحكيو على مره اخرى تمديد الاجال بالنسبه للحصول على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. نذكروا كل كان نهار 15 جويلية المره الاولى، بعد زادوا 10 ايام، بعد ولا 10 اوت، وتوا ولا بزمن لتش امور رسميه، لكن المعلومه اللي عندنا والشبه المؤكده اللي هي باش تولي نهار 17 اوت، يعني ندخل 5 ايام قبل البطوله.
1: ان شاء الله ما تاخذش البطوله في انتظار حتى نعطيه
0: لليسونس
1: النوادي.
2: هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه كل موسم الحقيقة، مالوغوزمون قاعدين نشوفوا فيه كل موسم، وإن شاء الله ديما نقولوا إن شاء الله تتعافى كورتنا من الديون وموان، بعد تنحكيه توسكي تكنيك
0: به. التأخير متاع الحصول على الليسانس متاع الرابطة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى وراه بارش حكايات وبرشة مواضيع قانونية أنا حقيقة ما فهمش فيها، لكن كل ما تبدأ عنا أمور قانونية يزمنا ناخذوها ناخذوا راي ونستأسوا بأراء الأساتذة الكبار كما الأستاذ علي عباس. أستاذ علي عباس مساء النور.
3: مرحبا يا سيد أحمد، مرحبا بكل الحضور الكرام والمستمعين والمستمعات.
0: عشكو الدخله نتاع ريكاب اليوم توحي بكل شيء اللي كانوا باش نحكيو في الكوره، اما ميسيرش انا باش نحاول نحكي شويه كوره. استاذ خلينا نبداو ساعه بالتعليق على تاخير الموضوع هذا نتاع ليسونس كلوب. علاش بون نفهم اللي ثم جمعيه كبيره كما نجم جادي الساحلي يلزم نلقاو حل باش تشارك، لكن ماشي الجمعيه الوحيده كونسرني، لكن ثم برشا امور تخلينا ديما نوخروا في ليدلي. شنو تعليقك على الموضوع هذا وبصفه قانونيه؟
3: والله يشوف هو متوقع الحقيقة وممكن قانونيا، لأنه الليسانس هذه الليسانس لوكال يعني الليسانس المشاركة في البطولة المحلية، بالتالي عندك سوبليس يعني حتى من الكاف تقول لك عندك سوبليس وقت ما تحب أنت تنظر في الموضوع، المهم يكون قبل ما تبدأ البطولة. دونك عندك إن شرطين سوبليس وعمناه كيف صارت كانت تذكر راهو تقريب تعطاو لي ليسانس قبل أربع أيام من من من بداية البطولة التونسية. دونك
0: لحظة فقط أستاذ علي،
4: مستقبل جابس،
0: مستقبل جابس
4: كان ذاك ما تخونيش، مستقبل جابس يمكن من أخذ الفرق وطالب حتى بأنه يوخر مباراة الجولة الأولى مع التدرج الرياضي.
0: صحيت وأنا مش مشي معك بعد ما
4: أنا معك سيد علي مركز لك، أنا جايك المستير،
0: أنا جايك المستير. ثم لحظة أخرى نادر وسامة راهو ثم معاهم، كانت تتذكر ليسونس نص الليل وماضي ساعة متاع الصباح في دراسان ساهرين يطبعوا في ليسونس، تذكرها ولا لا الإجازات؟ معناها حاجة ما عندها حتى علاقة بالمواضيع متاع الاحتراف. تفضل أستاذ.
3: كما قلت لك بون فما الوضعيه دي ديما صعيبه، لانه الانديه للاسف ديما تقعد لاخر وقت راه باش تحل المشاكل نتاعها هذه الماليه. دونك مانيش عارف، ممكن الناس اللي تخدم في الانديه تتوقع انه ديما الاجير باش تتمدد، ممكن تقول لك ليه فما سوبليس، ممكن باش يقصوا لنا، ممكن توا يعملوا روحهم ما في بالهمش. نصور الناس اليوم فهمت السنة انه الموضوع راهو خطير برشا، وانك انت في وقت معين اذا كان ما تتوفرش فيك الشروط خلص الديون راك مش تلعب في الرابطة الأولى. وخروا شوية لأنه فما حجم الديون كتكيف، من بعض الأندية حجم الديون كبير فيها برشا، دونك صعيب ياسر باش تكملهم في الوقت هذاك في الأجال. تصور مازالوا 2-3 بركة في البطولة متاعنا، لا مازالوا فيهم عندهم مشكل، ونصور باش يوصلوا للحلول في 7 أيام هذية، وإن شاء الله العام الجاي ما نقعدوش للآخر، كل واحد يفهم روحه ويعرف روحه على بكري من أفريل ماي يحاول يسكر الملفات متاعه قبل 31 مارس، باش على الأقل ما يبداش يوجع في راسه بلمين الفلوس باش ينجم يشارك في البطولة. هي 31 مارس الأحكام القديمة إذا ما تخلص، يمكن 31 مارس حتى 30 أفريل الشهر هذاك سكر الأحكام متاعك.
0: به لكن هي الحاجة البيئة كان نخزروا للنصف المعبي من الكيس اللي احنا إذا كان توفى ذي العام الثاني ولا الثالث، هو استاذ ذي العام الثاني
3: الثاني في تونس في اللوكال
0: ايه، معناها قاعدين نمشي ونقصوا في القضايا. دونك حاجة بيئة نتصور من هنا العامين أخرين نتصور نفهموا شنو غلطنا، معاش تلقى جمعيات عندها مشاكل من نوع ذي، على الأقل نخزروا الكوتي بوزيتيف دي شوز.
3: ان شاء الله اذا كان فما بون هذاك مش حلك موضوع اخر، اذا فما استقرار في الهيئات، لانه يعني اذا كان هيئه تخدم 6 شهور ولا عام وتخرج تقول لك انا نسلك اموري خلي لبعدها تتحمل هي المسؤوليه، دونك ماكش باش توصل للحلول.
0: من هي باهرة برشا حاجات، هي باهرة وكي هيئه تخدم 6 شهور وعام وتخرج، خاطر فما هيئه من الهيئات المديره سنة مخطئه 100% واستقالت وقدم استقالتها، لكن بعد مده قالت لي انا مش خارجه خاطر فما حتى حد تقدم وما تحبش تعلق.
3: ما نحبش نعلق
0: ونادر اكيد فاهمني
4: ها عاد خلي عند سيد علي هذه
0: به استاذ باش نحكيو بعد فاصل صغير على نقطه اخرى مهمه تخص زاده لليسونس كلوب اللي هي العقوبات وغيره، لكن بعد الفاصل تبقى معنا استاذ لو تسمح.
5: Recap Sport.
6: Publicité.
5: Calypso. Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: رجعنا لكم. دونك الخبر الرئيسي في آخر مسار هو كونه تم التمديد بشكل شبه رسمي في الدات أخيرة يعني الأجيال متاع الحصول على رخصة المشاركة في البطولة وخلاص كل القضايا والنزاعات من 10 إلى 17 أوت في انتظار التأكيد الرسمي من نجم الدرجة الأولى. خبر به برشا خاصة للنادي الرياضي بحملان في النجم الرياضي الساحلي التأخير نهار 17 ولأنه شوبينات بنهار 22. الجزء الثاني مدخلت الأستاذ علي عباس واللي نحب من بعد ديركتومو وسام ونادر يعلقوا عليها. أستاذ ديما نفس المشكل بالنسبة للأندية التونسية وخلاص النزاعات خارج حدود الوطن. يظهر لي ما ثماش شكون أجدر منك باش تحكي على موضوع يخص اتحاد الرياضي المونستيري وقت اللي الحقيقة الناس تغشت كي شافت الخبر في موزايكا فيهم. ولكن هذاك هو الواقع معناه بالحق معناه 49 يورو خطية متاع ياسين شيخوالي 49 يورو 150 دينار ولا 180 دينار و 100 معش يظهر لي 200 يورو ولا 250 يورو خطية متاع ملاعبي آخر. الحقيقة أرقام هزيلة جدا تذوم من مدهم الواحد يمشي يوصلهم ديريكت ندهم له في الطيارة برا وصلهم. شنو الإشكال بالضبط؟
1: والمشكل ما تنجمش توصلهم خاطر فما 49 يورو زاد فما ذي فما شكون تخلصها في بلاصة الاتحاد المنستيري تبدا في بالك والفيفا رفضت قالت له ليه تبعث لي من الكونت البنكير تاع الاتحاد الرياضي المنستيري للكونت البنكير نتاعي انا. معناها الفيفا ما تعرف الامور هذه خاطر سي دي سيركوي تقول لك انا خاف من تبرير الاموال من الحكايات هذيا لازم يخرج من الكونت نتاعك انت الاتحاد الرياضي المنستيري. المشكل اللي عندنا الكبير المعرض نختارنا من البريم دو فورماسيون اللي نحكي فيها البريم دو فورماسيون
0: حتى نحكيو فيها راه باش نحكيو فيها بريم دو فورماسيون
1: عارف كبير برشا باش الجمعيات ما تدخلش في سنيه خايبه وتاخذ اقل من الفانتورازون تلقى روحك في المشكل هذا. مشكلتنا في تونس انه لوتوريسيون تاع البنك سنترال تحب لها 45 يوم
0: 45 يوم
1: 45 يوم تقريبا. جي انت اليوم مثلا الاتحاد المنستيري خلص الديون نتاعو الكل عنده الخطايا هذوما باش يخلصوهم يخرج لك منع من انتداب تجي تشوف باش تقدم مطلب طول باش تاخذ لوتوريسيون تاع البنك سنترال تقرا 45 يوم خرجت من فتره التسجيل معناها انت اللاعبين نتاعك جدد تنجم تسجلهمش
0: وتروح معاهم في قضايا.
1: بالضبط مش مسؤوليه الاتحاد المنستيري ولا غيره من جمعيه حتى الترجي التونسي تلقى في نفس الصعوبات ريت مرات تلقى الترجي تقول عندها منع مش معنى الترجي ما تنجمش تخلص راه عندها المنع عندهم الفلوس لكن التوريزيون تاع البنك سنترال هي اللي تاخذ وقت فما اجراءات معينه انا ما ندخلش فيها. لكن اليوم زاده انا مشكلتي هو القانون هذا اللي موجود مشكلتي الترخيص هذا خليش ياخذ 45 يوم في الاخر تلقى روحك جمعيه موفر الفلوس وموجوده الفلوس وانت ممكن بعد لاعبين ودخلت فلوس بالعمله صعبه لتونس.
0: مشكله اتحاد الرياضي المنستيري باش يتحل هذا
1: إذا تحل يزم بمساهمة سلطة الإشراف. إذا سلطة الإشراف اليوم من الجامعة ماش بش تعاون وبش تساعد سعيد ياسر بش تحل لكن شخدوا في السيركوي نورمال رغم منش نوصل
0: به. لكن على حد علمي ثم لقاء ما بين الهيئة التسييرية وسلطة الإشراف بداية الأسبوع القادم شي حلوا المشكلة ذي
1: ان شاء الله يوم الثلاثاء مبدئيا فما الاجتماع هذا ان شاء الله يتحل المشكل هذا المسير والغيره راه حتى ليتوال تقريبا عندها نفس المشكل مع تاع البريم دو فورماسيون نفس المشكل ونفس الوضعيه ونفس الحكايه هذه تحكي فيها مره اخرى بيان سور باش ناخذ من وقتك موضوع كبير برشا ولازم نحكي فيه.
0: واضح يعطيك صحه بارك الله فيك استاذ علي كل ما نستحقوك نلقاوك. دونك في اخر مسارها مخبر هو تاخير التمديد في الاجال بالنسبه لتسجيل وحصول على رخصه المشاركه في البطوله. طريق تعليق على هالموضوع هذا نتاع كل مرة منع من الانتداب على خطر 1000 يورو و 2000 أو 49 يورو اتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة ما نعرفش شنو تعليقك أسامة.
2: شوف الحقيقة بون وقت تسمع الشيفر حاجة تبهت لكن كما قالك توسي عليه ماذا قانون وفيفا ومشاكل نتاع ليفيرمون بين الفرق ما نجمش يعني حتى مواطن يعيش البرة ولا محب للفريق مثلا نتاع المنستير ولا أي فريق وكان ما نجمش يدفع في بلاصة الفريق يبقى انا السؤال هو سؤال عادي ما نفهمش برشا في القوانين سورتو البنكيه اسكو ما تنجمش مثلا تصير بالكونت نتاع الفرق تكون معاه معامله غير مثلا الشخص العادي مثلا
0: مرتبط بقانون هيك الرياضيه طبعا
2: هذيك علاش ما نبقاو كيما انا علاش حبيت نسال الاستاذ يا اخي كيما الشيف يعني كيما 100 يورو كيما 100000 يورو
0: كيف
2: نفس الوقت نفس المده
0: نفس البروسيدور
2: هذه كيما قلت تبدل قوانين
3: النوادي والحكايات هذوما احنا ما لقيناش يعني نظام في حتى شيء مش تلقاها انت في تحويل بنكي. صحيح هناك صعوبات للنوادي، لكن يلزمك تبدا من مثل البدايه وتاخذ الوقت،
0: ما لقيناش
3: في كل شيء
0: فقط ما لقيناش نظام يعني اورغانيزاسيون نتاع امور تنظيميه للامور هذيا.
3: وي وي، لان التحويلات هذه معروف انا يعني مش تعدى على البنك المركزي وثم فلوس داخله وثم عمله صعبه لازم فيها شروط وثم تاخذ موافقه عده جهات، يلزمك تبدا على بكري. احنا كل شيء بالتاخير. ان شاء الله ما ياثرش هذا اتحاد مونستيري في وضعية صعبة بصراحة إداريا رياضيا. مدرب أجنبي جديد، ملاعبية مغادرين، ملاعبية قادمين، هيئة تسيرية مشيت راجعين ولا الأخرين اللي جاوا ما يعرفوش المدرب طلعوا يشوفوه في, في, في, في, في التربص. يعني شوف فريق الاتحاد المونستيري
0: اليوم ما بشيت لقاهم عليه أول مرة، بشيت دواث العملية
3: ولا يعني فهمت. هذا الإشكال الكبير في النوادي متاعنا، عدم الاستقرار على كل المستويات.
0: به واضح. جست قبل ما نختم آخر مسار، محمد علي كالعادة ينقلون المساجات. أول حاجة يحكيوا على واحد من الزملاء شافوه في البحر. هذا قلت لي ولي ثم واحد من الزملاء موجود في البحر يتمتع على روحه فاكونس يعوم. أنا نعرف شكون اللي بعث المساج داير بلس آم من كندا، واضح خطر ديما يبعث في نفس المساج يقول لك في قربة.
2: هو لو نفس اللي قاعد يعوم، أنا مشيت الأسبوع الفارت لبلاصة
0: نفسها
2: الحمامات قالوا لي راه السيد هو بيدو
0: هو بيدو به. والحاجه الثانيه يسالوا فينا على جديد ميركاتو الترجي التونسي والنادي الافريقي. الحقيقه هاو الاولاد بحذايا حكيتوا برشا مرات في نفس الموضوع، ريبيرو البليلي ان كان لاتاكون اللي صح اليوم في النادي الافريقي، شكون ماشي شكون جاي. ان سيغتان مومون دوني يلزم نركو شويه خاطر المعلومات متضاربه برشا. تقول حاجه اليوم يقيدوها عليك، لا قلت خلي وقت اللي تولي الامور شبه رسميه توا امور فنيه يعلقوا عليهم اسامه ونادر وسمير والاولاد الكل. هذا احسن حاجه حسب رايي انا. مشينا في شويه ديبال اليوم، كانت هذه اخر مسار، بعدها باش نرجعوا بطلب من نادر داود لبعض النقاط الخاصه بالحوار البارح مع بلحسن بسمره. اخر مسار.

0: دونك رجعنا لكم بعد ما سمعنا اخر مسار وكان معنا استاذ علي عباس ونذكر كونه الاخبار الرئيسي هو التمديد في اجال التسجيل والحصول على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى مبدئيا لنهار 17 اوت. البارح كان معنا بالحسن بالسمره. الحقيقه الوقع نتاع الانترفيو كان كبير برشا, كان تم برشا ملاحظات, تم شكون شكر, تم شكون ذم, تم شكون قال الكلام مش هكا, تم شكون قال لنا اذا تكونوا اقصى من هكا, تم شكون قال لنا ليه ثمش حاجات صحيحه قالت برشا أرى. أنت واحد من الناس اللي البارح سمعت, لكن اليوم عندك الفرصة في الميكرو أنت وسامة باش أموا تحكي شنو لازم يتقاش ومتقاش بربي. خلينا نعاود نذكر دالي بارك الله فيك 223 513 ألف هو مسجات مستمتع جدا محمد علي بالمساجات شيخ أكثر من الراديو بكلها معناها به نادر. كان نسألك أكثر نقطة حبيت على القلات تقريبا أنت حس ما فهمت هي موضوع لي كونترا, شو تبدل ما بين كونترا اللي حبيت أحكي فيه أنت صبري لموشي إرفي رونار ومعين الشعبين؟
1: هو أول شيء هناك أنا تمنيت أنه ما يتكلموا حتى شيء لأعضاء المكتب الجامعي على كأس العالم.
0: هذه الناس كل تحبهم يتكلموا نيتر
1: زيد
0: عليه زيد
1: زيد لأنه ما عندكش ما تفسر, ما عندكش ما تبذر, لأنه اللي صار هو فشل ذريع.
0: إيه هما قالوا
1: ما نحبش أنا كملت كأس العالم نحكي على الجامعة وعلى نعاود نرجع في مفتتح الموسم الرياضي نحكي عليهم من جديد. أول شيء الخروج والاعتذار, هذا الاعتذار إذا كان مش وقتها يوم 26 أخذ مبادرات المسؤول اللي بالحق 26 وقتها كيما أخذت الميكرو وطلعت هذا وباع الراعي الحوار طلعته فرحانين بتعيين هذا النار كي جبتوا هذا النار
0: شكون الربع راعي الحوار
1: اللي الربع أعضاء جمعين اللي طلعوا الكل طلعوا هما وقتها
0: ما غادي في
1: يطلع سي معز وطلع الشهاد وطلع زياد وأمة محمد الكل طلعت خاطر جابوا هذا النار وقتها ضربت معلم فعلا يا ضربت معلم بعد الهزيمة الأولى. أنت وقتها ما فيها شيء راي كيما مدرب شوف قديش تداعيات كأس العالم قديش من اتحاد استقال قديش من المدرب استقال قديش من المدرب تمت إقالته عادي ذاو هذيك الرياضة
0: به
1: فهمت. أنت وقتها ما فيها بأس هما كلمتين ذاو
0: نطلب السماح
1: تقول طبعا
0: رانا أخطأنا
1: طبعا ملاعبي يخرج يطلب السماح ومسؤول أو الجامعة ولا واحد يعبر الناس ويعطيهم قيمة وقدر يقول لهم سامحونا شو مش نعمل لكم حتى شيء مع شو مش يصير بالعكس هو هذاك مسؤولية وأنك حاسس بالناس وتعتذر على هذه المشاركة
0: بيه.
1: حتى نجم تكون لو أنت عندك النسبة متاعها 1% لكن أنت الهيكل المشرف أنت الهيكل صاحب بيه. القرار نادر. في كل شيء
0: نادر. المستمعين موافقينك قالوا لك موافقينك 1000% اللي الاعتذار متأخر وكان لازم يكون تكون قبل برشا والناس ما زلت تتفاعل حسب يقول محمد علي بيه؟ على موضوع البيع. أعطيني أنا النقطة اللي أنت حبيت تحكي فيها
1: برا كل الكونترا كل النقاط هو
0: علي
1: هو
0: الحوار ما تنساش
1: الحوار البارح فيه معطيات غلطة
0: من نوع
1: فيه مغالطات
0: من نوع
1: فيه حاجات ما تتقالش
0: من نوع
1: أول حاجة قبل أنت عملت دورة كأس العالم وين المسائلة وين المحاسبة وين تحديد المسؤوليات من أخطأ طالع البارح تقول لي ما عنا حتى خطأ إداري وتختزل دورة الجامعة في أنك الملاعبية ركبناها في الطيارة هزيناها من الفندق اتدربوا وروحوا لباس هذا دورة الجامعة دورة الجامعة في اختيار في اختيار المدرب في اختيار الإطار الفني اختيار الرحلة انت وفرت رحلة يعني نجيك حتى الاسفاسف هذو معقيد الفارغة انت المنتخب الوحيد اللي ماشي في رحلة عادية وملعبيتك عامله 25 ساعة
0: هو قال
1: حتى خطأ إداري
0: هو قال اللي ما خرجت بش حكاية في الأون حكاية في الأوف قال النقل الوطني ما عندهش طيارة تهزنا الغادي وكان الحل الوحيد كون نمشيه على تركيا باش نوفروا الراحة للملعبية ياخذوا فرش معنا في البيزنس كلاس
1: يعني
0: أنا نقل في معلومة
1: منتخبات العالم الكل مشيوا في طائرة خاصة ومنظمين ما ترجع في الناس لتونس وتعب عليه
2: وتعب تمشي لتركيا كلمة بركة 2002 قديش عنده 2002
0: 24 سنة.
2: أنا كنت موجود في الكأس العالم اليابان
0: كوريا جابان
2: كوريا جابان مشينا في طائرة خاصة بيان سوى 2002 جست ذي كمل أحكي عليه
1: أنا اللي فهمت توا نتيجة التقييم وين هي أنتم في 4 جانفي انت كلمته على سامي الطرابلسي قلت له ما شكلتوهاش؟ قال لك ليش كلناه ما شكلتوش يا اخي تغلطوا في الناس تحب نسمع على الاقل ما تستفزوناش على الاقل التزموا الصمت
0: شو استفزك البارح انت
1: 4 جانفي مش تم اقاله سامي الطرابلسي في المغرب 4 جانفي وقتها الشكر 14 جانفي
0: اي هو قال
1: والتقييم 10 والتقييم 10 جانفي هذا بلاغات نحكي لك على بلاغات 4 جانفي تنحى سامي الطرابلسي 10 جانفي هبطوا مش يكون ثم تقييم يعني القرار الفني باقاله سامي الطرابلسي قبل التقييم شفت شيء هيكل في اي مكان المفروض نعمل تقييم بعد ناخذ قرارات احنا خذينا قرار باقاله الناخب الوطني باش نخليه مسؤوليتنا تولي كان هو المسؤول وإطاره الفني عملنا تقييم يوم 10 على فكرة يوم 10 مثل ما حتى قرر بعده راهو عيط المدير الرياضي ومساعدي والإطار الطبي والإداري والاتصالي ثم لقينا الناس الكل ثابتين في أماكنهم يعني اللي أخطأ الوحيد هو سامي 14 جانفي كي جاوا يعينوا إلا مش يتذكروا قالوا نشكر سامي الطرابلسي وما قالوش حتى شكر على مجهوداته ونتمنى له التوفيق ما قالولوش هذا سؤال سألته أنت البارح
0: دونك انا شنو تسال في اطار الموضوع نتاع قال نتعلم من اخطاء الماضي قلت لهم من بينهم الاقاله نتاع سامي الطرابلسي والطريقه الخايبه اللي صارت
1: حسن التعامل يعني يعني انت اللي قلت اللي سالته البارح احمد نفهم انا التقييم شفت منه المخطئ هو المدرب والمدير الرياضي ومساعده اللي عقود مفات والغينا الخطه
0: به
1: يعني احنا فرحنا بوجود مدير رياضي كخطه ان هناك يعني فني مع المكتب الجامعي والمكتب الجامعي ما فيش فنيين دونك فرحنا الغيناها وعملنا شويه تكتيك المهاجم على التكتيك مدافع والمدافع على الدنيا حارس مرمى كمل لك هذه برك شو اللي صار هو
0: توزيع اعاده توزيع المهام
1: صحيح
0: هذاك مش
1: سي معاذ المستيري اللي هو كان عنصر المقاومه والصمود في الفتره الاخيره رديناه في المنتخب
0: مسؤول مش ينفع الغادي
1: ان شاء الله هو كف الراجل في ميدانه كف
0: ما نحبش نديك في مقارنه
1: في مش انا مش عارف المقارنه
0: تفضل
1: المقارنه تفضل روحها
0: هاي هيت
1: ونحاوس الحمزاوي اللي وين خلوه في اقوى مركز
0: اللي هو
1: الاتصال ونقطه التواصل مع النوادي وحنا نعرف الكل هذيك نقطه قوت يعني هو اللي عنده انديه الهوات الكل باش جاب الاصوات الانتخابيه فهمت دونك لبسناها في الحمزاوي زاد وناطق رسمي نحيناها المعز المستيري علاش نحينا له طيب؟ لأن المعز المستيري لا ينطق بما يحبذه المكتب الجامعي ولا ينطق بالأخطاء ويعترف بالأخطاء الإدارية لأنه كطلع بعد كسألته وانت في الفينال وقلت شنو رايك في اللي صاير تو في النمسا وابن اللموشي وكذا اش قالك سي معز قال لك نأكد لكم انكم ما عادش تشوفوه وانه هذا خطأ وانه الاطار الفني لازم يكون اكثر حرفيه الكلام هذا ما عجبش بقيه الاعضاء الجامعي
0: ياخي
1: دونك عملوا ديزونه إيه؟ عطاو منصب سي معاذ المستيري اخر مع المنصب نتاعو وجابوا سي بالحسن بالصمره جاري انا وصاحبي ما نحبش نتعارك مع جاري انا على خاطر الكوره نتاع وضعي جابوا سي بالحسن لانه سيس بالحسن سيس يعرف يتكلم هادئ يوصل المعلومه حتى كي يعطيك المعلومه هو يعرف اللي انت تعرف اللي هو يغلط فيك لكن هيك خدمته هو حريف في الشيء هذا خليه هو الناطق رسمي هذا هو هذه نتيجه التقييم والكلمه الكبيره اللي قالها البارح
0: اي تفضل
1: قال لك كيفاش بطل على خاطر ما لقاش جيل من اللاعبين انه ينجموا يهزوا الراي الوطني كيف حتى احنا ما لقيناش جيل من المسؤولين اللي يهزوا الراي الوطني نحلموا بهم يا اخي كان لاعبين مخطئين انتم مخطئين قلت انت عليه ما سقلتوش قال لك خاطر احنا مش الحل كله احنا جزء فعلا انتم جزء ومن بعد كي جاي يحكي على تاهل كاس العالم وصفر هزيمه وصفر قبول هدف ومباراه البرازيل ولا يقول نحن ما يقول لنا زيادة نحن انهزمنا في البطوله العربيه ونحن انهزمنا في كاس افريقيا ونحن عملنا فضيحه في كاس العالم علاش هنا في الانتصارات تقول نحن في النتائج السلبيه تقول الاطار الفني يعني عده اشياء تمنيت انكم تتعداوا انتم ما هو سكتونا بالوقت لانه ما هو الوقت يصنع المعجزات يقول لك ليس لو طون في لي شوز خلي الوقت توي داوي الدنيا الكل احنا كليناها وسكتنا توجعنا وسكتنا الناس الكل انتم ما اسكتوا زاده عاد كي قلت تقييم وتغيير كي تحبوا نحكيو هي جاونا اخويا هنا خلينا نحكيو الاساس واش هنا خلينا نحكيو بالحق بالنقطه بالنقطه مش تجيني في هكا تعمل لي سيت تعدي لي تو انت تحب تقنعني اذا في نهار كان جاي لتونس تو هكا تستبلوا في الناس اذا في نهار جاء على زوز مباريات سجل خدم كاس عالم وغادر سينون انا نلزمك تو كجامعه انت مش بعد ماتش السويد هبط بلاغ وقلت فيه انو جبنا ريفيرونارد وبعد كاس العالم هناك جلسه وهناك باش نحكيو في المستقبل واتفاق احنا من شكون سمعنا ريفيرونارد لن يدرب المنتخب من الجامعه ولا من رونارد
0: من رونارد
1: هذا خطا اتصالي ولا اداري
0: خطا اتصالي
1: هبط لي بلاغ كيما هبط لي بلاغ انك جبت رونارد ومش تتفاوض معه بكاس العالم هبط لي بلاغ مش يخرج سي معاذ المستيري في بعض الصفحات او الراديوات على المباشر ولا جيسي بالحسن يقول لي راجل مضيف لن يقدر تراجل عمره كي تشوف الهيئه البنيه الجسمانيه نتاعو تي عمره 35
0: راجل لحظه نادر لحظه
1: ما شاء الله عليه
0: باي لحظه نادر لحظه فقط للتوضيح هو راهو انا كنت اتصلت وحبيت نفهم شنو الجمله تقالت يقول لك راهو هو قال تونس باش ندرب تونس نفسانيا وصحيا طلب مني مجهود اكبر وقال راهو اليوم ما يحبوش يقولوها قال اش باش نصلح اش باش نخلي معناه
1: والكوت ديفوار ما طلبش مجهود
0: استنى يعني كمل جملتي انا معناها
1: كمل جملتي انا فهمتك
0: هو يقول لك راني في تونس باش نصلح لي غارديان لي ديفونسور ميليو تيران لي جوار نتاع لاتاك قروا ما عندكم حتى شيء
1: لا لا عندنا عندنا
0: هو قال نادر مش طولنا شويه فيه الموضوع
1: لا لا كيف تحب
0: خليني نخرجوا فاصل ونرجع تفضل محمد علي باش نرجع لنادر وسام ريكاب سبور بيسيتي بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026 امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب صحبة الصوت المتميز فرح الفقي الجمعة 7 août في البي هايف كلوب انفو لاين 20 910 000 لابليكاسيون ايجا او ديريكتومون او بي هايف كلوب جامار

0: سامحوني الناس تسمع فيا اللي عنده حد أدنى أدنى أدنى حد من الذكاء. لو تحكي لي أنت في ضائقة مالية وعندك 4.5 مليار ديون ما زلت ما خلصتهاش وتحب تجيب دونار، تحب نصدقك اللي أنت قاعد تتفاور مع دونار وحكاية أنه مش يتعب هو وصحيا صحيحة، يهديكم ربي راه لا يستقيم، لا يستقيم الكلام اللي يسمعك يضحك عليك. أنت في أزمة مالية باش مش تخلص دونار، دونار جايك قبل ب30,000 أورو 100 مليون خذ كان يصيف هو يعمل دو ماتش ب100 مليون ويسجل كأس عالم هي مخير ويرجع يصيف. دونك هذا الموضوع منتهي. اللموشي حكى لك على اللموشي نسالوه قال لك إلى حد الآن ما زال ما طالبش بفلوس. وعليش يطالب اللموشي بفلوسه؟ عليه معنى ما نعطيهوش حق الراجل احنا يسالنا 5 مليون عليه؟
1: لا لا لحظة، هنا جاني تصحيح توا يقول لك راو
0: يسمع فينا الأخيان
1: يسمع يسمع
0: والله ماذا بينا يدخلوا معنا.
1: يقول لك صبري لموشي اخذها 260,000 دينار وصحح ريزيلياسيون
0: متاع شنو؟ تعويض ولا
1: لا بتاع شهري نحاو منهم الامبوزابل ما باش خلصوا
0: شكرا له
1: ولا خطر هو ديجا مصحح كل باللامبو.
0: شوف هو هو راه صبري لموشي في عقده اكيد عنده كيف يفسخ من هنا ولا من غادي واحد يعطي زوز رواتب او ثلاثه رواتب.
1: موضوع 5 مليون انساه.
0: اوكي دونك انك انت فسخت له من غير جبر الضرر انك تعطيه غرامه ماليه برافو للجامعه. هذه حاجه
1: نادر.
0: ايجابيه
1: نادر.
0: اعطينا العقود الجديده.
1: ها باش نعطيك العقود الجديده خلي ساعه
0: اسامه.
1: لا ما ها تنعطيك انا على شنو السري.
0: اعطينا
1: اسالني دون جيوبك شنو السري تحب تعرف انت قد السالير معين شنو لي كونديسيون.
0: لا لا انا السالير انا السالير ما تعنينيش
1: لي كونديسيون.
0: يعطيوني
1: اقاله معين الشعباني في صوره ما اذا فشل في الترشح الى كاس افريقيا 2027، اقاله معين الشعباني والستاف نتاعو بيان سور في صوره ما اذا فشل في التاهل 2028 وهذه ما نصورش تصير بقدره باش نتعداو اللي كان 2027 2028 الزور بعضهم اذا كانت تبدلت 2029 والمرور للدور الثاني كاس عالم ترشح والمرور للدور الثاني كأس العالم. وسام عندك تعليق قبل ما نمشي نادر ونخلق
2: انت تو قلت في الـ في الـ في لي زوبجيكتيف فما زوز كلمه اقالات اقاله واقاله وكانت عداش ديزاين تور اقاله ثلاثه اقالات ودرنيرمون هنا في موزايك اول ما تعين معين وبرشا الجمهور الرياضي كل فرح بالتعيين معين والناس تحكي على مشروع رياضي مشروع باربع سنين وتو كي تسمع تقول في كل في كل ايفينمون فما كلمة إقالة ما أنا ماذا بيه ما عادش نقول كلمة وقلت لنا راهم فماش حاجة اسمها مشروع رياضي باربع سنين في المنتخب وأنا كنت متأكد ولا بروب تو يعني تعمل فوبا مع مع جينيراسيون الناس كل تو شافت اللي الحقيقة يعني الكاليتي تكنيك ماهيش كبيرة برشا خلينا نقولوا حاليا في المنتخب تجي المدرب مازال كيتعين عمل ديزيفور بالجاك وانت بيدك عمل ديزيفور بالجبته ومن بعد تحكي على إقالة في كان ما تعداش ما تعداش
1: حتى صبري لموشي ما كان عنده حتى اوبجيكتيف في كاس
2: لا علاقة لا علاقة صبري لموشي
1: وسامي طرابلسي ما كانش عنده
2: معين الشعباني كان في الكونفور يخدم في فريقه يخلص في برشا فلوس بقيمته بقدره مرتاح أولاده يقراوا البر يعني يقراوا في البلاد هذيك كل شيء مسطر حياته على على على ديزوبجيكتيف في كاريره تجي انت عملت كل شيء باش تجيبه ومن بعد اول ما جبته تنيقوسي معاه حسب كلامك وحسب لي زيكول اللي عندي تنيقوسي معاه اي حاجه فيها اقاله ما تعداش اقاله ما تعداش دور الاول اقاله ما تضرب كره على البار اقاله ما نعرفش انا يمرض واحد ممكنه اقاله معقول ومن بعد تحكيوا على بروجي سبورتيف وتحبوا من بعد الناس تجيكم يعني ما نحبوش نرجعوا للتاريخ نتاع 15 سنه التالي قد جبنا من مدرب للمنتخب شكون مازال باش يجي لا عندك فلوس بس تجيب مدرب كبير كما قال نادر يعني نحكيه على 500,000 أورو 400,000 أورو وباش تلقى مدرب بومبيسي وصغير ونافح ويحب يخدم ويحب يوري ويحب ويحب ويحب كيشوف انت ما شاء الله الليستة اللي قبله يقولك ما نجيش يعني انت معين لزيفور كما قلتك لعملهم بجي ومن بعد كل يعني ديجا لزوبجيكتيف الكلهم فيها مقالات فهمت ونعرف ونحن متأكدين كما قال لك قبيلة لا فم هذه أن يجي نقعد ونقيم وتقييم وعلاش هذا مشيت وشكون الغلط وشكون مش غلط هذه كل ما مش موجود ولذلك ربي يعين الستاف تكنيك اللي موجود حاليا وكاو.
0: أما أنا سمعت كلمة من عندك قلت الترشح لكأس أفريقيا احنا عندنا رقم قياسي في التواجد في كأس أفريقيا
1: هي ما تو هم بالنسبة لهم هم حتى ترشح كأس أفريقيا ولا صعيب
0: يعني الهدف هو أنه تدخل أنك تشارك في كأس أفريقيا هكاو؟ إيش تحبني نقول لك؟ يعني كنا نحكيو على النصف

0: نهائي.
1: قبل كنا نحكي على نصف نهائي سفري.
0: ما لعليش عمل هدف، ما تعملوش هدف
1: يسهلوا الكهو.
0: والعقود العقود فيها أهداف، والأهداف اللي شكون توجدت هي حل للمشغل اللي هو الجامعة أو النادي. أنه في صورة الأمور ما مشيتش، نجم أنا أسامة نقول له ثم نهائي أو ربع نهائي وما يوصلهمش ونخليه لأنه عندي قناعة بالعمل نتاعه. وينجم كيما ألان جيريس وصل بين النصف النهائي وحقق الهدف وتمت إقالته لأنه شافوا التقييم، شافوا حاجات أخرى.
1: هذاك علاش نادر الكونترا ما عنده حتى قيمة،
0: ما عنده حتى قيمة
1: أي كونترا.
0: لا أي كونترا كي تحط فيه هدف.
1: اي انت اليوم انت سامي ترابيزي شو كان مطلوب منه؟
0: نصف نهائي
1: كاس افريقيا.
0: اي طبعا.
1: والتاهل لكاس العالم بالطبيعه. عملنا معاه كوبا راب مالوريزمون مشاش الامور، عملنا معاه كوب دافريك وصلنا ان ويتيام دو فينال خرجنا بضربات الجزاء، يلقى روحه مقال انديبوندامون من الاوبجيكتيف.
0: وهذا ولا مش
1: ما كانش عنده اوبجيكتيف في كاس العالم.
0: في كاس العالم فولا ما عندهاش. الهدف نتاعه انه في 2027 نصف نهائي
1: صحيح
0: باش يكمل لل 2028
1: صحيح.
0: تو رجعنا بالاهداف انه التاهل فقط الى كاس افريقيا. احنا المجموعه نتاعنا فيها ليبيا وبوتسوانا،
1: لانه معنا اوغندا مش
0: اوغندا اللي هي أوغندا. بلد ما تحسبش المباراه نتاعو. ولنا يمكن هما خلاو الهدف بسيط، الهدف يعني هو اقل ما يمكن لانه ما ثماش هدف اقل من ترشح كاس افريقيا. فهمت باش يخليه ما ثماش سبب انه نبدلوا المدرب، انه ذا العقد مش نمشيو معاه للاخير. ان شاء الله احنا نتمنى انه معين يقوم بعمل ممتاز والمنتخب يتحسن تدريجيا.
2: توفر له
0: معليش اعطينا احنا نشوفوا بوادر طيبه، لكن الوضوح ديما باهي. عقد الاهداف ايش فيه باش الناس تفهم. البارح قال لك الخطا الاتصالي الوحيد هو اتصالي سماه هو انه خرج التصوير ولد صبي اللاموشي. شوف كيفاش تم اختزال الاخطاء الاتصاليه الكل في تصوير صبي اللاموشي. يعني مسكين هاك الكاميرامان هو اللي عمل المونتاج نتاع الفيديو هذيك اللي خرج فيها ولد صبي اللاموشي. يعني كانهم حبوه يشتغل خلسة. يعني كانوا كان ما خرجش التصوير يمكن ما صارش. قولوا لنا كلام مقنع باش احنا نحترموكم عليه ونتبادل الاراء في مستوى معين، في مستوى راقي. لانه كي تحكيوا لنا بحاجات كي هكا وتقول لي صفر خطا اداري، وتقول لي خطا الاتصال الوحيد هو ولد اللاموشي، وتقول لي الحمودي كيما تو نجي جويني يحبوا يفرضوا عليه اسماء. الحمودي مش طلع معاذ المستيري
1: لكن وضحوا النقطه ذي. مش يحب يفرضوا عليه اسماء، هو يحب يختار اسماء
0: حقه
1: بالنسبه لي هو. وثم عدم اتفاق بارابور الامين بركلا ويوسف السرايري تقريبا على ما اعتقد. امين بركلا متاكد دونك يمكن هذه نقطه الخلاف. بون نادر معاش كان باش تختم على خاطر
0: انت فهمتش الخلاصه علاش الحمودي من اللي كان يستنى انه المكتب الجامعي هو اللي صادق ويوافق على المواصلة معاه، ومن الموقف هيك ولا هو اللي انسحب. فهمت علاش ولا
1: فهمني
0: سير الحكاية. الرجل من 30 جوان عنده شهر واسبوع والرجل ما عنده حتى مشكل. طلع معز المستيري الاسبوع الفارط بعد القرعة وقال بالحرف الاتفاق مبدئي حاصل، هناك اجتماع بعد اسبوع 10 ايام نحاول نرجع سي مراد بن حمزة كرئيس ادارة التحكيم، وهناك مراجعة شاملة وكلية على مستوى اللجان. شنو خليت له انت المشرف العام؟ يعني هم اخذوا القرارات. انا متأكد انه الحمودي لما شاف التدخل في كل هذه اللي هي صلاحيته. يعني الحمودي كي جا جديد
1: وقتش تدخل معاذ المستيري
0: في نهاية القرعة
1: في ديوان فهم.
0: لا لا لا نهاية القرعة سمعته في سمعته في نسمة، سمعته معنا احنا، سمعته في عدة
1: هذه في سحب القرعة.
0: اي نهاية سحب القرعة حكي على المدير الرياضي على أن المركز معاش موجود، حكي على رونار أنه صحيا تعب 57 سنة راجل إذا بحيت يده رب يزيده شد بصحة بدنه. فهمت أنا دونك نفس الشيء اللي أكد انسحاب الحمودي أنه البارح قال لك سي بالسمرة، قال لك الاختلاف الموجود هو في اختيار الطاقم كما مدرب. أنت معين ناقشته في ستاف تكنيك متاعه اللي جابه نجم في الأخر ستاف اللي كان معاه في التجارب الأخيرة الكل جابوا هكا ولا
1: مش يزيدوه
0: به
1: إلا مدرب الحراس.
0: أي
1: كم يجيب مدرب الحراس نتاعو اللي في المغرب دونك في الاخر ثم الكفاءه تنسيب بها هو المدرب الحراس المغزاوي
0: هو مدرب الحراس اللي كان مع ماهوش تونسي خاطر غادي
1: كم يجيبوا معاه
0: اي
1: هو جابوا سيمو معاه
0: ماهوش مشكل
1: المحل
0: ناجي جويني انت عيطت بالمركز كي هو مدرب يقول لك انا عندي ناس نفيق فيها نحب نخدم معاها اوكي انك تتناقش انت الاسم هذا مش لدرجه انك توقف تفاوض على انك ترفض اسم حملوا مسؤوليته
1: خليه شيء المفاوضات ما زالت متواصله
0: به ان شاء الله ما تغلقش لهذا السبب
1: ما نعرفش تو نزيدوا نتبعوا اكيد ديما الخبر اول باول تلقاوها معنا على موزيكا فام لحظات باش ناخذوا فاصل وبعد نمشيو لغريبه جديده في كره القدم التونسيه من المنتخب للجامعه باش نحكيوا على جامعه ومعتمدية وولاية وبلدية وسلطات جهوية كل عطات الموافقة بالجمعية تتخلق وتتكون ويلموا فيها شبان جات رابطة جهوية قالت لا ما نعطيكمش ليسانس باش ناخذوا الأطراف الزوز المسؤول على الجمعية والمسؤول على الرابطة وباش نحاولوا في 5-6 دقائق خلينا إذا كان قاعد الموقف باش نحكيوا على وضعية وجد كشيدة وما هو القرار الأنسب حسب محللين الفنيين بعد رفضوا الالتحاق بتربص نجم هذا الساحل لحظات وراجعين
2: Récap Sport. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août.

0: رجعناكم في البارتي الاخرى نتاع ريكاب سبور. كنا نحكيو على المنتخب, ما نعرفش كيفاش نادر باش يكون التعامل ما بينه هو وجارو اللي قال ما يحبش يتعارك مع بلحسن بالسمرة, غوده باش يخرج من باب اللقاء قدامه ديريكتومون لا يفسد القضيه ولا عندكم نقطه اشتراك زد لابسين في الروز هو البارح وانت اليوم. باهي نمشيو الموضوع, فيه برشا نقاط استفهام. بلاد معروفة مازال بورقيبة فيها جمعية كبيرة اللي هي السام بتبيع الملعب الإفريقي مازال بورقيبة, مالوريزمون الأمور على المستوى الرياضي والنتائج مشيتش بالكل, لكن ثم ناس حابت تعمل جمعية جديدة في ملتي ديسيبلينير بتبيع فيها برشا دي أنشطة باسكيت فولي غيره. عندها جمعية متعميني فوت حب تولي فوت 11 وتخلق جمعية. خلينا نسمع تفاصيل الكل عند السيد إبراهيم السحباني رئيس المستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة. سي إبراهيم مساء النور.
1: مساء الخير أحمد, نشكرك على الاستضافة, تحياتي لنادر وسامة وتحياتي لكل مستمعي موزايك فم.
0: كنت فسرنا باختصار شنين الموضوع بالضبط, شنين الإشكالية بالضبط؟
1: بون الإشكالية احنا جمعية توا عنا سنتين يعني بدينا نخدمه, عنا برشا اكتيفيتي منهم الميني فوت منهم فوت اونز باسكيت, عملنا لافيلياسيون في الميني فوت صافي توا دوزون, حققنا نتائج جد ممتازه سواء في الاكابر سواء في الشبان. اثنين عملنا حبينا نعمل انخراط في الفوت اونز, خذينا الموافقه نتاع البلديه ان نتمرنوا ونلعبوا لي ماتشو في سير نتاعنا في الملعب البلدي, خذينا الموافقه نتاع المعتمديه. من نفس الشيء رسلنا للرابطه, رسلنا الفيدراسيون, الرابطة راسلت الفيدراسيون للأسبوع الفارط عملوا لجنة أعطاونا بالموافقة, لكن هنا تفاجأنا البارح أنه رئيس الرابطة سي محمد القوسري رفض أنه يخلينا أنه ننفطوا في بطولة الشبان الموسم 2026-2027.
0: وشي الأسباب؟
1: الأسباب ما فماش حتى سبب, جوست أنا يعني أنا وقت اللي الفيدراسيون راسلتنا بالموافقة قلت لنا جوست يعني تجيبوا لي لاكور نتاع الرابطة, اتصلت به انا البارح ضمني قال لي راني انا بعثت الرفض من يعني من قبل بنهار, قلت له علاش يعني, قال لي ليه انا رافض انكم تشاركوا في بطولة الشبان. بون ما نجمش يكون عنده اسباب لانه شوف احمد الموسم الفارط العاليه خذت جمعيه ثانيه تنشط حاليا, ماتر نفس الشيء خذت جمعيه ثانيه, نفزه خذت جمعيه ثانيه رغم هذوما معتمديات صغار.
0: جمعيه ثانيه معناها المناطق اللي سميتها ديجا فيها جمعيه فوتا 11 وزادوا خذوا جمعيات اخرى.
1: خذوا جمعيه ثانيه وزي نحكي لك راهو عمناول وقبل عمناول يعني مش يعني مده كبيره يعني توا نحكي لك يعني فهمت, وخذوا الموافقه وبداوا ينشطوا في بطوله الشبان. لكن احنا صراحة يعني خيبة امل كبيرة, احنا وليداتنا يعني كنا باش نشاركوا بالاصاغر واداني ومدارس, عندنا قرابة 120 صغير سيف كامل قعدنا نخدموا على اساس نكونوا حاضرين بطولة الشبان, الاولاد كانوا نافحين لكن تصدمنا صراحة, تصدمنا وقت اللي قوبلنا بالرفض. انا نقول راني ما الرفض ما كانش من ليغ راهو, الرفض كان من رئيس الرابطة الشمال باش نكون واضح راهو,
0: معناها يعني مش من اللي مومبر معناها من الرئيس في شخصه.
1: نو مش صار اجتماع يعني وشافوا انه مثلا نو هذايا رفض يعني هو رفض انه تكون جمعيه ثانيه, مش عارف انا عنده مشكله مع منزل بورقيبه ولا شنو هي الحكايه. لكن
0: لحظه الجمعيه الثانيه اللي سميتها سامحني نادر, الجمعيه الثانيه اللي سميتها بداوا من بطوله الشبان ووصلوا للسينيور.
1: فما في بنزار فما جمعية ثانية وصلت سينيور.
0: سميهم
1: نادي كرة قدم بنزار. نادي كرة قدم بنزار غالي من 2014 تنشط وعملت لي كاتيجوري كله تو تنشط يعني في الرابطة الجهوية سينيور, لكن الجمعيات اللي سميتهم الاخرانيين تو راهو بداوا يعني فما العالية وماتر الجكروال للموسم الفارط ونبدا الموسم اللي قبلهم يعني, وانت تعرف لازمك دوزون في بطوله الشبان باش نجم تخلق فريق كبير فهمت.
0: وشنو الضامن اللي يجي من بعد ما تعمل الجمعيه هذه باش توصل بها للسينيور؟
1: شوف احمد انا يعني قبل ما نكون رئيس جمعيه انا لاعب سابق في الملعب الافريقي منزل بورقيبه, وانا استاذ تربيه بدنيه متخرج معهد الاعلى في شارع سعيد, وهذا الكل انا مدرب متحصل على الكاف ا, وكنت نخدم في السعودية, خدمت برشا في السعودية وخدمت في ليبيا. عندي فيلوزوفي نتاعي. أنا شفت إنه أسامة يعرف ونادر يعرف توا الجمعيات برشا بستاتي. يعني تقولي تنجم إبراهيم علاش ما كنتش مدير فني وصلحت يعني في وسط الجمعيات؟ صراحة برشا بستاتي في الجمعيات نتاعنا ما عادش نجم الفكرة نتاعك ما عادش نجم توصلها وما عادش نجم. شفت إنه بالتجربة نتاعي قلت إبراهيم تعمل جمعية جديدة نبدأ زيرو، نبدأ التكوين متاع الشبان على حسب مرة. أنا رأوا نحن مش بشنوشتو كان في كرة القدم، رأوا فما كرة سلة فما كرة طائرة، الحاجات المفقودة في منزل بورقيبة. منزل بورقيبة بوبيلاتيون كبيرة، عندنا 12 مدرسة ابتدائية احنا رأوا في منزل بورقيبة، يعني تفهم عدد الصغار اللي عندنا في منزل بورقيبة. نعطيك رقم، موسم 2023-2024 جي 120 صغير تستيو في المدارس في الملعب الفريقي منزل بورقيبة، تقبلوا منهم يمكن 10 صغار. شو ما قالهم ال 110 الاخرين مش من حقهم انهم يشاركوا في بطوله؟ وانتم تعرفوا يعني راهو في فما اج معين ساعات راهو ما تنجمش تعمل ديتكسيون، خاصه تعرف الاختبارات انت في فتره صيف وتبدا النومبر كبير، راهو فما برشا وليدات يفلتوا. احنا جينا باش نفريو المشهد الرياضي، راهو ما جيناش باش نفكوا بلاصه الملعب الافريقي، بالعكس احنا تكمل الملعب الافريقي، احنا جايين باش نأطروا اكثر شباب، باش نعطيو اكثر فرصه للصغيرات انهم ينشطوا وتكون منا ونجموا انهم يلعبوا الكومبيتيسيون ويلعبوا في المسابقات نتاع الشباب.
0: رسالتك اكسسوا لرئيس الرابطه او للجامعه التونسيه لكره القدم وحتى السلطات المحليه، خاطر بعدك انت بتطبش ناخذ رئيس الرابطه.
1: شوف بالنسبه للسلطات المحليه كانوا متجاوبين ومتعاونين سوى البلديه سوى المعتمديه، يعني صراحه يعني فاهمين انه نحن جايين ناطروا، احنا دي جون سوى في الهيئه المديره سوى لي زونترونور الموجودين. بالنسبه للفيدراسيون نفس الشيء، يعني مشيت في التمشي القانوني لي بابيي نتاعنا كل كانوا قانونيين واعطاونا يعني الموافقه. لكن شوف انا هو رئيس الرابطه في الاخير هو موظف عمومي يطبق القانون يعني في الجهه، ما تنجمش انت تكون مساله شخصيه تنجم انت من بعد ترفض. انا نقول لك شنو ما قال الصغيرات اللي مساكن ينتظروا انهم باش يشاركوا، خاصه كما قلت لك يعني الجمعيات اللي قبلنا اخذوا لوتوريزاسيون نتاعهم وقاعدين يشاركوا. وبالعكس راهو احمد انا نقول الكونكورونس ديما راهو بالكونكورونس تنجم الجمعيات تتحسن، فهمت؟ يمكن تولي فما كونكورونس في منزل بورقيبه، علاش ديما ناخذوها في الـ في الـ في الـ في الحاجه النيجاتيف؟
0: لا انت ثم كلام ما حبيتش تقوله نقولوا انا معناها اصلا حتى في الصغيرات في العمر هذاك كي تلمهم وتحطهم في ترام تاع كره ترناو خير ما تخليهم يمشيو لثنيات اخرى وتولي مشاكل كبيره.
2: اي كلمه بس
0: ثانيه باش ناخذ رئيس الرابطه.
2: ظهر التحيه لابراهيم ومن خلاله تحيه
0: مش وحده، الناس اللي كلمتني على موضوع مستقبل منزل بورقيبة تكذب العين ومرات معي.
2: تحية للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة، تحية لمنزل بورقيبة، جماعية ذي فضلها كبير على شخصي أنا المتواضع، ولولاها أنا يمكن ما كنتش نكون في ميدان التدريب لأنه 3 سنوات كانوا من أروع ما يكون مع منزل بورقيبة. دونك تحية ليه، الرغبة والشغف والحماس متاعه ظاهري من صوته. ايش يقول لك انا مدرب كفاءه واستشاره بدنيه يحب يأطر شباب كما قلت انت، اما خير جمعيه اخرى يا سيدي حتى مختصه في الليجون، اما خير 50 100 150 يمشيوا كل نهار القاوي وتحت الحيوط. وانا نعرف منزل بورقيبه
3: نحينا تو باش يمشيوا
2: قاوي
3: ولا يمشيوا،
2: اما خلينا نسمعوا
3: نحن التجربه هذه عشناها انا عشتها في حومتنا
0: منوبه والدندان.
3: منوبه والدندان تعرف في ساعه ولا منوبه كانت تترانا وقت الدندان محلوله تترانا في تيران الدندان بيناتهم راهو ما با 500 600 متر تعاملت مولديه الدندان باللي جان تو تلعب سينيور موجوده وفما لي ديربي وفما واحد ولا ذلك من حقهم حسب رايي.
2: بحب نسمع محمد القرصدي لانه الاكيد ثم حاجه سبب خلينا نقولوا حل
0: خلينا نسمعوا مشكور جدا سي ابراهيم السحباني، نحبش نحطهم مع بعضهم يعني حقيقه مانيش في اذاعه ولا في مساحه عالميه تحب تحط الناس هكا مقابله بعضها وتشيخ تعمل جو تجيب لي فيو وغيره. نحبوا نحلوا المشكل، نسمعوا رئيس الرابطه الجهويه لكره القدم ببنزرت سي محمد القوسري، مشكور جدا على اتصاله وزاد حتى هو كيما سي ابراهيم السحباني. سي محمد مساء النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا كابتن المستغان وخاتم خويا نادر اللي نعرفه معك بتاع اكثر من 30 سنه
0: صحيح، وانت اقدم رئيس رابطه في تونس.
4: اقدم رئيس رابطه في تونس صحيح، ويعرف اللي مولم بالتفاصيل الكل، شديت ولايه مسؤول 30 سنه على البلديات دونك نفهم المشاكل نتاع المنشات الرياضيه ومتاع الكره خاصه الكره في القدم الهاويه. ومن حقه خويا نادر في دفع على زميله خاطر هو ممر كيفه.
2: لا لا انا لا اعتقد قبل ما تكلم انت انه انت يكون انت شخصيا خاطر نعرفك انه يكون عندك حاجة شخصية بشخص أو جهة أو نادي.
0: خلينا نسمعه ترى. أعطينا الأسباب.
4: أنا عمري ما أكون عندي حاجة شخصية ولا كربونية. هو كيسمع بيا نسمع وفق بيا نسمع وتبدت اللغة نوعا ما. لا
0: لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة سي محمد لحظة لحظة تبدلت اللغة ولا فق بيك تسمع فيه ومش نعطيك معلومة لنرمى لحظة عادي سي محمد ما أسمعني ليه خليني أتكلم سي محمد لحظة فقط اتهام غلط لا تبدلت اللغة لا تبدلت حتى شيء. أول حاجة الساعة باش يكون في علمك هو من أعطاني النومرو وهو من أصر كونك كنت تدخل ويسمع.
4: علاش تقول أنا مسكتف؟
0: لا لا ما تقولي ما تتهمش الناس جزاف يهديك يرحم والديك معناها ما نيش لهنا باش ولا ما تقوليش تبدلت اللغة وتبدل الطون ودار شيء. تفضل أعطيني الإجابة بتاعك. نسحب
4: تو نعطيك الإجابة بتاعك. أول حاجة الساعة في وجه عام احنا تو في فما جمعيه هربت شمال عام تام جمعيه جديده ما قلنالهاش خاصه نركزوا على ما فيهمش كيف غزاله عملت لها كيف جومين اعطيناها
0: يا اخي مش عملت لها راه مش عندي لحظه لحظه شو لحظه يا سي محمد يهديك اي سامحني شو عملت لها شو عملت لها يا اخي ثم قانون راه شو عملت لها عملت لها انت تقرر وحدك معناها
4: خرجت معايا فشين خرجت معايا سامحني عاد
0: نحكيو في ليه ثم قانون ما تقوليش عملت لها معناها
4: على روحه يحدث ابل شين خرجت معانا في الجامعة التونسية كرة القدم الجامعة تستشير لي يقول لي علاش شنو
0: الأسباب شنو الأسباب
4: شنو الأسباب من الأسباب من أهم الأسباب كرة القدم اللي هي لازم تعرف حاجة الموارد الرئيسية نتاعها تاول حاجة كرة القدم من تونس تربية كرة القدم اللي هي البلدية وهي الولاية وتوا ظهر زهر رشيد هذوما تو اللي زاكاديمي اللي هما بوغاز نتاع فلوس وكولا وتحمل مسؤوليتي في كلامي على خاطر تجيبها تلقى اللي يعمل جمعية هذه نتاع أماتير فلوس منين نقطة الموارد نتاع الولاية ونتاع البلدية وما عنديش موارد من الأكاديمية
0: ما موافقولها ما موافقولها من السلطات المحلية سي محمد ما موافقت لهم السلطات ما زال عنا 30 ثانية ولا دقيقة سي محمد تفضل
4: أنا شفت أنا بالفايدة تعطيني 30 ثانية مش مشكلة أنا نقول له ماذا بركيبة وسوى الحاجة ماذا بركيبة باش نلخص لك الحاجة في ماذا بركيبة ساعة عندك منشآت رياضية حتى وقت شي ترينا ترينا اثنين والسبت ما ترى مزبورجي بترنا فيه الركبي ترنا فيه الفولاد
0: يا سي محمد اللي تحكي فيه كله لا لا سمعني سمعني دقيق دقيق سي محمد اللي تحكي فيه كله يتنجم يتلغاب كلمه واحده البلديه موافقه الولايه موافقه المعتمديه موافقه مزبورجي موافقه انت علاش قلت لي
4: انا قلت لي باعتبار كونه انا عندي جمعيه ام غاديكا
0: ونفزه والعالي ما فيهم جمعيه ام
4: أم عطيتها قبل لكن قيمنا تجربة وعملنا تجربة وقيمنا
0: أعطي للناس حقها يا سي محمد أنا منيش ندافع على حتى حد راني
4: في نفسك فما مشاكل في نفسك تو
2: يا سي محمد سي محمد
4: أنا في جمعية الأندية
2: سي محمد يعني. يا سي محمد كلمة بالك
0: 10 ثواني
2: أو عندنا هنا المنيهلة والتضامن
0: منوبة وندندة
2: زوز فرق في نفس الملعب أكابر شبان أكاديمياتهم يدربوا فيهم المدارس واللي سير اسمعني اسمعني أنا تو مشي نكلمك
0: لازم نشوف الوقت
2: يا سي محمد عايش خويا انا مش نكلمك بكاسكيت مندوب رياضة مدنية لسنوات في مندوبية الشباب والرياضة ببنزلت واريانا ونعرف انه بالقانون اذا كان جمعية تعمل لي جلسة عامة وتجيب لي ترخيص وموافقة من البلدية عندها وين تدرب عندها كل شيء عندها منخرطين ومهر قانونية مريكلة انت كرابطة ما عندكش الحق تقول له مني مش يجيب التمويل ما لتقول جامعة تكلم من نوادي القلد تقول مني يجيب
0: التمويل فقط لا سمح نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام سي محمد انا ساعة دقيقة دقيقة دقيقة سي محمد تفضل من الاخر خاطر في 10 ثواني
4: لا قصرك من الاخر وموزايك تكون مبادره في الحكايه يجيب لي الموافقه بتاع جمعيه مزه بورقيبه الام
0: شو مدخل جمعيه مزه بورقيبه الام
2: لا لا لا لا لا لا لا ما سمعش القانون يا سي محمد
0: يا سي نادر نادر نادر نادر
4: خاطر تعرف عليه خاطر مزه بورقيبه عندها الاولويه في استغلال الملعب
0: باهي لحظه يا نادر وفين
2: يا ودي المنشاه البلديه ليست على ذمه الملعب الافريقي هي على ذمه البلديه والبلديه تعرف اكثر منك انه عندها جمعيه ام
0: لحظة فقط لحظة فقط يا سي محمد يا سي محمد فهمت النوايا نتاعك فهمت النوايا نتاعك غدوة لازم مش يجيبوا ترخيص من عند الجمعية الأم باش يسألك سؤال صغير برشا
2: لا يا جوز
0: لحظة عاد لحظة يسألك سؤال صغير برشا بربي بإي ولا لا خاطر وقت الأخبار نفزة طلبت منهم باش يجيبوا من الجمعية الأم العالية طلبت منهم باش يجيبوا من الجمعية الأم لحظة فقط لحظة فقط التقييم اللي عملته في نفزة تتحملوا منزل بورقيبة
4: رئيس
0: أول تسألوه اللي هو من غدوة تطلبوا منزل بورقيبة لم تكن مقنعا مع كامل احتراماتي ليك نعرفك رئيس رابطه عندك 30 سنه غدوه تعاود تتعدى معنا ما عندي حتى مش غدوه تعاود تتعدى معنا غدوه تحب تجيب حذانا اجا
4: فما تضارب مصالح ما لازمش يكون انترينر اكبر مسؤول بتاع الجمعيه.
0: باه اوكي غدوه تنجم تتعدى معنا
4: ده.
0: كيف لحظه يا نادر الاخبار يا نادر سمعوا
5: ما نجمش يكون انطونيو رئيس جمعيه يكون خلطان وتاجر وصيدلي وطب يحكم في الرياضه كي ولي يا سي محمد يهديك نقدرك ونحترمك عايش خويا كي نولي نجيك غدوه بالثمه باش تجيني عايش خويا العزيز
0: غدوه
5: تحكي في حاجات غلطه
0: عايش خويا عايش خويا عايش خويا
5: بينك وبين الجمعيه القانون شنو انا لا نحل جمعيه تقول لي بلي الجمعيه الام يعني تو سقيت الدير تمشي تلحلح بالنادي الصفاقسي تقول لها اعطيني ترخيص راني انا مش نعمل جمعيه
0: تو هذا كلام باهي نادر نادر نادر نادر بالله شوف ياسر محمد
5: لحظه خويا
0: لحظه ياسر محمد يهديك ياسر محمد يهديك اونتين هذايا وثم اخبار ما عادش نجمو ناخذوك غدوه مرحبا بيك لا غدوه مرحبا بيك اش تعاود تتعدى معانا وتفسر لي حاجتك به الكل ولو انك لم تكن مقنعا وكلامك فيه برشا تضارب غدوه مرحبا بيك
5: ونجيب القانون غدوه
0: وغدوه نجيبوا القانون سامحنا مراد الدريدي سامحونا الزملاء في كورنيش 7:04 بريسك ديجا الله غالب سامحونا نعتذروا دونك بعد شويه يكون معكم مراد الدريدي في الاخبار ثم ساميه في كورنيش ريكاب سبور بوبليسيتي
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

0: 20 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عدد من النواب يتقدمون آخر السنة النيابية 2025-2026 بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة بهدف وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على أساس مبادئ الحوكمة وتكريس حقوق المواطنين وجودة الخدمات كما جاء في الفصل الأول منها، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. ويتكون مقترح القانون من 18 فصلا يقضي في فصله السابع بإحدى وحدة في كل إدارة تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء، تتولى رفع تقارير أسبوعية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمدى تقدم إنجاز الملفات. وتعتبر جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب اقتراح القانون أن أداء الإدارة الحالي يكتسي طابعا مغلقا جامدا تسبب في اختلالات مالية وإدارية وعمق مظاهر المحسوبية وسوء الحوكمة وانتشار الفساد، إضافة إلى احتكار خدمات المرافق العامة وتراخيص. ويتضمن اقتراح القانون الذي أحاله مكتب المجلس على لجنة تنظيم الإدارة منذ شهر جوان استكمال مناقشته خلال العام النيابي المقبل إثر انتهاء العطلة البرلمانية. منصف عمارة مدير مشروع محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة ينفي نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهها على مواد خطرة، مؤكدا أن تلك المعطيات لا أساس لها من الصحة. وأوضح عمارة في تصريح لموزايك أن جهاز الإنذار بمحطة ضخ الماء البحري سجل في أواخر شهر جوا وجود 0.1 ملي غرام في اللتر من مادة إيدروكربور، وهي نسبة تقل عن الحد الأقصى المعتمد والمحدد ب 0.3 ملي جرام في اللتر مضيفا، رغم أن هذه النسبة ضمن الحدود المسموح بها، فقد تم رفع عينات من المياه واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حرصا على سلامة المحطة وديمومتها وحفاظا على الأغشية التي تعد القلب النابض للمحطة. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينه العلمية وفق بلاغ نشرته الهيئة اليوم. جنوب أفريقيا تدعو إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي يعود إلى عام 15 و2000 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة، رافضة ما وصفته بمحاولات عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقية، وذلك بعد أيام من قرار المجلس التنفيذي للاتحاد عدم إدراج مقترح من دولة غانا بشأن الاعتداءات على المهاجرين في جنوب أفريقيا في جدول أعمال اجتماعه المقبل. اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت يشهد مساء أمس الخميس خلافات بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم أن الوزراء زعيف ألكين وإتسيس موتريتش وأوريل ستروك وأفي دختر دعوا خلال الاجتماع الذي ترأسه بنيامين نتنياهو إلى استئناف العمليات العسكرية، في حين طالب بعضهم بإعلان موقف إسرائيلي رسمي يعارض تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: سمير حامي.
1: 7:09 سلمى مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيك كافي من توالة تسام تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية أجواء المهرجانات الحصرية كل تلقاهم في سياتين من زمان معكم في كورنيش. اليوم في ريبورتينج نرجع العرض ميادة الحناوي ومحمد خيري في قرطاج الانترفيو. يكون معنا محمد شفعي هو اللي كتب بسرح وتوه هي سبب فرحتي عليك عيون وغيرها من هيتات من نجاحات يرجع بوحدي اللي هي شفناها وسمعناها في ألبوم كايروكي جديد شوية. خلي يكون معنا نحكيه معاه تفاصيل للمسيرة الفنية. الانترفيو ثاني تكون معنا لينا شماميان تقدمنا تفاصيل ألبومها جديد لموزايك سوريا كمان نحبها كعبرت على الألبوم هذية نحكيه تفاصيله شوية. آخر ساعتنا ثانية أكتو كولتور نحكيه على سينما مهرجان مائي سينما يجوب شواطئ تونس. التفاصيل كل مع ياسين تبسي يكون معنا بالتليفون في أكتو كولتور. بورتري اليوم اخترنا أمينة فاخت وكيف كيف أكيد تفاصيل عرضها في قرطاج 17 أوت. والانفيتي دو جور تكون بحثينا هنا في استوديوات موزايكا فاما اللبنانية سندي لطي تحكينا حكاية صوتها بين العود وأم كلثوم والتربيات. استنيكم في عرض في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. هذا كل بطبيعة يكون كان مع فريق كامل معنا الوقت قبله في الأعداد فتحية لكل فريق القسم الثقافي ليندا ذي سارة في التغطية زد معنا يويو يسري في الإخراج الرقمي معنا طارق وفي الإخراج سليم السمعي. نبدأ مع الموسيقى بام بام برشا إنرجي. خليكم معنا في كورنيش يعطين من زمان نحكيه

13 دقيقة زمان في كورنيش على مزيكا فيم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى على سيتنا مزيكا فيم فانت فكرة هبكم تسير وحكم طريقة السلام على الجميع. شوية خلت القاوة الليلة زنتان على فيسبوك اي يوتيوب مزيكا فيم. قبل هذا كل نرجو على حفل كان البارح في ستينية مهرجان قرطاج الدولي، حفل جمع بين أيقونة الغناء العربي ميادة الحناوي بطبيعة بين مؤيد ورافض لأنها تكمل تقف على ركح أنها تواصل المسيرة. البارح كان عندها موعد مع مهرجان قرطاج الدولي، حفلة قسمته مع الفنان السوري محمد خيري. تسويت التفاصيل كل في ريبورتينج مع الوثق بالله. ريبورتينج المهرجانات.

أنا بعشقك من أول نغمة ومن أول ما صدحت ميادة الحناوي بهالكلمات تبدل كل شيء. المدرجات وليت صوت واحد وآلاف الحناجر تردد الأغنية اللي حفظتها الذاكرة العربية قبل ما تحفظها الألسن. قرطاج الليلة ما كانش مجرد مسرح، كان ذاكرة تغني. بعد 21 سنة من آخر وقوف ليها على كرتاج، مضطربة الأجيال ترجع وما رجعتش باش تغني وحدها، رجعت باش تفتتح مع الجمهور صندوق كامل من الحب والحنين. بقيادة المايسترو التونسي يوسف بلال بتنقل ميادة بين أنا مخلصاك والحب اللي كان. وفاتت سنة، كل غناية كانت ترجع معها حكاية ومرحلة وزمن كانت فيه الأغنية العربية تبني مجدها بالكلمة.

0: قبل ما يدا كان محمد خيري عن المسرح، مسرح قرطاش، هالحلمة اللي تمناها من سنين. من اللي جاي وهو شاب عمره 17 سنة كان ضمن فرقة صباح فخر، يرجع اليوم باش يغني وحده على مسرح كرتاج، يقدم لأول مرة ببرشة ذكاء الكليب الجديد متاعه وجهة نظر.
1: عنده وجهة نظر إنه الحب بده حذر والغلط ممنوع.
0: بعدين انطلقنا لما بدأ يتثنى قدك المياس، آه يا حلو سيبوني يا ناس. الجمهور يدخل في رحلة بين المقامات والقدود بقيادة المايسترو مازن زويدي. أم كلثوم، صباح فخري، سيد مكاوي، أسماء حضرت في الروح حتى وهي غايبة على الركح. وهكا بين صوت ميادة اللي جينا من ذكرة الحب وصوت محمد خيري الحامل شعلة القدود، قرطاج وجمهوره كتبوا ليلة أخرى للطرب وأكدوا من جديد إنه الفن الأصيل ما يشيلش ما يكبرش، وإنه فما أغاني كل ما يكبر عمرها كل ما تزيد تحلى، كما غنيت ميادة أنا الحب اللي كان.

0: وحدي كايروكي وصلنا حتى 27 دقيقة. كايروكي اللي رجعوا بألبوم جديد بعد 4 سنوات من غياب الألبومين. آخر ألبوم لهم كروما 2022 يطرحوا ألبوم جديد بعنوان سوبر نوفا على قناتهم الرسمية على يوتيوب. 10 أغاني في المقصير كان سبق طرح الألبوم. أمير عيد وليكيب الكل اختاروا إنهم كالعادة يعملوا حاجة استثنائية في طرح الألبوم. الفيلم القصير كان قبل بداية الألبوم يبدأ باستضافة الإعلامي محمود سعد الباند في حوار برنامج في التسعينات ويسألهم عليك وليس الألبوم وفكرته والرسائل اللي يحملها الألبوم. إيكوتي الحقيقة سوبر نوفا يفاجئونا من جديد ألبوم كايروكي. والأغنية اللي كنا نسمعه فيها كانت دا مفاجأة وحصدت عديد الإشادات وملايين الريبوست وتشير. هذاك علاش توت سويت نحكي وتفاصيلها في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: في زمن ولد فيه الأغنية تختصر أحيانا في جملة عابرة ولا لحن سريع. فما شكون مازال يمن اللي الكلمة هي روح الأغنية إنه جملة واحدة قادرة إنه تختصر حكاية إنسان. هو شاعر اختار إنه يكتب المشاعر قبل ما يكتب الأغاني. يلتقط التفاصيل الصغيرة يحول الخوف لحكاية الحنين إلى صورة والوجع إلى لحن يسكن الذاكرة. واليوم محمد الشافعي يرجع مع كايروكي المجموعة اللي كانت من أوائل الأبواب اللي دخل منها عالم الأغنية من خلال ألبومها الجديد سوبر نوفا. وين يشارك بكلمات أغنية وحدي اللي كنا نسمع فيها ويواصل حوار فني بدأ منذ سنوات مع أمير عيد ورفاقه. بكل حب نستقبله معنا على موزيك كفاية. محمد شافعي عسلامة.
2: عسلامة أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك؟
2: إيه الأخبار؟ أنا خير الحمد لله وبحييك وبحيي تونس جميعا يعني ولهم معزة خاصة فاني.
0: واحنا نستنى حضورك في تونس محمد شافعي. معايش ألبوم كايروكي نجاح الألبوم الجديد.
2: والله انا مبسوط قوي وحاسس ان انا كنت بتحدى نفسي في حاجه والحمد لله كسبت فيها.
0: وين كان التحدي؟
2: التحدي ان انا كنت عايز افضل بعمل اغاني بتعبر عني داخليا وبتعبر عن الحقيقه اللي انا بعيشها او الحقيقه عموما وتنجح. هو ده كان التحدي بتاعي يعني من ساعه ما بدات من اول ما بدات من سنين وانا ده كان فكري يعني.
0: محمد اليوم ألبوم كايروكي وتعاونك معهم في أغنية وحدي من جديد. كيفاش عشت التعاون معهم مرة أخرى؟ هل صار الاتصال بين أمير عيد هو طلب منك الأغنية أنت اللي تواصلت معهم؟ كيفاش كان العمل؟
2: هو من وقت ما عملنا أغنية بنخاف في أول ألبوم وإحنا دايما أنا وأمير على تواصل يعني إحنا بينا علاقة فنية كبيرة يعني دايما بنبعت لبعض وهو بيسمعني وأنا بسمعه فبيختار على هذا الأساس يعني وبيبدأ يشتغل ويقول لي. فحصلت كده يعني احنا ما قطعناش الاتصال من وقت من 8 سنين ما قطعناش الاتصال يعني.
0: وكايروكي نعرف كانوا عندهم بصمة خاصة عندهم هوية خاصة جدا. الجمهور ديما يستنى الكلمات اللي تشبه له اللي تعبر على الأسئلة على المخاوف. ربما وقت اللي تكتب الأمير عيد محمد تدخل مباشرة لعالم كايروكي وإلا تكتب النص أولا ثم تبحث عن روح النص؟
2: والله هو ما فيش مره كتبت الكايروكي كان قصدي اكتب لكايروكيش. انا كنت بكتب نفسي ومشاعري فقط ثم ببعتها بس يعني بعد ما خلصها خالص ما بيكونش وانا بكتب ما يكونش في نيتي ابدا ان انا ابعتها لاي حد.
0: كلمه الخوف
2: غير لما تخلص
0: محمد كلمه الخوف تتكرر في مختلف اغانيك في مختلف الاغاني اللي كانت هيتات. المره هذه وحدي خايف وحدي عارف ان انا حافظ البطولي وحدي خايف وحدي عارف هو ده الدور البطولي. الخوف يلعب دور كبير في حياه محمد الشافعي.
2: والله انا بتغلب عليه يعني بحاول اتغلب عليه بس هو ده حقيقه يعني ده حقيقة واقعية ما ينفعش انكرها مش فيه أنا بس عموما يعني كلنا بنخاف على ناس تكون قريبة مننا بنخاف من الفشل بنخاف من المستقبل المجهول بنخاف من حاجات كتير زي ما أنا قلت في أغنيتي بنخاف مع كايروكي برضو. فأنا بحاول أفصص مشاعري عشان أتخلص منها يعني
0: بخاف مني على الدنيا بخاف من الدنيا على قلبي.
2: من أصدق الجمل اللي كتبتها في حياتي دي برضو يعني بحاول أتعالج.
0: الكتابة بالنسبة ليك هي العلاج محمد؟
2: حرفيا
0: وفي كل مرة كنت أجينا معك حوار في مصر حول مختلف كتاباتك, حول مختلف الأغاني اللي كتبتها, ونعود نقولك مرة أخرى محمد, في السن هذية في العمر هذية وتكتب بالطريقة هذه وتعبر على وجيعة جيل كامل, في كل مرة منين ما زلت تستلهم في الأفكار اللي تكتب فيها ولا اللي تترجم فيها في أغانيك؟
2: والله انا بتكلم من جوايا, انا من جوا روحي يعني, بعيش زي اي حد وفي الاخر الحاجات دي بتخرج مني, فدايما اللي بصدقه بيكون حقيقي يعني الحمد لله.
0: لو نقرأ مسيرتك نلقى أنه كايروكي كانت محطة مبكرة, ثم جاءت نجاحات كبيرة مع نجوم مختلفين كما حكينا. اليوم تكتب للأصوات وإلا تكتب للحالات الإنسانية ربما؟
2: والله يعني يا سلام لو الأصوات بتليق بالحالة الإنسانية بيكون هو ده الحاجة اللي أنا بحبها قوي يعني. كايروكي على فكرة فيهم الحتة دي, إن صوت أمير مقرب للقلب, وأحمد سعد نفس الموضوع, والفنانة الكبيرة أصالة مثلا, فأنا أحب يبقى الميكس ده موجود, ولكن بحب اللي يكون مصدق قوي في كلامي.
0: اللي يكون شنو محمد؟
2: مصدق قوي في كلامي,
0: معناها اللي يلقى روحه في كلامك.
2: بالضبط.
0: فما تعاملات جديدة مع أصالة, مع أحمد سعد, فما حديث من هذا القبيل؟
2: والله هي لسه نازلة أغنيتين, واحدة مع شرموفرز حققت نجاح برضو, كانت ترند عندنا في مصر اسمها انت جميلة, وفي أغنية نزلت امبارح برضو مع الفنان الكبير أحمد سعد, أغنية صيفية جميلة اسمها الليلة, وشغال انا شغال بس ما بتكلمش اكتر من كده يعني, انا بشتغل وبقيت الحاجات كلها وقتها يعني.
0: والحلمة قاعدة تكبر بالنسبة لي كل مرة, تكبر اكثر وتتوسع اكثر. اليوم فما فنانين تواصلوا مع محمد شافعي, فما فنانين جدد ربما, والا فنانين عندهم مسيرة وتواصلوا معك حاليا قاعد تخمم في مشروع؟
2: يعني دايما انا يعتبر معظم الفنانين اللي في الوطن العربي مش في مصر بس بيتواصلوا معايا وبنبدا نشتغل, وعملت حاجات مع نورة السنه رمضان اللي فات. أي. عملت اغنيه
0: كنت معانا دجا
2: وليدي, ف يعني وبعمل الفنانه لطيفه في الالبوم بتاعها اللي نازل بعد ايام اغنيه برضو. ودايما بحب اتوسع يعني, ما بحبش اكون بس مثلا في مصر او بس مثلا في تونس, لا انا بعمل مع ناس في لبنان والاردن ومختلف البلاد العربية يعني.
0: محمد حكيت على كلمة التحدي, انك تتحدى روحك باش تعمل يمكن حاجات توصل اكثر, حاجات تمس اكثر. لو نرجع مثلا البسرح وتوه اللي هي ولدت علامة مهمة في مسيرة كايروكي ووصلت الملايين المستمعين, هل كنت تتوقع انه الأغنية هذه تتحول لحالة خاصة عند الجمهور؟ لليوم ما زال الجمهور يتفاعل معها بنفس الطريقة؟
2: والله أنا اللي كنت مصدقه إن هي حالتي الخاصة يعني, أنا كنت حاسس إن أنا بس حاسس كده. لما نزلت أنا يعني أكتر حاجة استغربتها إن لقيت كل الناس بتقول الكلام اللي كان بيدور في بالي وأنا بكتبها, فده كان بالنسبة لي أكتر حاجة استغربتها. لكن نجاحها الغريب ده أعتقد هو نابع من صدقها, أنا ما كانش قصدي برضو إن هي تتغنى خالص, أنا كنت بكتبها من جوه روحي, فأعتقد الحاجات اللي بتكون كده بتتصدق وبتترجم لأكتر من مواقف يعني, هي كل مرة كلمتين فيها بيكونوا ترند في حتة.
0: نستناو
2: يعني إن شاء الله من الأغاني اللي هتعيش بإذن الله.
0: نستناو محمد شافعي يعيش قصة حب من جديد, باش نسمع أغاني عن الحب, عن الفرحة, عن السعادة في الحب.
2: وإن شاء الله لازم يكون في أغاني حب قريبا, أنا شغال على كده يعني, ويمكن تنزل قريب حالة حب بقى لما تبقى موجودة هقول لكم على طول بإذن الله.
0: قلنا بش نعرفوا الأغنية وقتش بش تكون موجودة.
2: حاليا لا لسه, بس إن شاء الله يا ربنا يسهل.
0: محمد كتبت زيدا وتعاملت مع الشامي, قلت انه الشامي صوته جميل بالمصري وانه فما اعمال اخرى طبعاً بيناتكم, هل ترى انه الفنان الشاب اليوم قادر على تجاوز حدود اللهجة والجغرافيا؟ ما زلت عندك مشروع كامل يجمعك بالشامي؟
2: طبعا اولا بحيي الشامي لان هو فنان احترمته لما عرفته اكتر شخصيا ولما بقينا اصدقاء. هو بيركز في فنه وبيركز في اللي بيعمله, ومشروعنا قائم, وانا اتمنى ان هو يشوف النور لانه حاجات مهمه جدا جدا جدا, وشكل مهم ومختلف خالص عن اللي شامي كان بيقدمه. اعتقد لو وفقنا ان احنا ننزل سوا تاني هتبقى حاجه مهمه قوي قوي يعني, ونبقى نتكلم عن نجاحها وقتها باذن الله.
0: شنو المميز اللي لقيته في صوت الشامي ولا في تجربته الفنيه محمد؟
2: الشامي اولا صوته لما سمعته لما بعت له اغاني ولحنها اولا عجبني اللحن بتاعه جدا. يعني انا بشتغل مع دايما الارتست ببعت لهم الكلام بيلحنوه.
0: اوكي.
2: فاحمد سعد مثلا وباقي الارتست اللي بشتغل معاهم حمزه نمره, فهو لقيته بيلحن ملحن شاطر جدا اولا, ثانيا صوته لما لحن الاغنيه اللي انا يعني متفائل بيها ان شاء الله كان مختلف خالص وكان فيه مساحات صوت كبيره. فانا يعني اتبسطت بصراحه بالتجربه دي, وشايف ان هو عنده حاجات كتير لسه ما حققهاش وعنده مساحات في صوته لسه ما استخدمهاش.
0: في الاعمال الجديده النجم الراو يمكن الحاجه هذه تتحقق اكثر.
2: اتمنى والله
0: الاعمال اللي بتجمعكم مع بعضكم.
2: اتمنى وانا شايف كده باذن الله, ويا رب ان شاء الله دايما اتشرف بيه, ودايما اذا كنت معاه في اعمال او لا انا بحبه على المستوى الشخصي وبعتبره صديق واخ, وهو كمان اعتقد بيبادل نفس الشعور. يعني
0: نستناو جديدك محمد شافعي في كل مره, ونحبك تكون معانا هنا على موزيك اف ام نسمع الاعمال الجديده. نحييوك وبرافو على المسيره هذه في العمر هذا, وان شاء الله نجاحات اكثر واكثر.
2: شكرا يا سامية, ودايما مع بعض ان شاء الله. وانا بحب موزيك جدا جدا, وهي اول الناس اللي بتباركي واول الناس اللي بتتواصل معايا, وشكرا على اللقاء اللي عملناه في مصر هنا, وان شاء الله نكرره باذن الله ونكرره في تونس كمان.
0: اكيد نستناوك تكون حاضر في تونس. استناوك كنت حكيت على تعاملات مع بلتي صابر باعي على شليمه راكش معاهم نوردو مره اخرى كيف كيف وكل الفنانين. نخليه وحدي موجود على يوتيوب نجموا تسمعوها, كلمه محمد الشافعي بامضاء كايروكي البوم متنوع, البوم فيه يمكن كان نجم نقوله نقله نوعيه في مسيره كايروكي كما هما وصفوه. تلقاوها على يوتيوب شين يوتيوب متاع كايروكي اللي حبوا انهم يرجعوا بعشرة اغاني بعد 4 سنوات من الغياب. سوبرنوفا هكا عنوان الالبوم هذا. حكينا على واحدة من الاغاني في الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فهم. شوي اخر تكون بحثنا بتليفون لينا شماميان تعطينا تفاصيل البومها جديد, البوم اهديته لسوريا. شوي اخر ناخذوا تفاصيلها تفاصيله الكل. ساعتنا الثانية نحكي مع الفنانة اللبنانية سندي لاتي تكون بحثنا هنا في استوديوهات موزايك فهم اللي بشكون عندها حفل منتظر في مهرجان الحمامات الدولي بورتري الأمينة فاخت, ونحكي بزيادة تفاصيل سيني ماغ مع ياسين تبسيرة شينا.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi Saber Rbaei في Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في Beehive.

37 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي. خير نحكي وتفاصيل لينا الشماميين ألبومها جديد لسوريا. قبل هذا نسمعوا موطني ونرجو نحكي تفاصيل الألبوم اللي خرج نهار 6 أوت. أغاني نلقاو ذات المجد في سبيل موطني سوريا بلادي رجعنا.

0: إبراهيم تقان الحان محمد فليفل وأدي لينا شمامين توصلنا حتى ل 47 دقيقة انتوا معنا في كورنيش على موزيك فم توتويت وقيت الانترفيو الانترفيو في الانترفيو اليوم نحكي على ألبوم لسوريا ألبوم جديد للينا شمامين فيه أربع أغاني موطني ذات المجد سوريا بلادي في سبيل وسعد جدا باستقبلها معنا تحكينا تفاصيل الألبوم الفنانة لينا شمامين عسلامة لينا شنو حوالك؟
1: عسلامة سامية توحشتكم
0: واحنا زيدا توحشوك في كل مرة جي تكون حاضرة معنا هنا على موزيك بتبيع اليوم جايتنا بمشروع مختلف برشا مشروع فيه ذاكرة فيه تاريخ فيه وجدان شعب كامل ألبوم لسوريا قبل ما نحكيه على الأغاني لينا نحب نعرف شنو كانت اللحظة اللي قلت فيها لازم نعمل العمل هذا توا وقته توا أنه يكون موجود
1: شوفي الفكرة كانت براسي من زمان بعدين هلأ مع الوقت لما بلشي تسمعي في أصوات كتير متفرقة بسوريا مختلفة في ألم كتير كبير من بعد الحرب في ضياع في شتات سوري كتير كبير صار برا البلد وفي غربة كمان برا البلد وجوا البلد يعني في كتير ظروف دايما بعد الحرب تنفرد أنا من العالم اللي بحس لما ضيع بالحاضر برجع للماضي بتذكر أنا شو كان بدي بالأساس وبعرف شو لازم أعمل بعدين بكل شيء بالألبومات بالشغل بحياتي فبنفس الشيء كنت كتير موجوعة من اللي بيصير بسوريا بشكل فردي ورجعت سمعت الأناشيد القديمة ونحن كمان بسوريا اليوم يعني ما في نشيد سوري معتمد لسه فقلت انه طب ما كان في نشيد سورية عظيمة موجودة من زمان ورجعت بلشت اعمل بحث شخصي صار لي تقريبا سنة عم بشتغل
0: الاغاني قديمة برشا يعني اغاني عندها اكثر من 200 سنة من الذاكرة وهنا هذا اكيد
1: 20
0: اذا اكيد يدخلك في مسؤولية كبيرة لينا كيفاش تعاملت مع الخوف من المقارنة مع التاريخ والاصوات اللي سبقتك
1: هو صراحة ما في مقارنة لأنه في عندك أغنية سورية بلادي هي سقط فيها اللحن بالتقادم ضاع اللحن بالتقادم ضل عندنا الكلمات فرجعت كتبت اللحن عملت لنا لحن وتوزيع وكل شيء الأغاني الثانية سورية ذات المجد اللي هي اسم الألبوم ذات المجد هي موجودة بشكل نشيد سياسي كان نشيد دولة المملكة سورية فعليا كانت حتى الستينات فعليا فما في صوت يقارن لأنه هو ما تم أداؤه بشكل فردي وإنما كان جوقة رجالية من الجيش فرقة الجيش تبع الموسيقى هي اللي كانت تأدي النشيد فما في مقارنة ونحن كمان فقدنا ما نعرف أنه هاي الأناشيد موجودة لو ما رحت ودورت ما كنت حأعرف أنها موجودة
0: علش اخترت الأناشيد هذوما بالذات علش الاختيار وقع على ذات المجد على سوريا بلادي في سبيل وموطني علش اخترت هذوما باش توصل بهم رسالتك الإنسانية اليوم أو الفنية
1: سوريا بلادي كانت في سوريا هي كانت النشيد السوري الأول بعد استقلال سوريا لأول مرة بتاريخها يعني النشيد كان جاي بعد الحرب العالمية الأولى وكان بيحكي عن الآلام تبع الحرب ونفس الوقت كان ضد التقسيم ضد تقسيم سوريا اللي دايما بيجي بعد الحروب بتلاقي دايما في خريطة جديدة عم تنرسم حسب المصالح السياسية فحبيت اني بالنسبة لي هي المقولة اللي أنا شخصيا اليوم بدي أقولها أنا وفي كتير ناس سوريين مثلي نحن ضد التقسيم نحن عنا خوف على البلد نحن ضد أنه هاي البلد ما تعود بلد واحدة أنا ما بدي كيف كانت فلسطين ولبنان والأردن كنا بلد واحدة بلاد الشام كانت بلد واحدة أنا اليوم صار بدي فيزا وأحيان ممكن أحصل عليها أحيان لا كسورية بالنسبة لي ما بدي هذا الشيء يصير مع اللاذقية وحلب والقامشلي والسويدة أنا بحب هاي الأماكن عندي ذكريات مع نحن مدينين للبلد بأنه نحافظ عليهم مدينين للعالم بقلب البلد تحس بأمان وما تحس بجربة وما تحس بخوف وما تحس أنه هي بدها تخاف وتكون لحالها حسيت جزء من الكلام أنه حدا يعني نحكي مع بعض بطريقة تانية غير الغضب اللي موجود جواتنا يمكن الموسيقى تقدر تعمل شيء كونه الكلام ما قدر يعمل شيء كتير
0: يعني الموسيقى اليوم بالنسبة ليك هي مساحة للقاء وقت اللي تكون الكلمات ربما أحيانا عاجزة أو الواقع أحيانا يكون صعب
1: الموسيقى طريقة دائما للتعبير لما يخون الكلمات تخون التعبير. وبالنسبة لي الأسلاف تبعنا الناس اللي مرقوا قبل السوريين الأوائل اللي بعد عنا منهم شيء بتركوا لنا شيء قالوا كل شيء نحن ممكن اليوم نفكر فيه. هاي العالم مرقت التاريخ يعيد نفسه بكل الدول وهاي العالم مرقت بالشيء اللي نحن مرقنا فيه بنفس المخاوف ونفس الآلام وقالوا شيء وعملوا شيء هو ممكن يكون دليل لنا لنعرف كيف ممكن نفكر نتصرف نحاول نضل نعمل وإن كانت الظروف صعبة وإنما نعمل الشيء اللي منآمن فيه.
0: فنيا لينا وين أخذتهم الأغاني؟ أخذتهم للهدوء أكثر ربما لعلمك أنت هزيتهم في على مستوى اللحن وعلى مستوى التوزيع. شنو اللي غيرته خليني نقول؟
1: سوريا بلادي وذات المجد حافظت فيهم على التوزيع الكلاسيكي اللي هو أوركسترالي تحديدا سوريا بلادي لأنه هي محتاجة تكون نشيد يعني هي الوحيدة اللي صبتها كنشيد. ذات المجد موجودة بصيغة نشيد فحاولت أني أخذها شوي على المكان الوجداني العاطفي واللي هو أنا بالذات لما بحكي عن الوطن بحس بعاطفة قوية. موطني أنا غنيتها على المسرح من زمان كتير من أيام ما كنت بسوريا وكنت موزعتها بطريقة بتشبه طريقتي فيها شوي من ما في تيمبو ثابت مثلا. والنسخة اللي موجودة بالألبوم هي معمولة لايف ريكوردينج يعني نحن ما سجلنا تراكات أنا وجورج قلتا بيانيستو مايسترو مصري صديقي كتير نشتغل مع بعض كتير فترة طويلة صرنا نفهم مع بعض دايما. حطينا مايك عندي وعلى البيانو وسجلنا وان تيك وخليناها بكل الأخطاء البشرية اللي فيها بداية تعبير عن رفضي للاي اي شوي مع انه انا بستعين فيه كثير احيان بيسرع علي اشياء. ثاني شيء الخطأ البشري هو شيء جميل لسه بشوفه. فالغنية طلعت بشكل رومانسي لانه انا هيك بشوف الوطن. في سبيل المجد هي اليوم النشيد السوري المعتمد المؤقت إلى أن يتم الثبات على نشيد سوري. كثير بحبها ربيت عليها نحن بالمدارس هي الأغاني اللي كنا نغنيها. فكمان بالنسبة لي كنت جايبة آلة جديدة اللي هي هانا جول اللي هي الجيتار هارت عم جرب معه وطلع معي أنه هذا اللحن مع الكوردات اللي زبطه فسجلت ببساطة كمان لايف ريكوردينج.
0: لينا اليوم النجم نقوله الألبوم هو إعادة إحياء جزء من الذاكرة السورية.
1: هي إعادة إحياء جزء من الذاكرة السورية جزء منها معروف وجزء منسي تماما.
0: سوريا كما نحب ونتمنى هكا قلت.
1: سوريا كما نحب ونتمنى أكيد.
0: اليوم لو سوريا يعني... لينا لو سوريا شخص لو سوريا قدامك إنسان شو تحب تقولها ولا تقوله؟
1: ليكي ما بحس فيني أقول شيء لحدا موجوع ومتعب وفي خيبة بكل شيء بيصير. يعني أنا بشوفها امرأة أم متعبة فعلا يعني كل تعب العالم وتقل العالم على ظهرها. فأول شيء بحب أعتذر لها على شيء سواء نحن عملنا أو ما عملنا وفينا نتحكم بالحروب ما حدا بيقدر غير القوى العظمى. يعني في الخيبة مشتركة الوجع مشترك لكن في هي الطبطبة الحنية اللي بتمنى يوما ما نقدر نحس بهاي يرجع عنا شوية أمان نقدر نحس بحنية وحب تجاه البلد وتجاه بعض.
0: واخترت تغني لها غنيت لها أربع أغاني هذا الألبوم جديد لينا إن شاء الله يلقى النجاح اللي تستناه. شكرا ليك. ما فماش حفلات السنة في تونس في الموسم الصيفي تغيب علينا؟
1: كان في حفلة المفروض بسوسة مع الأسف تم إلغاء كافة الحفلات الأجنبية بعتقد في شيء صار إلغاء أو تأجيل كل شيء يعني خارج الحفلات اللي مو بالاتفاق مع وزارة الثقافة. فإن شاء الله خير برجع لكم عن قريب يمكن قدر يكون بالشتاء بتونس.
0: وانت الاغلب تكون في الموسم الشتوي بتونس. بالنسبه لسوسه كان مهرجان رسمي مهرجان سوسه الدولي يعني كنت مبرمجه فيه
1: بعتقد. لا كانت حفله خاصة. قبل المهرجان او بعده كانت حفله خاصه.
0: اوكي نستناوك في الشتاء لينا واكيد ببرشا جديد ترجع لنا. شكرا ليك لينا شماميان البومها الجديد تلقاوها على يوتيوب البوم لسوريا فيه موطني وثلاثه اغاني اخرين كنت حابوا تعملوا عليهم طلع تكتشفوا الالبوم جديد منها لسوريا رساله امل تجمعنا من جديد عبر الموسيقى هكا صرحت لينا شماميان. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chinta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

لما بدا يتثنى لنشم ميانة وصلنا للسبعة ستة خمسين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام شوي آخر نحكي وموزيكا وزنا مكملين مع الفنانة اللبنانية ساندي لاتي اللي تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي سهرة طربية بامتياز ديجا سولدا وتتكون بحضنا شوي آخر هنا في استوديوهات موزيك فام نحكي معها على باركور بين العود والأغاني الطربية. قبل هي نحكي على سينما وقت اللي شواطئ تونس تعيش الفن السابع تعيش السينما شوي آخر معاد الأخبار مع مراد دريدي قبل ذي توليت قريئة قوي رجعين معكم في كورنيش ما تفلتوش الموعد أجواء المعلومات والحصريات المهرجانات تلقوهم

0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوه ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات ادخل على www.amenbanktru.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
0: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mahdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مستمعي Mosaïque FM, مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجديد والإسكان والمكلف بالتسهيل وزارة الإصلاح سعد الدين الزهري يدعو إلى التسريع في نسخ إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الآجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الجمعة إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة للاطلاع على تقدم أشغال الأقساط 1 و2 و3, حيث عاين مختلف أجزاء المشروع واطلع على نسبة تقدم الأشغال صعوبات المسجلة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وعقد وزير التجديد والإسكان جلسة عمل بحضيرة المشروع، أكد خلالها التزام الوزارة بمتابعة إنجاز المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع جميع العوائق. جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الجمعة بمقر ولاية بنزرت خصصت لمتابعة تقدم مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري منزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء، وللنظر في سبل تسريع إنجاز مختلف مكوناته وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة فيسبوك. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 21 مليون دينار، ويضم عدة عناصر بيئية وإنتاجية ومهنية على غرار تهيئة عدد من الأرصفة الخاصة بالنشاط البحري الموجه للبحارة من حلقات ربط للمراكب وفضاء ترقيع الشباك وتصليح المراكب وإنجاز محلات خاصة للبحارة وتهيئة الرصيف القديم وتهيئة فسحة شاطئية شرق الميناء. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحيي الذكرى 37 لتأسيسها، مستحضرة مسيرة من النضال النسوي المتواصل من أجل الدفاع عن حقوق النساء ومن أجل إرساء المساواة التامة والفعلية في كافة مجالات الحياة. وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة هذه الذكرى أن 37 عاما من العمل والنضال كانت مسارا لمقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء في مختلف المجالات ودفاعا عن المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتذكير بنضالات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجل مجتمع يحترم حقوق الإنسان الكونية وحقوق النساء باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها، مجتمع يقوم على قيم المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، إيطاليا ترفض اليوم الجمعة ما وصفته بالإنذارات أو الإملاءات الصادرة عن إسبانيا بعد تهديد الأخيرة بفرض إجراءات مضادة على القادمين من إيطاليا إذا لم ترفع روما بحلول الأحد المقبل تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية. وقالت إيطاليا أنها لن ترضخ للإنذارات أو الإملاءات الصادرة عن إسبانيا، مؤكدة الإبقاء على إجراءات الرقابة الحدودية المفروض على القادمين من الأراضي الإسبانية حتى 5 أوت الجاري على الأقل. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور أثناء عملها على فتح طرقات وإزالة الركام. محكمة استئناف أمريكية تؤيد اليوم الجمعة قرارا قضائيا ابتدائيا يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يوليها الرئيس دونالد ترامب اهتماما خاصا في البيت الأبيض، لكنها أرجأت تنفيذ القرار لمدة 2 أسبوع لإتاحة المجال لاحتمال تقديم طعن أمام المحكمة العليا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وأسلم السمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: حابين صفية صديق توصلنا حتى 8:10 دقائق. صفية صديق لتستنيكم في اختتام مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60 نهار 13 أود في عيد المرأة. كونوا موجودين تلقوا ليبيا على موقع المهرجان ولدى في شبابيك المسرح مسرح الحمامات. احنا مازلنا مكملين معكم في كورنيش انا موزيك كافيه من شوية اخرتكم بحضين الفنانة اللبنانية سندي لطي لتستنيكم صدى في مهرجان الحمامات. ما قبل هذا توت في توقعية أكتو كولتور.
1: Actu Culture.
0: في أكتو كولتور كل مرة نحكيو مهرجانات. المرة هذه نحكيو على تظاهرة خاصة, تظاهرة استثنائية اللي هي موجودة في رفراف تبرقة مهدية مستير سوسة جرجيس جربة حمامات وإقليبيا سينما. هكا عنوانها من الشمال للجنوب من رمال الشواطئ العوالم. الشاشة الكبيرة تتحول لسويحة تونسية, الفضاءات نابضة بالحياة والثقافة. سينما مشروع سينمائي مختلف اختار انه يخرج بسينما من قاعاتها المغلقة ويقربها من الناس. سيحول الشواطئ القاعات عرض مفتوحة على البحر على النجوم, تجربة استثنائية. مبادرة قاعدة تلقى في تفاعل وإقبال كبير خاصة من الأطفال والعائلات اللي يمكن تلقاو فرصة لاكتشاف السينما في فضاء قريب منهم بعيد على النمط التقليدي. تتسويت التفاصيل كل معايا ياسين تبسي المكلف بالاتصال في المهرجان. مرحبا.
2: مرحبا بك سامي.
0: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله الحمد لله من قلب قليبيا.
0: أنا نسمع الأصوات.
2: قاعدين إن شاء الله إحنا توا في الاختتام نتاع الدورة الأولى من سينيمير.
0: هاي دونك ما نعرفش هنا كيفاش تحول حلمة بسيطة بالنسبة ليكم أنتوما المبادرة ثقافية جابت برشا شواطئ حتى اليوم.
2: كيف ما قلت انت هي الحقيقة كانت حلمة خاطر من الأول كي بروبوزينا وبدينا نديفلوبيو في اليدي ما كانتش الحقيقة نشوفوها بعيدة على قد ما هو حاجة بوسيبل. بعد بشوية بشوية الحقيقة لقينا دعم من عند برشا أصحاب اللي يعاونونا في ديفلوبمون زيدا متاع اليدي. كيف مجمع القبنطيني اللي عطانا الأفلام, كيف دي جي تيس اللي عاونونا مع الاسبونسور, نلقاو الحلم هذا ولات حقيقة وفينا الماء وصلنا نجمنا نعملوا التورنيه هذا اللي تيوريكمون تشوفها كانت صعيبة سيرتو إذا كنت نجم بكيب ريدويت في وقت وجيز نجم تعمل التورنيه هذا ما ولت حقيقة.
0: علاش اخترتوا البحر اليوم كقاعة عرض؟ هل تحبوا تخلقوا علاقة جديدة مختلفة بين الجمهور وبين السينما؟ كيفاش بديت كنجم نقول الشرارة الأولى للفكرة هذه؟ علاش فكرتوا فيها في الصيف في البحر؟
2: احنا تو سامبلومون خاطر نعرفوا البحر باش نلقاو برشا توانسه موجودين غادي. التوانسه اللي باش نلقاهم في البحر من خارجين من في فاكونس يعني خارجين باش يتفرهدوا باش يبدلوا الجو, دونك يلقاو السينما قدامهم اللي هو يعني كنقولوا تظاهره ثقافيه ترفيهيه على خاطر على طول النهار باش تلقى دي زاكتيفيتي باش تلقى دي جو باش تلقى دي كادو. كيف فما عرض نتاع ماريونيت فما دي جي دونك كل شيء موجود على طول النهار إلى أن نوصلوا للزوز أفلام بسهرية يعني تبدأ بارتير من 8 حتى كشي نصف الليل. الزوز أفلام هذوما عائليين معتها أفلام عائلية وقعت عليها سيليكسيون باش كما نقولوا احنا أطراف الأفراد العائلة الكل ينجموا يتفرجوا فيها.
0: شنو الأفلام اللي باش تكون للعرض؟
2: الأفلام اللي درنا بها اللي هما خاتم عليسة فيلم الأطفال أول فيلم يتعدى من 8 جستمان والفيلم الثاني اللي هو لقشة من 8 هما زوز أفلام اللي درنا بهم 9 شواطئ يعني.
0: ولا دونك زوز أفلام عائليين كان أنت تقول بمنطقة فيلم عائلي اللي هو فيلم الأول للصغيرات ولقشة من 8 اللي نلقاو في بطولته بسام الحمراوي. نلقاو فيه زادة ريم الرياحي في تجربة مختلفة بالنسبة لها, هي تجربة أول مرة نشوفوا فيها ريم الرياحي في تجربة كوميدية. وأكيد سيف عمران كان فيلم العيد بالنسبة للسناء إخراج سامي مسعود. هذوما هما الأفلام اللي اخترتوهم ومبادرة أولى وإلا تجربة أولى بالنسبة ليكم شفناها ولا ذكرتنا بلوتو بفستيفال منارات. ما نعرفش كان طلعت على التجربة كانت مع ذرة بوشوشة ويكيب كاملة. دونك بالنسبة ليكم انتم تتواصل التجربة هذه قاعدين تخموا كونوا تتواصل الدورات ودورات
2: والله هو الهدف نتاعها تتواصل، وعلاش ليه معناتها ما تقعدش مربوطه بالشواطئ، زاد نجموا نتنقلوا وندبتيوها مع مناطق اخرين، خاطر اكيد ما نحبوش نقعدوا جيت على المناطق الساحليه، ماذا بينا كنزيدوا ندخلوا اكثر للمناطق الداخليه. اما الحاجه اللي بالحق تشجعنا وتخلينا احنا نخمو ما تكونش هذيا الإديسيون الوحيدة، أكيد ماذا بينا باش تكون دي إديسيون بعدها، إنه كي نشوفوا لي رياكسيون تاع العائلات، نشوفوا لي رياكسيون تاع الصغار، العباد اللي يجيو للبحر ما في بالهمش اللي باش يتفرجوا في فيلم يلقاو رواحهم يعيشوا في إكسبيريونس كاملة، وإحنا نعيشوا معهم الإكسبيريونس هذيا، معناتها في كل يوم نعملوا فيه تورني الحقيقة، معناتها ننساو التعب وننساو لي ديبلاسمون وننساو كل شيء، نلقاو رواحنا اللي إحنا نفس الفيلم نعاودوا نتفرجوا فيه ونعاودوا نضحكوا مع العائلات، و وكي نسمعوا الفيدباك نتاعهم زادة، خاصة اللي عباد كما قلت لك ما كنهمش مبرمجين باش يجيو يلقاو سينما، يجيو يلقاو سينما اون بلانير يعني.
0: وان شاء الله بتوفيق لكم بالنسبه للتظاهره هذه لما حنا نحكيوا على اختتام، وان شاء الله تتواصل في مناطق اخرى بخلاف المناطق اللي ديجا بديتوا فيهم، مش يكون فقط عروض، كان فما زاده في بالي حوارات ورشات تكوين، خدمتوا على الحاجه هذه زاده؟
2: اكيد احنا نشوفوا نحاولوا بالمجتمع المدني متاع المنطقة اللي باش نزوروها، لقينا مثلا ديزاكتيفيتي كما النحت، الرسم، المطالعة، يجيبوا يحطوا دي تونت بحذينا وينضموا للسينيمير، يعني احنا محلولين كيف ما نقولوا لأي نوع من ديزاكتيفيتي ارتستيك ولا اي حاجة ثقافية اللي تنجم تضيف يعني للمهرجان. كيف كيف حاولنا ندخلوا شوية حملات متاع نظافة، على خاطر للأسف الشديد نلقاو شطوطنا تعاني من برشا بلاستيك ومن برشا بوبيل، دونك على الاقل احنا ناخذوا الانيشيتيف باش ننظفوا الاسباس نتاعنا. لقينا برشا تفاعل الحقيقه من المجتمع المدني اللي قاموا يعاونوا فينا وننظفوا قبل وبعد العرض زاد يعني.
0: يعطيكم الصحة على المبادرة هذه، وإن شاء الله تتواصل أكبر وأكبر، ونحكيوا على أكثر عروض وأكثر من زوز أفلام في الدورات القادمة. شكرا ليك ياسين تبسي، حكينا على تظاهرة سينما في أكتو كولتورا. أكتو كولتورا مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك كافيم، شوية خلتكم بحضنا هنا في استوديوات موزايك كافيم. سيندي إلا تيرجعينا
1: Calypso. Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
0: من لبنان لتونس ومن أوتار العود للمسارح من دوغال الحمامات، شوي خير نحكي بتفاصيل مسيرة الفنانة اللبنانية سيندي لاتي. قبل هذا احنا كل مرة كما عودناكم في كورنيش على موزيك فام نسمع دي بورتخي لمختلف الفنانين، فنانين توين سواء فنانين عرب ولا فنانين من العالم اللي أضافوا للمشهد الثقافي سواء التونسي أو العالمي. هي أمينة فاخت، أمينة فاخت يستنيكم في سهرة 17 أوت في ستينية مهرجان قرطاج الدولي. تسويت بورتري مع لوين ثقرة جاينا. بورتري
3: سلطان حبك من أول نغمة، تعرف اللي الصوت هذا ما يشبه حتى صوت آخر.
4: سلطان حبك دلني ما دلني،
3: صوت فيه قوة، فيه شجن وفيه جنون مزيان برشا. صوت أمينة فاخت، ظاهرة فنية صنعت الروحة مكانة خاصة في وجدان التوانسة لكم. في ليلة من ليالي الطرب كيطلع صوت أمينة فاخت على المسرح، يتحول الفضاء للبوح والحنين، الجمهور ما يجيش فقط وش يسمع غناية، يجي بش يعيش لحظة، لحظة فيها صوت قوي، حضور طاغي، تواصل مباشر مع الناس.
4: طير الحمام ناوي علينا يروح، ناوي علينا يروح.
3: من بدايتها في الثمانينات واكتشافها مع الموسيقار الراحل عبد الحميد بن عالجية، بدأت رحلة فنانة اختارت طريق مختلف. ساندها عبد الرحمن العيادي في خطواتها الأولى، ثم عرفها الجمهور أكثر عبر برنامج من غير مواعيد مع نجيب الخطاب.
5: مساء الخير في الحلقة الثامنة من برنامج من غير مواعيد. نحب نرحب بهذا المساء ترحاب خاص بالجمهور الحاضر معنا. ضيفتنا هذا المساء اختارت أن تحيي جمهور قناة سبعة بطريقتها. هذه طريقة نجمة سهرة هذا المساء الفنانة أمينة فاخت.
3: لكن سر أمينة ما كانش الصوت فقط، كان في الطريقة اللي تعيش بها الغناية. تطول الموال، تخلي المساحة للأحساس، تحاور الجمهور، تضحك، تنفعل، تحول الحفل إلى لقاء حميمي بينها وبين محبيها. تسألهم تحبوني؟ تجي الإجابة أكيد من بين آلاف الأصوات، نحبوك يا أمينة.

هكا خصوصية أمينة فاخت، ما تغنيش للجمهور على المسرح، كانت تغني معاه، تعيش معاه. صوتها القوي وأدائها المليء بالحيوية تصنع لحظات ما تتنساش على أكبر المسارح، وخاصة مسرح قرطاج اللي قدمت عليه غنية تبقى راسخة في الذاكرة: سلطان حبك، انت مرادي ولا

تغيب ساعات على الساحة ويقل إنتاجها، لكن حضورها ما ينقصش، لأنه فما فنانين يعيشوا بعدد الأغاني، فما فنانين يعيشوا باللي خليوها في قلوب الناس، وأمينة تخلي فينا كل مرة أثر ما يشبه إلا الأمينة.

صوتها ممكن يهدى ساعات، لكن حكايتها ما زالت تغني وما زلنا مش نسمعوها. قريبا أمينة بش تكون على مسرح قرطاج الأثري في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. سلطان حبك من أول نغمة.

0: سلطان حبك كمينة في خط التواصل حتى 38 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزاي كافي من سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي خير تكون ضيفتنا هنا في استوديو موزاي كافي صوت متميز صوت طربي أكيد بشهزنا العالم آخر الفنانة اللبنانية سندي اللاتي تكون معنا شوي خير. قبل هذا نسمعوا أكيد إنه الفيديو فمش كون ما سمعهاش سوى من The Voice وإلا من أغانيها الخاصة. خليكم معنا رجعنا.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rabi'i, في Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب انفولاين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت.

0: الحلاوة دي؟
1: شكرا.
0: ايه الطعامة دي؟
1: so
0: ايه الجمال ده؟
1: Thank you.
0: انا ما كانش في مخططاتي انك انت تكوني سبب انبساطي.
2: سند اللطت وصلنا حتى 8:33 دقيقة انتوا معنا في كورنيش على مزيكا فم تتفيتو قيت لانفيتي دي جوغ
3: كورنيش لانفيتي دي جوغ.
2: من لبنان إلى تونس ومن أوتار العود إلى المسارح، رحلة فنانة اختارت أن تمشي في طريق مختلف، في طريق ما فيهش اختصار ولا بحث عن الانتشار السريع، بل طريق فيه برشا محبة وعشق للموسيقى، احترام للكلمة وإيمان بأن الصوت قبل ما يكون أداة للغناء هو ذاكرة هو إحساس. هي فنانة دخلت عالم الطرب من بوابة العود، الآلة اللي كانت رفيقتها الأولى، ومنها تعلمت أسرار المقامات والألحان قبل ما يوصل صوتها للجمهور العربي. بكل حب نستقبل مع بعضنا الفنانة اللبنانية سندي لطي. مرحبا بيك.
4: مرحبا فيكم.
2: شنو حالك؟
4: الحمد لله.
2: تفهم تونسي؟
4: يعني
2: شوي شوي.
4: ايه شوي شوي.
2: تقول ما أجمل الرجوع إلى تونس ومسارح تونس؟
4: of course أكيد تونس وشعب تونس وكل شيء يعني بتونس مميز.
2: بعد دقة سنة الحمامات، كيفاش تلقيت دعوة الحمامات بعد نجاح حفلك في دقة سندي؟
4: هلأ نجاح ذقة أوف، يعني قديش كانت حفلة رائعة. فطبعا العالم تعرفت علي، تعودت علي، فدايما إلى الأمام، مع خاصة مع الجمهور التونسي دائما إلى الأمام. فوقت تلقيت الخبر أنه حكون أنا بحمامات هذه السنة، طبعا كانت فرحة يعني لا توصف.
2: وأكيد الجمهور باش يستنى موعد طربي بامتياز. قبل ما نحكيه على المسرح على جمهور تونسي، نحب نرجع للبداية، أنه سندي لطي ما دخلتش عالم الغناء من المدرسة التقليدية، ما نعرفش كيفاش العود ساهم في صناعة سندي لطي. عندك علاقة كبيرة تجمعك بقالتك.
4: صح. هلأ هو العود هي آلة بتهز بالصوت. يعني كيف الـ الـ الـ الأهل بيربوا أولادهم بدك تمشي هيك، فالعود بيعمل نفس الشيء مع الصوت. فطبعا هذا الشيء كان له فضل كتير كتير كتير كبير. العود كان له فضل كتير كبير على تقدمي وثقافة الموسيقية، وكيف يعني كيف بكون أنا ماشية بالمقام، ركوز المقام. ودائما بالغناء الشرقي، بس شخص بده يقدم على غناء شرقي، فدائما لازم يختار آلة وترية تصاحبه كرمال تعطيه الدرب، يعني
2: وهي
4: ركوز الصوت
2: ورفقتك الآلة هذه لـ10 سنة.

0: اللي يجذبك في هالمدرسة؟ شنو اللي يخليك ما تخافش منها سندي؟
1: هلأ طبعا يلي ما خليني أخف منه أنه هو أنا معودة عليها من أول ما فتحت عيوني، معودة عليها، فدائما الشيء اللي أنت بتكوني فاميليير معه تكوني معودة عليه ما بتخافي منه، دائما أنت بتخافي من الشيء اللي ما بتكوني معودة عليه. فهذا الفضل الكبير كله بيرجع لبابا اللي هو دائما كان فيه من إحنا وصغار، ما كان حتى في عنا تشويس، يعني هيدا الموسيقى اللي رح تسمعوها وربيته أنا حبيتها، مش لأنه كانت إنه مفروضة أو شيء، بس أنا ربيت حبيتها، يمكن لأنه الموهبة، الله أعطاني موهبة، أعطاني شيء، أعطاني الحس هيدا جواتي، فخليني إنه أنا كمان من جواتي إني حبها، فما خفت منها لأني بعرفها.
0: حبيت أغاني أم كلثوم، كنا نسمعوا سندي لطي تغني أم كلثوم، نعيشوا معك قصة الأغنية، نعيشوا معك الأحساس اللي تقدموا هذا حتى على السوشيال ميديا ولا غيره سندي، فبالنسبة ليك شنو اللي حبيته في أغانيها، شنو اللي حبيته في شخصية أم كلثوم باش يخليك تتماهى مع أغانيها بالطريقة هذه؟
1: طبعا الست أم كلثوم يعني ما بده اثنين يحكوا بشخصيته وبصوته يعني أنا بحب المرأة القوية. أم كلثوم كانت امرأة قوية جدا كحضور، هي مش بس حضور موسيقى، حضور ككل يعني. فيعني هيك أم كلثوم بتخلينا أعيش كل شيء، كل الحالات يعني. أم كلثوم بتفرحني وبتبكيني يعني كل الحالات بتخليني أعيشها،
0: حتى في الحب قوية أم كلثوم،
1: حتى في الحب
0: وعزة نفسي منعاني
1: كيفها؟ يعني في عندها عزة النفس وعندها الرقة وعندها بتعيش كل الحالات، فهذا اللي أنا عشته جواتي فعلا أنا عشته مع الست أم كلثوم.
0: تشبه لك في الحاجة هذه ولا أنت تشبه لها أكثر بلوتو؟ تشبهك في في في في في القوة هذه اللي عندها في شخصيتها، في الحب، في الحالات اللي حكيتها اللي حكيت فيها؟
1: فيني أقول إنه بجرب قد ما فيني أتمثل فيها، قد ما فيني بالحياة إني أتمثل فيها على الصعيد الحياة والصعيد الموسيقى.
0: شو أقرب أغنية من أغاني أم كلثوم لقلب سندي لطي تحسها كلمة كلمة؟
1: أوف لا يوجد، أنا كل أغنية بتعطيني حالي، كل أغنية بتخلي أم كلثوم تتجسد فيني وقت أكون عم بسمع، يعني بحس حالي أنا ست أم كلثوم وقتها كانت بوقتها على المسرح. شو كنت عم بتحس؟
0: تفرجت في الفيلم، فيلم الست؟
1: طبعا.
0: حبيته؟
1: مقنع جدا، مقنع جدا،
0: رغم اللي تعرض البرشة نقد العمل، ولكن اكتشفنا فيه وجه آخر ربما لأم كلثوم.
1: يمكن أنا هذا الوجه لأم كلثوم كنت بعرفه وتعرفت على زيادة، وهذا الشيء خلاني أحبها زيادة كمان.
0: في علاقتها بالموسيقيين، في علاقتها كل شي، بالملحنين،
1: كل شيء.
0: أكثر مومنت شدك في الفيلم أو أكثر حبيته في رحلة أم كلثوم في مسيرتها الفنية؟
1: هو شو ما حبيت برحلتها الفنية، هي من from A to Z، يعني from A to Z ما بعرف، مشوار ما بعرف شو ينحكى عنه، ما فيني أخذ شيء معين، هو كل شيء، هي حالة كل شيء كان حالة مع الست أم كلثوم.
0: ساندي كانت حالة زد، عاشت الألم، عاشت الوحدة،
1: كل شيء
0: مع النجاح ومع الشهرة.
1: عاشت الألم، عاشت الوحدة، عاشت المرض، عاشت المنتل، يعني مع وقتها بلش المرض تبعها، فالشيء الصراع المنتل،
0: صراعها الذاتي والنفسي والعقلي، ولا هذا اللي عاشته الست. وباش نسمعوا برشا حاجات بصوت سندي لطي في حفل الحمامات اللي سنكم من نهار 9 أوت. سندي ستغني لأم كلثوم، شكون آخر باش نسمعوا في الحمامات الفنانين اللي باش تغني لهم؟ شو عنا في البروجرام؟
1: في عنا طبعا ست أم كلثوم، وعنا طبعا ست وردة، والأستاذ عبد الوهاب الأستاذ وديه الصافي ويعني بعد أكيد أسماء يعني.
0: والعود بش يكون حاضر؟
1: أكيد رح يكون حاضر طالما أنا حاضرة هيكون دائما العود موجود معي.
0: خلينا نسمع حاجة خلال سندي لاتين نجو نحكي وتفاصيل باركور ما زال متواصل أكثر من 20 سنة بين الإعادات وبين زيادة أغنيها الخاصة.

0: 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: خمسة وأربعين دقيقة توما معنا في كورنيش على موزيك FM. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفتنا هي صوت طربي بامتياز, يستنيكم نهار 9 أوت في ستينية مهرجان الحمامات الدولي. نرحب بك من جديد ساندي. ساندي, في زمن السرعة, في زمن الترند, في العصر اللي فيه يمكن الانتشار أسرع, حافظت على خط فني معين وتمسكت به. شنو اللي ما خليكش تمشي وراء التراند, وراء الأغاني اللي راو فيهم طبعا؟
2: طبعا يلي ما خلاني أنه لهلأ أمشي وراء التراند هو الإصرار على الإصرار على أنه خلي الرقي دايما بالكلام والأداء, ولا بين ما أنا لأشي ممكن يناسبني يكون تريندي ولكن كمان يناسب شخصيتي ويناسب شو أنا حب أقدم. فلا هلأ إن الله راد في شيء يعني جاي على الطريق, فينا نقول أنه لقيت الأشخاص, تعاونت مع الأشخاص يلي بيشبهوني. حيكون عندي أعمال خاصة جديدة, ألبوم حتكون ان شاء الله حتكون very trendy, بس كمان يعني حلوة وما في هيك تقليل من الكلام ولا من اللحن, صورة ككل يعني.
1: البارح كنت في حوار مع ملحم زين بالحمامات,
2: نعم.
1: يقول لي ضيعوا بوسطة الأغنية اليوم, يقول انه في شخص قال لي ما زلت اؤمن انه هذا هو الفن اللي باش يبقى في زمن تغيرت فيه الصورة, في زمن تغيرت فيه مفهوم الأغنية الناجحة.
2: أنه يعني خلص الفن راح؟
1: لا, هو يقول أنه جينيراسيون زيد أو جين زي
2: أوكي.
1: ضيعوا البوسطة تبع الأغنية.
2: صح,
1: توافقوا؟
2: فينا نقول هيك, بس لا أستل فينا نقول أنه الناس شوي ما بلشت تمل من مجرد شيء أنه يكون ترند, بلشت شوي ترجع للأصل شوي شوي. ما بعرف ليش هيك حس ريسنتلي, ان شاء الله يكون في رجوع يعني للكلمه والاغنيه الحلوه.
1: خلينا نرجع معاك للاغنيه الحلوه, نرجع معاك للطربي. شنو نجمو نسمعو لايف من ساندي لطي؟
2: بما انه تكلمنا عن ست ام كلثوم, ممكن نسمع هيك حاجه صغيره.
1: يلا نسمع حاجه صغيره لام كلثوم.
2: ترارارم

0: هيدا للجمهور التونسي بدي ما بعيده بي.
1: شوية بركة غنيت لنا كملنا شوية
0: يلا of course. شو ما على الطلب
1: على الطلب
0: ممكن انه حدا يطلب منه اغنيه لانه حاليا يعني مش ايش هيك لراسي فاذا ممكن حدا عم
1: يسمعنا غدا القاك شلون نجم نسمع اخر ام كلثوم نبقى في ام كلثوم ولا
0: اوكي
1: ام كلثوم حاجه اخرى هاجرتك

0: الله الله سندي لطفي بفتنا في كورنيش. الله عليك سندي, باش تسمعوا أم كلثوم, باش تسمعوا سندي لطفي تغني لعمالقة الطرب. باش يكون فما حاجات من الألبوم الجديد نجمو نسمعوه في حفل الحمامات, هدية للجمهور التونسي؟
1: للأسف للأسف لا, لهلأ ما بقدر, ما فينا تشي هيك, بس إن شاء الله قريبا, يعني إن شاء الله بالحفل الجاي, وأنا أكيد متأملة خير, متأملة الرجوع إلى تونس دائما
0: إن شاء الله. ترجع بالألبوم
1: مش بس كل سنة, يعني بالسنة كذا مرة كذا رجوع إلى تونس. براجع بالرجوع الجاي إلى تونس إن شاء الله بعد شيء هيك شيء صغير.
0: وإحنا شو نجمو نعرفوا على الألبوم؟ قلت لي بش يكون فيه حاجات تريندي, وين بفهمها مغامرة فنية, وإلا سندي لطفي بالشخصية الفنية اللي عرفناها؟
1: لا, هي شخصيتي, بس هي شخصيتي يمكن اللي الناس ما كتير تعرفها, وبعيد ومش بعيدة.
0: بعيد
1: ما بعرف كيف
0: بفسر الموضوع.
1: بعيد ومش بعيدة, يعني بعيدة, يعني العالم يمكن رح تنصدم شوي.
0: أوكي.
1: ما رح تتوقع أبدا أبدا أبدا اللون يلي أخدته, بس كمان ما في انحدار باللون يلي أنا يلي أخدته.
0: بوب
1: فينا نقول أكيد بوب.
0: أوكي, نستنى وش نسمع الأغاني الخاصة ألبوم.
1: هو بوب بين ميكس بوب وطرب,
0: ميكس بين البوب وطرب. أوكي, نستنى وش نكتشفه الميكس هذا شنو باش يعطي. عنا اسم الألبوم ولا ما زلنا؟
1: لا لا لا لا,
0: باش تهب دي سينجل.
1: هو اوف كورس بالاول رح ينزل سينجلز, وبعدين رح ينزل البوم الباقي ان شاء الله.
0: باين, نستناو الالبوم باش نكتشفوا شخصيه جديده لسندي اللطفي اللي حبيناها في صوتها الطربي. الموعد نهار 9 اوت في مهرجان الحمامات الدولي في بالي سولد اوت العرض. دونك ما نشوفش نقول لكم خذوا تذاكركم, ولكن الناس اللي باش تحضر تنجموا تستمتعوا برشا.
1: اذا في ناس تسنيك اوت كمان من ورا, اهلا وسهلا.
0: ايوه, هاي تعمل لنا في المشاكل مهرجان الحمامات الدولي. سندي, نستناو باش نكتشفوا تفاصيل عرض باش يكون بقيادة المايسترو
1: عاطف وديع. مايسترو عاطف وديع والفرقة تبعه, وبوجه لهم ألف تحية ويعطيهم ألف عافية.
0: وبديتوا بالبراي في بالي, جيت نعمل بروفا ديجا
1: اليوم طبعا قبل ما اجي لهون. ديركت
0: وما زلت باش تتواصل معهم في بروفات اخرين. سنتي متابعة للساحة الفنية التونسية, تسمع اغاني تونسية؟ شكون تتبع؟
1: هلا انا من كتير بتابع ككل, يعني كل شيء جديد ما كتير بتابعه, بعدني متابعة القديم.
0: الفنان مش لازم يكون زدقين بعد يسمع؟
1: هيدا يعني تقصير مني. لازم بلش نتابع الأخبار الفنية الجديدة حول العالم كله. إن شاء الله مع يعني مع الموجة تبعيتي الجديدة, موجة الأغاني الجديدة تبعي, أكيد لازم بلش شوي شوي.
0: ما تبعش في تونس وإلا في العالم العربي ككل؟
1: ككل بعدنا على الفيرجن القديمة.
0: ما سمعتش بالشامي بسالوفون؟
1: هلا أكيد سمع فيهم, لأنه يعني بروح أماكن العالم كلها تكون موجودة فيها, فبكون دائما في الموسيقى تبع الشامي وسانفون وإلى آخره. من هون بعرفهم يعني, بس أكتر من هيك لا.
0: سندي, حتى توا بينك وبين روحك, وقالك تحب تحط كاسك باش تسمع حاجة, باقي تسمع المدرسة الطربية هذا اللي يطربك؟
1: بعدني لهلا.
0: من الجيل الجديد شكون الصوت اللي يطربك؟
1: الصوت الجديد الذي يطربك,
0: مش حتى الجيل هذا, الجيل اللي سبق.
1: سعد المجرد, I love him. بالحمزين. يعني هلا ما كتير بتجي أسمع على راسي, بس طبعا كلهم فيهم الخير والبركة, وأكيد في كذا شخص يعني أنا عندي أعجب بصوتهم.
0: بيه, دونك نجمو نراو تعاونات فنية في هذا الإطار مع أسماء سميتها على شليس عندي؟ تعاونات فنية مثلا مع الحمزين؟
1: في تعاون حيكون قريبا مطروح بالسوق, بس يعني كمان بدي أتركها مفاجأة.
0: يعطيني جنسية المطرب أو المطربة؟
1: عراقي.
0: هاي
1: عراقي وإله قيمة فنية كتير كبيرة. يعني
0: ما هو من الحمزين أصله عراقي, ممكن يكون من الحمزين
1: أصله عراقي؟ أول مرة بعرف. بس لا أصل لا, هو لبناني.
0: هو أصله عراقي من الحمزين.
1: No way.
0: والله.
1: واو. لا بس هو قيمة فنية كبيرة. هذا أكتر شيء بقدر أقوله. وهو من الجنسية العراقية.
0: بيه نستناه ونستناه ونكتشفه في الألبوم الجديد بشي يكون التعاون.
1: هذا إنسان عراقي كمان. إنسان جدا راقي.
0: إنسان راقي وفنان عراقي.
1: فكروا فيها قد ما بدكم. بس هي يمكن شوية سهلة. منا منا منا صعبة.
0: حتى أنا متصور دون كاظم الساهر نستناه
1: إن شاء الله.
0: وقت إيش الجيو مع كاظم؟
1: إن شاء الله.
0: قريبا.
1: إن شاء الله.
0: صبيت صوتك.
1: نعم.
0: صبيت صوتك سيء. فما غنية فما المشروع.
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم.
0: شوف سندي هو أنت أول مرة هنا بحضنا في استوديوات موزايك فام. وإحنا اللي جينا أول مرة الموزايك لازم نأخذ منه معلومة حصرية. فلازم ما تخرج من الاستوديو إلا ما تعطينا معلومة
1: هو حصرية. You guessed right. يمكن ما كان لازم
0: أقول.
1: هيدا حصريا من موزايك. ونحن حضرنا كل شيء وإن شاء الله قريبا جدا. بس ناطرين طبعا الشركة شركة روتانا والأستاذ كاظم الساهر لا يقرروا يعني إمتين مواد ينزلوا الغنية وإن شاء الله.
0: فالأغنية جاهزة.
1: جاهزة.
0: بعد كاظم الساهر وأسماء المنور والنجاح اللي كان باهر للمحكمة بلوتو نستناو دونك أغنية جديدة مع كاظم. لون رومانسي.
1: ايه فيك تقولي
0: نستناو وشوقتنا باش نكتشفوا الأغنية هذه بين صوت سندي لاتي وكاظم الساهر. سندي لاتي تستنيكم نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي. أكيد باش تكونوا الجمهور في الموعد لأنه العرض سولد أوت. سندي كلمة لجمهورك في حمامات شنو تقولهم باش توعدهم؟
1: بوعدهم أنه الحفل حيكون أكيد بحجم توقعاتهم وحيكون في بروجرام مختلف جدا عن حفل دقة. وبس بدي أقول لهم أنه أنا كتير بحبهم بحب تونس كتير وأهلا وسهلا باللي بدو يجي كمان سنيك أوت.
0: باقي تشجع على باقي تشجع أنه مش يكون واحد.
1: أنا مشجع كتير للحفل وإن شاء الله يعني كل شيء بيكون على قدر توقعات.
0: بالتوفيق سندي لاتينا
1: وردنا. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة.
0: نستنى الألبوم الجديد تبعتنا الأغاني يكونوا هنا في موزايك فام. سندي لاتي كانت ضيفتنا في كورنيش هذه كانت لانفيتي دو جوغ. وصلنا الآخر كورنيش بالنسبة لليوم. غدوة كورنيش ويكند مع صلاح الدين سكوحي سبت واحد. أنا نرجع لكم نهار اثنين في موعد جديد من كورنيش. شكرا لكل الفريق. شكرا الواثق باللي كان معنا في الأعداد. شكرا ذيه ليندا كيف كيف سارة. شكرا سليم الصمعي في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي. باي باي تصبحوا على خير الناس كل. احنا نتقابلوا كما قلنا نهار اثنين شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي. بعد يجيكم ميلك العوني مباشرة من جربا ميوزيك لاند. باي باي تصبحوا على خير. كورنيش من الثانية الجمعة من 7 للتسعة تحليل موزايك فام.

0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم مجازا لأهم الأخبار. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية لأبحاث الحرس الوطنية تتمكن من تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في تهريب المواد المخدرة نحو التراب التونسي انطلاقا من دولتين أجنبيتين، وذلك إثر عمل استعلامي وميداني دقيق. وقد أسفرت العملية عن حجز 616 كبسولة من مادة القنب الهندي بلغ وزنها الجملي 3.5 كيلوغرام، إلى جانب الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. وبمواصلة الأبحاث وتحريات تمكنت الوحدة من الإطاحة ببقية عناصر الوفاق الإجرامي الناشط داخل البلاد، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص من بينهم موظف عمومي وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، إضافة إلى حجز سيارة كانت تستغل في نقل وترويج المواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن جميع الأطراف بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وزير الدفاع الوطني خالد السيري يؤدي أمس الخميس زيارة ميدانية إلى المركز العسكري السينو تقني وعاين جاهزية وحدته وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إليه. وطلع الوزير على مختلف الأنشطة التي يطلع بها المركز ودوره في تكوين العسكريين في مجال تدريب الأنياب وحماية المنشآت العسكرية وإسناد التشكيلات العسكرية المنتشرة على الميدان في إطار مقاومة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وتنفيذ مهام النجدة والإنقاذ والبحث تحت الأنقاض. وواكب بالمناسبة عروضا ميدانية شملت تمارين الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة. الإدارة العامة للغابات توقع اتفاقية شراكة مع منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى دعم صمود المنظومات الغابية أمام التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية والحد من تدهور الأراضي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين استدامة الموارد الطبيعية. في أخبار العالم، السلطات الإسبانية تعلن اليوم الجمعة أن الشرطة نجحت في تفكيك أحد أكبر شبكات تهريب البشر والمخدرات في البحر المتوسط، والتي يعتقد أنها أدخلت أكثر من 2000 مهاجر إلى البلاد وحققت أرباحا طائلة، وذلك في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتصدر المشهد الأوروبي حاليا. وتأتي هذه العملية في وقت عادت فيه قضايا الهجرة وتهريب البشر إلى صدارة الاهتمام في إسبانيا وفي أوروبا بشكل عام. مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز اليوم الجمعة إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وأضاف نتوقع التوصل إلى اتفاق قريب. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول الجمعة إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله فأن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. وجاءت تصريحات عون خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة غدا اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ودالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

0: خليكم على اختيار موسيقى فيما والجديد من هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك كلان 11e édition في le grand casino جربة. شكرا لكم على اختيار موسيقى فيم www.mosaicfm.net application mobile موسيقى فيم تلقاو فيها كل الاخبار تسمعونا اون ستريمينغ لايف وتتفرجوا فينا زاد اون ستريمينغ لايف كما كل عام للعام الخامس على التوالي موسيقى فيم تكون حاضره في الايفينمون هذايا في جربة. نحكيو على جربة ميوزيك لاند 11e édition هذايا بلاتو سبيسيال موجودون على المكان كما قاعدين تتفرجوا فينا على باج موسيقى فيم على فيسبوك باش تلقاو ديجا سين ورانا ديريكتومون اي بيان سور بعد شويه يكون الرونديفو مع لي جيست نتاعنا لي دي جي باش يلعبوا ليلة في اللاين اب نتاع الدي تو بعد ما كان نهار البارح وليلة البارح خارق العادة بالنسبة للموسيقى سورتو البي 3 بي ما بين انو نابا كيرو وكيف كيف زادا داكابو شفنا زادا سراب موجودين البارح اللي بداوا السارية سين سيتي هذا بالنسبة للاين اب نتاع البارح. اليوم على لاين اب اخر نكتشفوه بعد شوية سورتو انو تيد افيش نتاع ليلة هو فرانسيس ميرسي اون ميم تون نحكيو زادا على جسمي اللي في بارتي من ليكيب نتاع ليمونشيلو اللي يكون زادا موجود اليوم في لاين اب نتاع جربة ميوزيك لاند. نحكيو على جويرا زاد كيف كيف موجود باش يكون معانا زاد لي زارتيست هما كل ان شاء الله من هنا حتى للنص الليل. مرحبا بكم في الاستماع معايا عدنان في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي هشام معانا في السوبرفايزنج تكنيك وكيف كيف معانا دالي في الاستديوهات المركزيه نتاعنا طارق زاد كيف كيف موجود في الديجيتال من استوديو موزاي كافي معاكم مالك العوني من ورا الميكرو. نبداو باول تيتر بالنسبه لليوم خلينا في نقعدوا في نفس الموسيقى في نفس الجو نتاع جربة ميوزيك لاند فرانسيس ميرسي تيتر اللي ربي برشا اللي هو الريميكس اللي عملوا مع بلاست مجلسام ان توكا خرج التيتر هذايا في روح اخرى لافرو هاوس. نحكيو على برومي جو على موزايك اف ام هابي اور حتى نوصل لراجعين.
1: Hey what's up Tunisia, this is Francis Mercier and you're listening to Premier Gao on Mosaic FM.

الليلة. السلام عليكم، مرحبا بكم على موزايك اف ام في جو الليله. اختارنا نكونوا في بلاتو سبيسيال في جربه ميوزيك لاند. جينيرالمون الروبريك هذه اللي نحكيوا فيها على سهريات اللي موجودين في تونس في الحامات وفي سوسه. اليوم شنقعدوا سبيسيال جربه. البارح كما نعاود نذكركم مره اخرى في الدي 1 كان ثم كيغوي ونابا ذا كابو سينسيتي والسراب. اليوم في الدي 2 نحكيوا على ليناب اخر فرانسيس ميرسيي جورا مسلا وجيسمي. اربع دي جي تكونوا موجودين الليله في جربه ميوزيك لاند. برشا جايين على خاطر فرانسيس ميرسيي. سي كي فرانسيس ميرسيي هو ستان دي جي بروديكتور اسلو من اي تي. نحكيو على الدي جي هذا اللي بدا المسيره نتاعو في الهاوس والافرو هاوس بيان سور اللي هو توا قاعد يخدم فيهم. لكن فرانسيس ميرسيي بدا كدي جي في نيويورك وقت اللي كان يقرا في نيويورك. بعد ما كمل الجامعه نتاعو بدا يعمل في بعض الاصدارات بالنسبه للموسيقى نتاعو في اخر العقد الماضي. ومن غاديكا بدا بشويه بشويه في التيك هاوس والديب هاوس. يعني فرانسيس ميرسيي ما بداش بالأفرو هاوس والهاوس، بدا بالتيك هاوس ولا ديب هاوس. من بعد طور بشوية بشوية في الستيل متاعه ولا في الأفرو هاوس. هو زاد المؤسس أو الفونداتور متاع ديب رود ريكوردز اللي هي بدات لابيل معروفة وشركة معروفة موجودة في نيويورك. أسسها مع أجامو كامبون مع بعضهم الزوز. نحكيه على الكوفاوندر زاد بالنسبة للابيل متاعه. ومن بعد ولا يستقطب بشوية بشوية لدي جي وليز أرتيست في لابيل هذية. شنو اللي معناه المشهور به فرانسيس ميرسيي؟ هو معناه الميكس نتاعو ما بين الهاوس ما بين الريتم افريكان اللي يختاروا كل مرة. وكيف كيف زاد نحكيو على نوع من الساوند افكت الكاريبيان ساوند افكت. يعني ديما يختاروا انه في الميلودي تاع الموسيقى نتاعو تكون ثما كاريبيان ساوند افكت، وهذا اللي خليه قريب برشا للموند نتاع الافرو هاوس. من ابرز المحطات نتاعو نحكيو على برومي غاول سمعتوها ديجا في اول ايميسيون نتاعنا بالنسبه اليوم مع ماجيك سيستم، وايضا مع نايت فريك اللي كان موجود في جربه ميوزيك لاند في الاديسيون سابقين. نحكيو على سيتي هارت اوف ماين مع رولاند كلارك، هولي ايجيبشن سان، فواياج فواياج زاد كيف كيف اللي كان عمل الريميكس نتاعها، وغيره من الموسيقى. عمل دي كولابوراسيون مهمين جدا. نحكيو على ديبلو، شكون يعرف ديبلو؟ واحد من اقوى البرودكتور في العالم. نحكيو زاد ابار ديبلو نحكيو على ميجور ليزر، كيف كيف نلقاو بلاك وهو كيف كيف جورج سيتي، ومجموعه كبيره من ليزاتيست اللي عمل معهم كولابوراسيون فرانسيس ميرسيي. شنو اللي بيان سور بطبيعه الحال اللي يخليه سبيسيال برشا انه دي جي هذايا بالبرودكسيون اللي قاعد يقوم بها مشى الكوتشيلا. كان موجود في كوتشيلا، كان موجود هذا في اكثر من فيستيفال. نحكيو مثلا بالاساس على ايبيزا، نحكيو على باريس، نحكيو على لندن، دبي، مراكش، نيويورك، وغيره من المحطات الكبيره اللي كان موجود فيها. فوالا هذا بالنسبه لفرانسيس ميرسيي اللي كان موجود زاد كيف في الاي دي سي لاس فيغاس في الولايات المتحده الامريكيه. فرانسيس ميرسيي هو تدافيش بالنسبه لي. هذا ما يمنعش انه كما البارح كنا حكينا برشا على كيغوي ونابا دا كاب وتسترا، مي كمان البارح سراب وسينسيتي كانوا عملوا بيرفورمانس خارقه للعاده في اول نهار من جربه ميوزيك لاند. نعاود نذكركم مره اخرى انه الليله باش يكون ثما فرانسيس ميرسيي جورا مسلا وجسمي 4 دي جي على نفس السين الليله في ديتو من جربه ميوزيك لاند 2026. غدوه ان شاء الله إذا كان اليوم ثم 4 دي جي، غدوة ثم 6 دي جيات كاملين باش يكونوا موجودين في جربة ميوزيك لاند داي 3. نحكيو على حمزة، نحكيو على سولتو، غفا كيدو وصفور، مادي مغراوي اللي هو لو ديريكتور ارتستيك اوسي تاع جربة ميوزيك لاند، وهانتر. والنهار الاخراني اللي هو نهار الاحد باش يكون الموعد مع الجو العربي والجو الشرقي، الديسكو العربي باي دي جي والو اللي هي جرات العادة وكان نحكي عليها البارح سي محمد جراد مدير المهرجان في علاقة بانه الديسكو العربي ولا في بارتي من ليدونتيتي تاع الفستيفال ماهوش كان بيان سور افرو هاوس ولا هاوس ولا تيك هاوس ولا ديب هاوس. البارح كنا عرفنا بعض المعلومات في علاقه بالكونسيبت نتاع جربه ميوزيك لاند، مش باش يقعد سولمون في جربه ميوزيك لاند كاو، مش في جربه كاو، شوي ثم توزر ميوزيك لاند، ممكن حمامات ميوزيك لاند. اليوم باش نمشيو للكونسيبت هذايا نتاع اكثر من ولايه باش يكون موجود فيها الكونسيبت نتاع ميوزيك لاند باسم المدينه كما تاو جربه ميوزيك لاند. بوتيتر جي نلقاو توزر ميوزيك لاند اون فيرا. ان توكا احنا ديما نتابعوا لحظه بلحظه شنو فما وما فماش في عالم الموسيقى. احنا أنا معكم حتى نوصل لي بعد شوية تقريبا في ظرف 7-8 دقائق أخرين يكون معنا جسمي الدي جي يكون موجود الليلة في الدي 2 من جربة ميوزيك لاند. نحكيه على بيان سور البارتيسيباسيون متاعه في الفستيفال هذا وشنو مثله بطبيعة الحال في انترفيو بعد شوية على موزايك فهم.

0: الشيء مباشرة من جرب نحكيو على 11 ميديسيون للفستيفال هذايا 5 سنين موزايك كافين في بلاتو سبيسيال كيما العادة. سعيد جدا أن يكون بحذايا صديقي قبل كل شيء وبيان سور ضيفي نحكيو على خليل قاسمي تعرفوا باسم قاسمي عاصمة قاسمي مرحبا
1: عاصمة مالك
0: ميرسي لي يكون بحذانا الليلة في جرب ميوزيك لاند على موزايك كافين داي 2 حضرت البارح ولا؟
1: حضرت البارح
0: عملت
1: الحقيقة غرانديوز
0: حاجة سورتو البي 3 بي اللي صار ما بين
1: برشا موسيقى برشا إبداع الحقيقة سيتي سبيسيال
0: سبيسيال على الأخر اليوم سبيسيال برشا اللي كنتي أوسي لأنك باش تكون موجود زادا مع فرانسيس ميرسي اللي أنت أوفيسيالمون بصح مع اللابيل نتاعو
1: فوالا أنا عملت تراك دونك وبعثته لفرانسيس عجبو اي بوي صححت معهم في اللابيل
0: استنى انا بسطتها ياسر العمليه على السلامه عملت تيتر بعثت اخي صححت في اللابيل
1: نسالوها زيد على لي زومبيسيو اللي نجموا يعملوا كيفي فهمت
0: كيفاش كان كونتاكت الاولاني ما بيناتكم انتم ما تعرفوا بعضكم
1: من قبل دوبوي دو زون وديما كي جي لتونس نتقابلوا ستان امي قبل كل شيء
0: اوكي
1: دونك جي في ان ريميكس للجوار اليو صاحبنا زيد اون لو في كوكو و اي بوي عجبو صححناه خرجناه في ديسمبر توا موجود على لي بلاتفورم الكل سبوتيفاي
0: سينيوريتا
1: سينيوريتا باي جيسمي دونك تنجموا تسمعوه بارتو يوتيوب تنجموا تسمعوه
0: اتسترا دونك
1: فوالا دونك جي الكونتاكت هو في لي شو نتاعو القراب اللي في نور افريك وكل ديما يدز مع لي زارتيست نتاع اللوكو نتاع البلاد هذيك دونك يعمل شو في تونس كلم لي زارتيست اليوم معاه في اللابيل كيما جاورا كيما مثلا من الجزائر كيما انا من تونس
0: انت من تونس اليوم شنو يزيد الدي جي بروديكتور تونسي انه يكون موجود مع لابيل نجمو نلقاو دي جي تخدمو حدم اوسي وقاسمي انت ما شاء الله عندك الاكسبيريونس خدم وحدك خدم على اولاد بو عزيز وبصلي وفراس اوسي نحكيو على ليمونشيلو نرجع نحكيو بعد شويه على ليمونشيلو مي شنو الامبورتونس نتاع لابيل اليوم في الكارير نتاعك
1: هو فما دو فولي الارتيست نتاع ميوزيك الكترونيك فما داسكيري لو دي جي سولوي كي ميكس فما سولوي لو بروديكتور فما اللي يعملوا مزوز ديما البروديكتور تخرج لاكثر بوبليك تمس اكثر اون انترناسيونال فهمت تعرف على كونتاكتويت البرا كيف بالدسكير تنجم سافيا مي سي ان بو معناها لوغ
0: اليوم ما نعرفش كاسم انت تعرف خير مني لي دي جي جينيرالمون التوانسه اسكو ترى على نفس الحظوظ كيما لي سود افريكان كيما لي اوروبيان اون جينيرال يطلعوا على في دي كونسير كبار نحكيو على تومورلاند نحكيو على سونار نحكيو على لاس فيغاس نحكيو على كوتشيلا عندنا شانس انو نجمو نخدمو
1: لا الحقيقه عندنا برشا شانس وعندنا دي زارتيست تونيزيان اللي ديجا لعبوا في بلجيكا عندهم جمعتين
0: okay.
1: تومورلاند كيما سامر سلطان وكيما غيرو اليوم كيف دي غران برودكتور يخدموا برشا مع سولومون ويخرجوا في برشا موسيقى باهيه اي دوكو وصلوا للانترناسيونال بشويه بشويه مي بون فما بلدان اللي ديما فما ارتيست يبدا فار طلع ديجا يطلع مع جينيراسيون كامل كيما في سود افريكا كيما بلاكوفي نوتامون اللي الاولاد البارح لي بي 2 3 هذوك بي 3 بي سي تا سي لي فيس دو بلاكوفي فوالا
0: اولادو معناها حتى شمزه اوسي زاد
1: شمزه اوسي سي تا مع غران دي جي اللي هو بدا مع فوالا بدا مع بلاكوفي اكسيتيرا
0: فوالا ليمونشيلو اليوم في تونس اذا كان نحكي على نيفو ناسيونال ليمونشيلو لو كونسيبت الناجح في تونس شنو هو السر شنو هو السر انا نعرف كيفاش بديتو وكيفاش كان البوبليك نتاع كوتشيلا ان شاء الله في كوتشيلا في ليمونشيلو اليوم شنو اللي تبدل التطور هذايا وين قاعد يهز فيكم اليوم نحكيو على ليمونشيلو لو فيستيفال اوسي مو جوست سهريه ولا 3 4 دي جي لعبوا بالسات نتاعهم ساعتين 3 4 وكهو
1: فوالا ده هي بديت ليمونشيلو فكره اللي قلنا نزيدوا نعملوا بوست لسين ناسيونال نقويوا فيها شويه ونستدعوا دي ارتيست انترناسيونو يخدموا معنا نقويوا سين لوكال بديت يا 3 ans بعد شويه بديت سيري ديفانمون نعملوا سهري صغار بعد شويه كبرنا مشينا لباريس مشينا لمدريد مشينا لنيس مشينا الانترناسيونال شويه زاد ومازالوا عندنا داتيت في لوزان وفي
0: سويسرا
1: مدريد اوسي دونك اي بوي من بعد جات الفكره قلنا لو مومون جي اللي نجموا نعملوا فيستيفال نتاعنا اللي هو ليمونشيلو فيستيفال في ماي شاك ماي معناها عملنا بروميير اديسيون عملناه ان شاء الله العام الجاي ثاني اديسيون في حمامات في اوسيانا دونك اللي هو باش نكبروا فيه ان شاء الله سا سخا حاجه تشرف تونس
0: كوتي برودكسيون ليمونشيلو نجموا نلقاو اليوم الكوليكتيف هذايا ولي اسمه ليمونشيلو تولي موسيقى خاصه نتاعكم انتم برودكسيون فما بين وشو هذايا ولا
1: انت كاينك حاضر احنا شتيسنا قاعدين نحضروا في نو بروبر موسيق ان اي بي بوتيتر بتيت البوم
0: قداش
1: تاع 3 4 تراك اليوم اي بي باش ما يوليش البوم دونك باسمنا الأربعة باسم ليمونتشيلو اللي هو باش نجمو نخرجوا به أكثر نسمعوا بيبليك انترناسيونال.
0: شنو الفيزيون؟
1: فيزيون تونس تكون خير في السين الإلكترونيك و بارابور ديما نحكي الأجوار اليوم المغرب ومصر نوتامون
0: الجزائر روسيا
1: والجزائر ولبنان زاد الساحل معناها نتاع الميديتراني ونكونوا البرا زاد موجودين عندنا أسامي كبار البرا كي تورن وكي يبارتاجي في موزيكا اللي هي على باز معناها من الروتس نتاعنا التونسي والسين ناسيونال نتاعنا.
0: قاسمي باش يقعدوا مع وليمونتشيلو أوسي ديما نحكي على أولاد ما ننساهمش باش تقعدوا ديما في ليدونتيتي تاع الافرو هاوس انو فما بروجي نو لو برودكتور شو لازم يكون برودكتور اللي توش تو
1: بيان سور احنا تاو كان سمعت لي سيت نتاعنا الاخرانيين اللي هما موجودين على اليوتيوب ديجا حتى نتاع السيف هذا بدلنا شوي اون سويفي لا توندونس انترناسيونال اي ولي تاكسر نو ديسكو تك هاوس سي اكثر هاوس دونك هاوسي اكثر دونك اي بيان سور فما توش افرو دونك قاعدين نتبعوا شنو موجود في ايبيزا وفي لي سبوت المعروفين في العالم الكل دونك هذيك باش نكونوا على باج كيما البرا.
0: لي سود افريكان اختاروا ليدونتيتي نتاع بلادهم وحطوها في الموسيقى الريتم تاع الافرو هاوس سي انسبيري من الموسيقى التقليديه اللي موجوده في افريك دو سود. تونس كيفاش نجمو نابليكيوها اليوم في الموسيقى الالكترونيك اترافير دي انسترو اللي موجودين عندنا بارتو آلة المزود عن القنبري عن البندير عن الزكر عن برشا
1: اكزاكتومون ولي بيركسيون نتاعنا اليوم زاد يستعملوا فيهم دي ارتيست من برا وبرشا تراكيت خرجوا كيما يا بابا اللي خرجها بابلو فيرو اللي اسبانيول خرجت غنية تونسية 100% وضربت كارتوني في العالم الكل دونك ان شاء الله نوصلوا احنا تو قاعدين هذه تو الاوبجيكتيف نتاعنا ان نخرجوا موزيكتنا لبرا كيما عملنا في كيما عملت انا بينا مثلا سيتي ان تيوب
0: تاع غالي
1: تاع غالي لو ريميكس هذاك فهمت سي لا بارول اللي تحكي علينا احنا تحكي على توينسا اللي يمشيوا لايطاليا وكل شيء تحكي على كلوجيا هذيك دونك عملنا في الستيل هكا كلوبينغ شويه وخرجنا سيتي بيان الحقيقه.
0: تخمو تجيبوا دي ارتست توينسا في كولابوراسيون معكم باصواتهم
1: بيان سور بيان سور تو خاطر مع
0: مش ما نقولش سما
1: كولابوراسيون مع الاي اي تنجم تعمل اللي تحب عليه مي ديما لوثنتيسيتي هي اللي كيفا كارتوني الحقيقه انا ذا راي شخصي دونك ديما كي تستعمل فوكال ولا حاجه تستعمل فوكال اوثنتيك من صوت تونسي اليوم تمرن ويبدا عنده الخامه التونسيه.
0: اليوم على ذكرك الاي اي قاعدين تستعملوا فيه اليوم في الكومبوزيسيون تاع الموسيقى قاعد يعاون ولا قاعدوا بالميثود كلاسيك؟
1: الحقيقه نستعملوا فيه شويه في الماركتينغ اما في الموسيقى لا نكون معك ديريكت.
0: ما تستعملوش الموسيقى؟
1: في الموسيقى لا اون فيت ديما احنا ارتيستويت دونك نعملوا اكثر على صوابعنا وزنا على الكرياتيفيتي اللي عندنا دونك ماذا بيك تبنيها الغنية ولا الموسيقى من صفر وتمشي معاها بون فما دي زوتي نجموا يعاونوك في دي بلوجين معينين اوكي سي تان اوتي اللي يعاونك كيما اللي
0: مش كومبوز
1: اما مش هو باش يعمل لك الخدمه باش تقول له سالو صافا راك على الكومود.
0: جرب ميوزيك لاند الانفيتاسيون كيفاش قبلتها سورتو انو بابار الانفيتاسيون انتم الاربعه اليوم من نفس اللابيل
1: باهي فوالا زيربا ميوزيك لاند حكي معناها بيرسونيل زاد كبيره اللي احنا عاملين تالي عملنا هون بريستاسيون باهي على الاخر وهم اصحابنا
0: عملناه كنتو ليمونتشيلو انتم
1: 2024 زينا ليمونتشيلو عملنا لو بيفور في النهار وعملنا في الليل هون مع يوجيل وسونا ولد بلاكوفي لعبنا بكدا سيتي بيان عملنا جو دونك عملناه الديريكسيون تبدلت شويه جابوا ديزارتيست الحقيقه تبارك الله كبار على الاخر سنا كي رجعنا لفرانسيس ميرسي وكل بون ديريكسيون رجعت دونك لابيل لا بوشي مونون بويسك انا مصح معاهم يسي نلقى روحي بيان انتوري معناها الحقيقه الاولاد الكل يعطيهم الصحه مهدي وسي محمد وتوت ليكيب دو جربا ميوزيك لاند برافو.
0: عملوا ليمونتشيلو سنين واحد خليل
1: اي جاي في راسي
0: شفته في راسي شنو تبدل؟
1: برودكسيون هذيك خذك توصلك تخرجك اللي هو التراك اللي هو جابني لهنا اليوم اكثر يعني
0: الكونترا هذا نجم يهز خليل القاسمي بعيد على ليمونتشيلو ولا مش تقعد ديما متشبث بنفس الكيب؟
1: والله الاولاد زاد عندهم تراكات
0: بس ما عندوش كونتراتويت
1: بس مصحة مع كافي دي انيتوليا دونك مي لو تراك يا كارتوني فينا الكل سي سينيوريتا دونك مي الاولاد يحضروا في برشا برود حتى بازيز وسي وفي راس دونك ان شاء الله سا كارتون ويجيو حتى هم يلعبوا في دي فيستيفال اخرين في راس دايور يلعب في مصر في اكتوبر في تشيلو بوزيت اللي هو فيستيفال معروف على الاخر وكلموا ديريكتومون البرودكتور بحكم يعجبوا موزيكته وقاعدين احنا نحاولوا نكونوا موجودين اكثر زاد في السين انترناسيونال في مصر في المغرب في الاوروب دونك فوالا
0: كي نشوفوا سين كيما هذيا الليله خليل القاسمي او خليني نقول لك بالاسم القاسمي لاتيسيك نحب نوجه تحيه للوالده نتاعك اللي قاعده تتفرج دونك ولا باش ما ننساش
1: الوالده
0: العائله الكل قاعدين يتفرجوا اليوم كي نشوفوا سين كيما هذيا بدينا نقربوا بشويه ستيب باي ستيب لي كونسير الكبار موجودين في الاوروب في امريكا
1: الحقيقه مونا في تشرف حاجه هكا دايور البارح ملي جينا هنا فيليسيتي توت ليكيب على البرودكسيون هذه اللي تشرف دايور فرانسيس شيخ عليها
0: فرانسيس بيدو
1: شيخ عليها كحضر في مورو كيما البرة كيما البرة كيما راهو البرة راهو في تونس هذا هو الاوبجيكتيف هذا اللي حكيتك عليه من
0: الاول اللي قاعدين تفرجوا فينا تو اذا كان ثم بوسيبيليتي احمد نعديو شويه هكا هايلايتس من البارح شنو صار البارح في جبل ميوزيك لاند السهريه كان سباتيك على الاخر فوالا هذه هي الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيها تو على باج موزايك فام على فيسبوك سينو خليل اليوم السهريه شنو محضر لها باش تقعد بنفس ستيل اللي تلعب بيه مع الاولاد عندك سوربريز معينه باش تعملها للبوبليك
1: فما ستيلي وستيل ستيل جسمي ستيل شوية ليمونتشيلو بيسكو برشا جاو الحقيقة
0: جيكو
1: رنكونتخي برشا أصحابنا كل وفما ستيل اللي هو يمشي مع كأنه فرانسيس يلعب في ما عارش في ميكونوس يعني باش نكون على ميم موتور متاع البرستاسيون متاع اليوم دونك
0: البرفورمانس هذي شنو تعني لك اللي تنجم تهزك البلاصة أخرى؟
1: ان شاء الله وي ان شاء الله فما ديجا
0: كونتاكت
1: فما كونتاكت وان شاء الله ان شاء الله يتمك
0: خليها بالستر خليها خليل ميرسي بوكو انا فرحان باش تكون بحذايا جوست ممكن سادة المستمعين حتى يتفرجوا فينا خليل معنا احنا معنا علاقه شخصيه اصحاب معناها وتعرفت عليه اكثر وقت لي في اول من سهريات ليمونتشيلو للوالا بكل مره
1: من سهريات مره عملت معنا
0: ضربه صغيره شويه بركه شويه خاتيني انا ما عاش من عرف قدره كل واحد خليه فيها نجمي قدام كل التوفيق بون كوراج وقتاش تبدا اللي يسمعوا فينا تاو في جربه
1: 45 minutes
0: دونك نبداو مع 10:30 لحداش غير ربع على بو بري ما نعطلكش نمشي نعمل الساوند تشيك نتاعك امورك واضحه ايتترا ميرسي بوكو خليل يعطيك الصحه كوراج ليك ولدي جي توانس الكل جاسمي وفما توت اون جينيراسيون قبل جاسمي زادو كانوا موجودين وجهه تحيه ما نحبش نسمي باش ما نظلمش الناس مي نبدا حتى من اللي دي جي ريزونت على موزايك واحنا ماشيين من وراهم برشا عباد نحكيوا على مارون نحكيوا على ريحان نحكيوا على دانجر نحكيوا على فتحي بلاك نحكيوا على باش معناها اسامي ما نجمش بوخشينا اتسيتيرا برشا موندو معناها الوغ لا سيالا دونك ما نحبش نظلم الناس دونك نحب نوجه لهم تحيه خاطر ثم جينيراسيون سبقت في الدي جيينغ وخطت عليها فاك اخرى نتاع دي جي من جينيراسيون اللي هي ممكن نسميوها جينيراسيون ايغريك وتوا ممكن الجينزي بوتيتر باش يخطوا كيف ياخذوا ولا محل قاعدين يلعبوا هما تاو الجينزي ما شاء الله عليهم عندهم ستيل موزيكتهم واحنا ماشيين اتسيتيرا اتسيتيرا ميرسي بوكو خليل بعد شويه موعد الاخبار سبور اكسبريس على موزايك اف ام زين معكم في جربه ميوزيك لاند مباشره هنا من لو غران كازينو جربه حاضر نوصل لي تابعونا كيما العاده على 3w.mosaicfm.net

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قال المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. ووضح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة وطفولة كبار السن اليوم الجمعة أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع الذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. واستنادا إلى مقتضيات القانون وأحكامه وإيمانا بأهمية التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلى، ذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تطلع فيها العائلة بدور رئيسي، مؤكدا أن هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن اليوم الجمعة من حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى كانت موجهة للاحتكار والمضاربة، وفق ما أكدته مصادر أمنية لموزيك. وتتمثل المحجوزات في 3144 قارورة مياه معدنية من سعة لتر ونصف، إلى جانب 70332 قارورة مياه معدنية من سعة نصف لتر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية ومصالح المراقبة الاقتصادية. نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الأقصر بولاية قفصة تبلغ 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار، وفق ما أفادت به المكلفة بتيسير شؤون البلدية ميسون لمين. وأضافت ميسون لمين أن أشغال الصيانة انطلقت منذ شهر مايو الماضي وشهدت بطئا في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال كليا خلال شهر أكتوبر القادم. في أخبار العالم، السعودية وتركيا وباكستان يوقعون اليوم الجمعة في مدينة جدة اتفاقية دفاع مشتركة في إطار سعي الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني بينها. وتأتي الاتفاقية الذي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ظل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تجدد النزاع بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من طهران. وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية تفيد نقلا عن مشرع بأن لجنة برلمانية إيرانية تعكف على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من عبور مضيق هرمز. وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا سبت 8 أوت، سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مورد الدريدي.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. النادي الافريقي فاز في مباراه وديه على تقدم سقيط الدير بنتيجه 3-2. فريق تقدم سقيط الدير بتحل النتيجه عن طريق محمد علي العمري، من بعد تمكن امين الحرزي من تعديل النتيجه للنادي الافريقي مخالفه مباشره، هيكل الشيخ على سباقين النادي الافريقي على مستوى 2-1. زيد العلوي عدل النتيجه تقدم سقيت الدائر 2-2 وعمر عبد الحق سجل هدف الانتصار تاع النادي الافريقي. نواصل مع النادي الافريقي اللي اعلن تعاقده رسميا مع المهاجم الكاميروني تادوس سينكينغ قادم من نادي الملعب المالي بعقد لمده 3 مواسم حتى الموافى جوان 2029. نواصل مع المباريات الوديه. نجم النادي الساحلي فاز على امل حمام سوسه بنتيجه 2-2 بطوله محمد الهادي بوسلامه وهدف سجله سندي. الملعب التونسي فاز 1-0 على نادي اكبول الجزائري هدف الاستاذ مكي فخر الدين بن يوسف. شبيبة العمران تمكن الفريق من الفوز على المنتخب الوطني اللي قل من 21 عام اللي حضر العاب الابيض المتوسط. الهدف نتاع العمران سجله عودي بالحاج. النادي الصفاقسي برمج تربص ثاني باش يكون في الفتره من 11 الى 16 اوت في العاصمه بعد تربص سوسه، وفي زوج ماتشات وديه ضد الاولمبي البيجي في بيجا يوم 13 اوت وضد نادي حمنل في نهار 16 اوت. من جهه اخرى تم انضاء عقد احتراف لمحمد امين بن سير يلعب في خطه جناح هجومي من شبان السياسيس. الاتحاد المنصيري انهى اجراءات انتقال مصطفى صام للتعاون السعودي، ونصيب الاتحاد المنصيري مسافة قديمة 150,000 دولار ابراهيم السويسي لنادي مسمر القطري، ونصيب الاتحاد المنصيري 80,000 دولار. كانت هذه اخر نشرات رياضية لليوم.

0: مو خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: جربة ميوزيك لاند 2026 نحكيو على 11 ميديسيون. مرحبا بكم في موزايك اف ام سبيسيال بلاتو في لو غران كازينو جربة. موزايك اف ام موجودة مع كل الفريق اليوم لهنا في الدي 2 من جربة ميوزيك لاند. البارح كانت سهرية سبيسيال برشا بالنسبة للدي 1, سورتو نحكيو على البي 3 بي اللي صار ما بين كيغو انونابا هو داكابو. كيف كيف نحكيو على السهرية بدات مع سارة, بنحكيو على سين سيتي. اليوم ثم أربعة دي جيات وغدوة تلقاو ستة دي جيات في السهرية الليلة, باش تلقاو كل من فرانسيس مرسي كنا حكينا عليه في اول البرنامج, كيف كيف جاسمي نلقاو زاد جوارا, وكيف كيف نحكيو على مسالة فوالا او مسالة كما نقولوا هنا فوالا. هذا اسمه مهدي مغراوي, صوته هو مدير المهرجان, هو زاد موجود في اللاين اب غدوة في جربة ميوزيكلات. نحكي شوية على غدوة. مهدي عسلامة, مرحبا. ميرسي اللي اختفتك اليوم, لقيت فيك شوية وقت حكم البريسيون وحكم الخدمة. جو كومبخون ان توكا الجيرونس نتاع ما شاء الله ايش 15 دي جي ولا قداش, كمان حاجة مش سهلة في ثلاث ايام.
1: وي صعيبة, كل دي جي وطلباته وكل دي جي و سي فانتازي وكل شيء, ما سافا الحمد لله اونجير افيك ليكسبيريونس وكل شيء سافا.
0: داي 1 مقارنة بالزيديسيون اللي فاتوا اللي حضرت لهم انا يتسمى البارح فول.
1: انا البارح جيتي مالتا
0: جودي راه البارح
1: انا جودي عرفت كلي جيتي سوربريز ها جيتي سوربريز اللي دي كيفاش تعب وان بلوس لاكليت انت البريستاسيون تاع البي 3 بي سيتي ان تروك اكسيبسيونيل الحقيقه. اخترتهم سنين خاطر نحبهم برشا انا, وحضرت لهم كيما قلت لك اخر مره حضرت لهم في امستردام وحكيت معهم قلت لهم باش نجيبكم سنين تونس معناتها
0: با كيستيون.
1: اي با كيستيون, والحمد لله كي جبتهم معناتها سيتي ان تروك انورم الحقيقه.
0: ما كانوش نجم يكون نهار السبت باش نجموا يجيو اكثر عباد.
1: والله انا
0: بالعمل
1: انا عملتهم بالخميس باش نجيب العباد.
0: داكو
1: العكسية هكذا أن السبت غدوة مش نعبيه بطبيعتنا معناتها مالغري لي دي جي مش كيما في معناتها يا دي بون دي جي دوما وي. أما معناتها التخمام اللي حابين نعبيه بهم نهار الخميس.
0: خلينا نبداو بيانو بيانو كيما نقولوا, نحكيو على الفستيفال, نحكيو على 11 إيديسيون. اليوم نحكيو على ليديسيون الثالثة في لو غران كازينو جربة. كوتي لوجيستيك جو بونس كو سهلت عليكم شوية برشا حاجة.
1: اي بيان سور سهل برشا, سورتو تعرف كنا في البحر
0: وي.
1: والبحر محلول وبرشا
0: منك الريح ساعات
1: منك للريح ولازم معناتها عندك دي ليميتاسيون ويفو دي ليميتي معناتها كل شيء. مي هوني لا لوجيستيك اللي تخي معناتها بلو فاسيل وكل شيء.
0: خلينا نحكيو على تسين السين السنين نتاع جربة ميوزيكلاند. خلينا بعد شويه باش العباد ولا ينجموا ويشوفوا بون موزايك محطوطه في الاكرون باغ هازار شيت فوالا. دونك الانسبيراسيون نتاع السين السنين سين كبيره عاليه ونحكيو على اكثر من 25 متر جو بونس فوق هكاك.
1: الطول الفوق اللي 14 العلو 14 والارض اوني 34 متر.
0: الانسبيراسيون منين جات نتاع السين هذيا, منين خطفتوها, وين شفتوها, شفتوا حاجه تشبلها؟
1: والله الحقيقه مش شفنا حاجه تشبال, ما حبينا نمشيو في الستيل تاع عمنيول
0: اوكي
1: اللي هو معناتها لي

0: كوتي تنظيم على شنو اعتمدت السنة خلينا نقولوا او عملتوا اكثر؟
1: والله الاكثريه نحن ديما عندنا سيكوريتي الحقيقه. سيكوريتي هي الحاجه الاولى والثانيه بور فاسيليتي معناتها الدخول تاع العباد والتنظيم وكل شيء فهمت. وانا ذيك الاكسبيريونس معناتها كيما قلت انت نمشي برشا لي فيستيفال برا العباد تسمع الموسيقى وانا نبدا نشوف التريك نشوف ما فماش
0: بعين الاورجانيزاتور
1: سي سا معناتها نشوف العباد تبدا قاعده في الستيج وانا نشوف كيفاش دخلوا كيفاش خرجوا منين مشاو منين جاوا هكاك كيما شفت السنه بدلنا لي زونتري وكل شيء وستي بلو فاسيل وخير جو بونس.
0: اللاين اب السنه معرفش اذا كنت تحكي لي شويه على اللاين اب كيفاش خممتوا تخدموا اكثر سلون لا ديسبونيبيليتي نتاع لي دي جي واخترتوا اسامي معينه وجبتوها لتونس خاطر حاجتكم بهم.
1: الحقيقه اللاين اب انا سكرته من سبتمبر اللي فات.
0: اه كاريمون
1: بيان سور فرانسيس زعما تلقاه تو نهار جمعه.
0: تلقاه نهار جمعه. تاخذ روحك بربي نهار جمعه يجي.
1: امبوسيبل معناتها كي مش كلمه انت في جانفي ولا في فيفري هو سي لا بوكي توت لا سيزون من قبل. كملت جربه ميوزيك لاند روحت تونس عملت جمعه بوز وبديت نخدم على لاين اب وبديت نبعث لي دي جي.
0: يعني 11 ans مهدي مغراوي تخدموا كيك تكملوا منها تبداو تبوكيو من هنا.
1: وي 11 ans بون. في لي زاني الاولى ما كانش جل ما كانش
0: جل تعلم زاد
1: حاجه كيما بدينا بشويه معناتها قوينا في البوكينغ جبنا بلاك اوفي 2019 وكل شيء وقتها بدات تبدل لو سيستيم نتاع المهرجان ولا كلوبينغ ولات معناتها لو رونديفو كل شيء سان رونديفو انويل.
0: ثم شكون سألني قلت اسم انت توا ثم شكون سألني بكري شوية قال لي بلاك كوفي علاش مش موجود السنة في جربة ميوزيك لاند. قلت له والله ما عنديش الريبونس هذه نجم مهدي مغراوي هي يجاوبنا بتاتخ.
1: انا عندي ريبونس انا مش خليها عندي.
0: ليه عاد هكا ولي سسبنس يعني.
1: لا عندي ريبونس ونعرفها ريبونس بكدا وتقابلت انا بلاك كوفي وحكي لي برشا حاجات ان شاء الله نهار يجي لتونس
0: ان شاء الله نهار يجي لتونس
1: ان شاء الله
0: خليه هكا
1: ان شاء الله
0: خليه هكا ما غير ما نزيد نشوف له برشا طبعا بعد نسال وحدي انا في السؤال هذا سامحونا الساده المستمعين حبيت نعرف لافورماسيون مي بون جو كومبرون انك تحب تحافظ على فورماسيون الى ان تتم العمليه سينو لي دي جي سنا مقارنه بالعام اللي فات نحس وكانوا لاين اب اقوى شويه
1: هو اقوى في
0: أقوى في الريتم
1: في الريتم سي سا ما تعاملني وزاد انا في ستيفان بوتزين وسفن فات نحكيو في ان كاليبر انا سفن فات بور مو سي كيما قلت لك مارادونا نتاع الهاوس معناتها سي سا
0: اوكي
1: السنة انا معناتها اوبتي بور لو كوميرسيال وهكريت ما البارح سيتي ان تروك ما كيفاش تعبيت وكل شيء سي بيورمون كوميرسيال بور تو الموند ما العباد الكل اللي نجموا يجيو كبار صغار فهمتني ما يقلقوش من الموسيقى
0: ديسكو العربي ولا سافي بارتي من ليدونتيتي تاع الفستيفال
1: ديسكو هذاك
0: لا نقاش فيه
1: عنده فورد كوميرس
0: لحد الاغرام تاعو ولاحظت انه الديسكو العربي يعبي برشا عباد تجار
1: يعبي معناتها نحكيو على الديسكو العربي راهو يعمل في دي كاباسيتي انورم معناتها نحكيو كاو العباد تحب الراو العربي زاد
0: تونس
1: رانا
0: بيان سور اذواقيه في كل الاحوال الدنيا
1: وكل هو معناتها حتى هو ينوع معناتها الديسكو العربي راهو كل عام يبدل معناتها عنده المحفل الجربي عنده معناتها عنده دي كرياسيون وسنة عنده سوربريز باهيه
0: اون اتوندون على حتى نفهموا العمليه
1: تفهم العمليه
0: تلقاو لي ستوري على كونت انستغرام موزايك اف ام مهدي اليوم نحكيو على اسامي دي جون توينسا انا بيرسونيلمون اكتشفت مثلا البارح سراب اكتشفت سينسيتي اليوم بتاتر شنك نكتشف جاورا زيدا 21 سنه طفل يلعب في ما شاء الله معناها في دي فيستيفال نحكيو على البرتغال نحكيو على ايبيزا نحكيو على ايطاليا يعني في مصر روسي منين تشوفهم الاسامي هذوما الاولاد هذوما الفلتات نتاع دي جي منين تشوفهم؟
1: والله كما قلت لك مره اخرى في عندنا برشا توانسه الحقيقه معناتها مظلومين في بلادهم فهمت اما تلقاهم برا يسون معناتها يسون سوليسيتي معناتها بار لي زاجونس ولي كلوب جاوغا راهو نحكيو معناتها يخدم في الهاي راهو ايبيزا معناتها نحكيو هاي بيزا معناتها
0: 21 نوت في ما شاء الله
1: اي معناتها واحد يطلع يخدم في هاي بيزا راه سي با دوني ا تو الموند
0: فما اسامي اخرين زاد كيما
1: فما هانتر
0: هانتر وشي
1: هانتر فما جيس

0: Vies mi con un bicchiere per l'intervista. Vies mi,
1: ma ta se se sa, ma on a opté pour le kolam badlo shoya, fahmt? Kolam njibou twensa, nafou btwensa. Saat yqoulou li loulad sahabi li DJ, qoulou mraw li la marra, istana yshed saf shaoud ya marra, khatna nhab ndawou l'abyad koul akhi.
0: Tabi'i, tabi'i. Fahmt? L'am li fat shofna limoncello, sna shofna gismi wahdo mojoud sna bhakom li wsah ma label nta.
1: Ma label nta. Diproto.
0: Voilà. Sinon goudwa set DJ الكليبر هذاك مش خلقته ما نعرفش خاطر حسيت النهار الاول ثم خمسة دي جيات نجم نقولوا 3 سيت تلعبوا
1: 3 سيت
0: واليوم 4 سيت ومعاهم سيت اخرى ممكن بعضهم الناس كل حاسمه في بالي عندي شويه معلومات وغدوه 6 دي جيات
1: وي
0: كاينو ماشي علاش النومبر مش قد قد بارابور خميس جمعه
1: خاطر النهار السبت ديما اكثر نهار يا دو مونت ونهار السبت معناتها معناتها فما برشا بوبولاسيون اللي نقولوا نحن دي باساجي ولازمك تعمل برشا موزيكا باش ما يقلقوش البارح ما قلقتش انا معناتها ساعتين ونص نسمع في في بي 3 بي ما قلقتش اما متاع نهار السبت جو بونس با اللي تمشي معاهم فهمت
0: هذيك ممكن خاطر باش تجيب وقت البوبليك وسي سته دي جي طبيعي
1: وي هذيك هذيك زاد معناتها بارمي لي تروك اللي بوكيو عليهم زاد حتى لي دي جي غدر كل بشهر بساعه اي
0: طيب مهدي مغراوي المدير نحيو على جنب وناخذوا مهدي مغراوي لو دي جي غدوه باش تلعب ان شاء الله في السهريه نتاع نهار السبت خلينا نحكي شويه كوتي برودكسيون مهدي قاعد تخدم في حاجه جدد السنين
1: عندي عندي 5 تراك باش يخرجوا في اكتوبر ان شاء الله
0: اوكي
1: يبداو من اكتوبر
0: لو جونغ
1: سي د لافروتيك
0: افروتيك
1: افروتيك
0: اوكي باش يقعد ديما لافرو مطاغي في السنين هذيا
1: اي باش يقعد
0: الحقيقه في العالم مش
1: هو في العالم توا بداو يبدلوا في رجعنا شويه الهاوس ورجعوا برشا لاندي هاوس زاد معناتها هذوكم توا بدا العباد تقلب شويه ما نحن ديما تمشي ال ال سيتي مود بس انت بتاع خمسة سبعة ثمانية سنين ومن بعد تطلع لك حاجة أخرى فهمت
0: دونك نقعد نتابعوا تكون انت في الترند اي بي اي بي ولا دي تراك
1: نقولوا نو سي دي تراك يخرجوا معناتها في ان انترفال دو ان موا كل تراك
0: سبوتيفاي
1: سبوتيفاي صححت مع تخوا لابيل باهيين وان شاء الله في ادو نبدا نخرج في لي تراك نتاعي
0: برشا دي جي توانسه قادر في يوم يصحوا اليوم مع دي لابيل في العالم قاسم يصحح
1: بيان سور قاسم مع ديب تو مع ديب روت
0: فوالا نحكيوا على دي جي اخرين زدنا مصحين حازم كان صح في وقت من الاوقات زاد مع لابيل كبيره من
1: نسيت عندنا برشا عندنا برشا مصحين مع مو بلاك راهو زاد عندنا مع جوديفا عندنا دي جي مصحين مع سول سيديكتا سمعت عندنا دي جي توانسه راه معناتها اللي في تونس معناتها ناقص هي بور لونكادرومون دو سي دي جي معناتها دي جي هك ما نشوف في المغرب كيفاش معناتها يسون معناتها سوليسيتي لي دي جي ماروكان مالغري لي لابيل اللي مصحين فيهم مش اقوى من لي لابيل مصحين فيهم تونس
0: هذا مشكله معناها تسميها انت تعتبرها مشكله في تونس
1: تعتبرها مشكله
0: كيفاش نجمو نصلحوها
1: يتلموا لي دي جي مع بعضهم ويعملوا ان كوليكتيف ويخدموا مع بعضهم الكل كما يخدموا لي ماروكان
0: يحسوا بعضهم معناتها
1: يعطيك الصحة انا كي نشوف بلاك كوفي معناتها هاي بيزا ردها
0: ساوث افريكا ساوث افريكا
1: انت من اللي ما كان حتى واحد من الكونتينون افريكان يدسكر في ايبيزا ما نذكرش معناتها
0: تلقى اليوم كوليكتيف كامل موجود في
1: يعطيك الصحة
0: وديت دافيش ولا
1: بيان سور شيمزا ماخذ ريزيدونس في في الباشا فهمت معناتها كلهم ماخذين دي ريزيدونس
0: اليوم ما نعرفش السين ناسيونال كيفاش تقيمها كيفاش تراها ثم جربة ميوزيك لاند ثم برشا دي فيستيفال اخرين صار فيستيفال لي مونشيلو ديرنييرمون في مي قاعدين اوكي نشوفوا في اكثر من كونسيبت مي اليوم وقتاش نوليو جربة ميوزيك لاند نجم نحكيو على فيستيفال انترناسيونال اوكي pour les autres شنو لازمنا نعملوا وين لازمنا نوصلوا شنو لازمنا على شنو لازمنا نخدموا باش نكبروا في الـ في الـ
1: والله انت ما تعرف السنه ما جينا دوزيام نحن في في في الفوار نتاع لي فيستيفال في باريس ما جينا بعد موغا فيستيفال نتاع دوزيام
0: اوكي
1: فهمتني دون لا كاتيجوري نتاع موان 5000 بيرسون في تونس هنا بزاف فيستيفال معناتها باهين انا مثلا عمري ما مشيت مثلا فابريكا عمري ما مشيت اما جابريسي Woodstock عمري ما مشيت له اما جابريسي جون مثلا لور في مثلا فيلوسوفي عندهم
0: فلسفه
1: نتاعهم وموسيقتهم وهذيك جايب على الموسيقى هذيك انا جادور في تونس الله غالب معناتها لازم الحقيقه انا من معناتها من الموقع هذايا لازم وزاره السياحه هي تعاون كما تو عاملين في مصر وفي المغرب
0: فما سياحة موسيقية زادة اليوم العباد تمشي للبلجيكا على تمر الهند مثلا
1: وعباد تمشي للزمنة في مصر
0: في مصر
1: لا سور عندي برشا أصحابي تو ماشيين 50 ماشيين الزمنة في مصر علاش ما نعملوش الزمنة في تونس
0: تمشيو للسوناخ في اسبانيا كيف نفس الكونسيبت معناها اون بو اتيري نوعية جديدة نتاع دي توريست يجيو لتونس اليوم توريست عندما certain niveau ما نحكيو فيونسيير peut-être mais لكن انا زمان
1: هما تو الكلوبينغ ولا دخل في برشا فلوس
0: وي
1: وتو وين متى تو وين العباد عرفت اللي الكلوبينغ يدخل في برشا فلوس انت دبي قبل ما كانوش يعملوا كلوبينغ
0: ما كانوش صحيح
1: معناتها تشوف انت كل شهرين فما كاين ميوزك تقول فهمت ولا
0: وي في مصر زاد اللي بحر الاهرامات
1: هذيك قلت لها الزمنه اللي الزمنه عملوا كاين ميوزك عملوا انيما
0: الزمنه اللي حكى عليها مهدي مغراوي الديريكتور فيستيفال جربا ميوزيك لاند ليماج اللي قاعدين يخرجوا فيها هي مصر القديمه يعني كي تشوف الفون تاع الدي جي تلقى ثلاثه اهرامات المصريه موجودين تفهم الكوتي تاع الماركتينغ والبيوع اللي حبوا يبيعوا لبلادهم ليماج يحبوا يسوقوها كاين ميوزك الليسات المعروفه اللي صارت في
1: الاهرامات
0: في الاهرامات وليت روبير معناها عباد كي تحط كاين ميوزك تطلع لها في الريشيرش
1: يطلع لها في الريشيرش معناتها انت تشوف لا عملوا سين لا عملوا حتى شيء جاو الاهرامات شعلوهم
0: اكاهو ضو
1: اكاهو عنا نحن في تونس عنا أوذنا عنا الجم عنا برشا بلايس دوكا نجمو غادي نعملو متى دي فيستيفال كبار متى
0: اون فيغا ان توكا نجم بدل الامور ديسي الوقت هذاك
1: اي بيان سور لازم اون بون فولونتي ولي جون يدخلوا شويه
0: يكونوا موجودين ديجا لي جون موجودين في اللاين اب السنه بالنسبه لجربه ميوزيك لاند استدعاكم باش تكونوا موجودين في جربه اللي موجود في جربه غدوه فاتكم حتى شيء نجموا تاخذوا طياره اللي كنت نجموا تاخذوا طياره بطبيعه الحال ثم 4 فول لتويسير اكسبريس من تونس الجربه مازال غدوه داي 3 وداي 4 معناها ثم ديسك العربي ومازال زاده الداي 3 نحكيو على الموسيقى الالكترونيك اون جينيرال مهدي كلمه للبوبليك اللي يتفرج فينا واللي يسمع فينا زاده في كرامهم ولا
1: مرحبا بكم في جربة ميوزيك لاند كما قال لكم مالك مرسي موزايك حقيقة
0: عليك بلزير
1: والله ديما منوريني
0: وحنا ديما نجيو نستمتعوا
1: ومحليكم والله حقيقة وانت زاد مالك اعطيك الصحة
0: انا ضحكوا لعب 5 سنين
1: سي سا انا اول
0: انا
1: اول انترفيو معاك ما قلت ما نعرفكش برشا قلت له محمد قلت له سي بون ذيب شو قد معنا
0: وضحكوا لعب اليوم نلقى روحي 5 سنين موجود في جربة ميوزيك لاند غراس موزايك اللي عطاتني زاد انا لوبورتونيتي باش نكون موجود في فيستيفال كبير كيما هذا جربة ميوزيك لاند ميرسي بوكو
1: ميرسي
0: مالك شي نعرف عندك خدمه
1: ميرسي موزايك
0: الاولاد جايين جسمي هو اول دي جي باش العب اليوم السيت نتاع الساعتين وبعد يعاود يرجع في اخر السهريه مع فرانسيس ميرسي جوارو ومسانا دونك فوالا هذو هما اللاين اب بالنسبه للي نخليك مهدي ما نعطيكش
1: ميرسي بوكو
0: ميرسي يعطيك الصحه
1: ميرسي عايشك
0: مازالت الموسيقى سادا نون ستوب على موزايك اف ام بعد شويه الموعد يكون مع اخبار ال11 مع مراد الدريدي احنا مازال معاكم حتى نصلين في هابي اور اون اتوندون راح تفوشي جست اخر بوتيت حتى يلعب غدوه كثم حتى امكانيه كثم موجود قد ساعات اللي دي جي يبداو يحضروا او انه ما يحضروش هذا لي زانترفيو نقولوها وطبيعي سيت ان شوا بالنسبه للدي جي يقول لك ما نحبش نعمل ديكلاراسيون فما زاد اللي جي يعمل ديكلاراسيون كيما جاسمين تلقاو الفيديو نتاعو جوست لوتا شويه في الباج فيسبوك على موزايك اف ام برجع شويه اخر هذه مونتجر ميوزيك لاند هابي اور سبيسيال بلاتو 11 اديسيون خليكم معنا

مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيناء يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتسكنين مساء اليوم الجمعة من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من نوع تمديد الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية الغابات بسيناء صبري الولاني. وبين المصدر ذاته أن عمليات التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية، مشيرا إلى عمليات الإخماء تواصلت إلى امتداد 3 أيام متتالية، وأكد أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات. في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي، ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المدلب يؤكد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال. وشدد خلال زيارة ميدانية أداها أمس الخميس إلى مشروع سد السعيدة على ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجال ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. واطلع المكلف بتسيير الإدارة العامة لسدود الأشغال المائية الكبرى بالمناسبة على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يتمثل في بناء سد تبلغ طاقة استيعابة نحو 45 مليون متر مكعب، ويعد من المشاريع الرامية إلى دعم منظومة تحويل مياه الشمال وضمان الإسهام في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل والصفاقس. فرق المراقبة الاقتصادية بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي، وفق ما فاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي. وشملت المخالفات ممارسات مختلفة على غرار البيع بأسعار غير قانونية، من بينها 29 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفة في قطاع المواد الغذائية بحسب البجاوي. ولفت البجاوي لأن الفرق المراقبة سجلت 191 مخالفة بسبب الزيادة في الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير أو الوثائق القانونية، من بينها 123 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن اليوم الجمعة أثر زيارة تفقد إلى أحد المخابز المتخصصة في صنع الخبز المدعم بقريبيا من التفطن إلى استعمال مادة الفرينة المدعمة لصنع الخبز الرفيع عوض استعمالها حصريا في صنع الخبز المدعم، وفق ما أكدته المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وأشارت المبروك إلى أن المخبز ذاتها أخلت بواجب انتظامية تزويد المنطقة بالخبز المدعم، مبرزة أنه تم حجز 35 قنطارا من الفرينة المدعمة وتأمين القيمة المالية للمحجوز بالخزينة العامة للدولة مع اتخاذ إجراءات التتبع القضائي والإداري ضد المخالف. في أخبار العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى اليوم الجمعة بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري في مسعى لتقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب وتعزيز قدرات العسكرية. ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوم الجمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية ومن بينهم الصين والهند. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

في موزايك اف ام مباشره من جربه ميوزيك لاند 11 اديسيون ميم طون تسمعوا في تي جي ريحان ريزيدون موزايك اف ام اون ذا ميكس. مازال معكم حتى النص الليل على موزايك اف ام, وكما كنا حكينا من اول برنامج على اللاين اب نتاع اليوم اي او سي اللاين اب نتاع غدوه, نحكيو على دي جي حمزه اللي باش يكون موجود غدوه في جربه ميوزيك لاند, نحكيو على دي جي بلجيكي من اصول تركيه وعربيه زاد ميم طون الدي جي هذا اللي معروف في السين تاع الموسيقى الالكترونيكي ومغروم اكثر باللاتين هاوس ولا الاورجانيك هاوس زادا وحتى الافرو هاوس زادا. الدي جي هذايا اللي بدا صغر نتاعو على اساس دي جي نتاع هيب هوب, ما بداش بالكلوبينغ ولا موسيقى الكترونيك, بدا اكثر بالهيب هوب, ومن بعد مشى بشويه للهاوس, ومن بعد خرج اول سينجل لي عام 2019 تحت عنوان نابوزانا. برشا اعمال كان قام بهم حمزه وكيف كيف, ولا اسم مشهور برشا بعد التخريج تاع اكثر من 5 أو 6 تراكات معروفين كانوا ضربوا على البلاتفورم الكل, اليوم نلقاو في دي فيستيفال كبار كيما هاي ايبيزا في اسبانيا كان موجود, زاد انتولد كوكو لندن كلوب شينوا ايبيزا كوبا سانتانا في او كوبا سانتا في ايبيزا اوسي. هذا دي جي يكون غدوه موجود في اللاين اب تاع جرب ميوزيك لاند داي 3, نعرف حتى القاو الديسكو العربي. دونك حمزه موجود اليوم مع لاين اب فيها 6 دي جيات نهار الثالث في جربه ميوزيك لاند 11 اديسيون, كما قاعدين تفرجوا تو ديجا دي جي كاسمي هو اللي موجود في اول سيت تتلعب الليله في الدي 2 امبيونس خارق العاده, برشا عباد قاعدين يجيو تو مخر شويه بونش كومبرون ان توكا دنيا سيف تعبيت تاخرت من بعد, دونك فوالا تعبيت قاعده توافل بشويه بشويه في الجربه ميوزيك لاند هوني في الاسباس تاع لو كرون كازينو جربه. تحيه كبيره لكل مستمعينا طريق سلمان الجميع. بون سامحونا على الصوت لانه ثم الموسيقى ورانا, وهذه هي الامبيونس تاع جربه ميوزيك لاند. دونك نعاود نذكركم بالنسبه للاين اب تاع الليله باش تلقاو فرانسيس ميرسي موجود ليله في اللاين اب, تلقاو جاسمي, تلقاو زاد مسلا, وتلقاو جويرا. دونك هذوم لي من الأربعة اللي موجودين واللي هم الأربعة أو ميم طون مصحين في اللابيل متاع فرانسيس ميرسيي, يعني عندهم دي كونترا. دونك الأربعة موجودين في نفس اللابيل, الأربعة على نفس السين, والأربعة باش يبارتاجيو السين في آخر السهرية بالنسبة لليلة في جربة ميوزيك لاند. الميوزيك نوصف على موزايك كفام, خليكم مع دي جي ريحان on the mix.

0: sur Ike FM. Happy Hour spécial, Gerba Music Land.
1: شكرا على استماعكم موزايك فم وصلنا لاخر هابي اور بالنسبه لليوم, لكن بدينا اول سهريه اليوم في جربه ميوزيك لاند داي 2. كما قاعدين تتفرجوا ديجا توا جسمي هو اللي قاعد اون لايف اون سيت في سهريه الليله, ونذكر سهريه الليله فيها كل من فرانسيس مورسيي تلقاو جوره مسلا وجسمي اللي بدا توا الاول الوارم اب بتاع سهريه الليله, ونتوندون الاربعه يكونوا مع بعضهم على نفس السيت. نذكركم اللي غدوه ان شاء الله باش يكون الموعد مع حمزة, مع سلطو, مع غفا جيدو عصفور, مادي مغراوي, اي اوسي نلقاو هانتر. البارح كانوا موجودين كل من كيغو انو نابا دا كابو سان سيتي وسراب, ونهار لحد شكون الموعد مع الديسكو العربي باي دي جي والو. الموسيقى نصف على موزايك فام, حابوا تعيشوا جو السهرية خليكم كونكتي على كونت انستغرام موزايك فام, تلقاو الستوري, تلقاو ليل كل شيء لحظة بلحظة من جربة هوني من الجرو كازينو جربة مع جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون. موزايك فام مازلت معكم غدوة, غدوة تلقاونا سولمون على الديجيتال على باج موزايك فام على فيسبوك, نهار الاحد اوسي تلقاونا زاد على ديجيتال موزايك فام على فيسبوك, والموسيقى نون ستوب سورتو بالست نتاع لي دي ريزيدون تاعنا موزايك فام. شكرا لعدنان في الاخراج, ميرسي بوكو احمد اخراج الرقمي, شكرا لكل فريق موزايك فام, هوني شكرا زاد لدالي اللي موجود في استوديو موزايك فام على وسع البال تاعو اليوم, تبارك الله عليه وسع باله للماكسيموم. دالي سلام عليك برشا برشا, كيف كيف زاد طارق في الديجيتال, شكرا ليك. هادي اوسي اللي موجودين يخوف موزايك فام. بعد شوي موعد اخبار نص الليل مع مراد الدريدي, تقابلوا غدوه على باج موزايك فام على فيسبوك تقريبا, ممكن قبل شويه الوقت من هذايا او بعد شويه الوقت من هذايا, مانيش ياسر بعاد, لكن خليكم بيان سور برونشي على موزايك فام. كان معكم مالك العوني, هادو ما ان شاء الله, تصبحوا على خير, تشاو.

0: اكسبريس الاخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، اسعد الله اوقاته من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان الغابات بسليانا يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية لتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء الجمعة من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية الغابات بسليانا صبري الولانية. وزير التجهيز والإسكان نسلح الزواري يدعو خلال زيارة تفقد لسير أشغال أقساط 1 و2 و3 من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. ووزير التجهيز يشدد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، قائلا أنه لا مجال للمزيد من التأخير باعتبار أن مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعلن فتح باب الانتداب لفائدة إطارات شبه طبية من المتحصلين مباشرة على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية والعلاج الوظيفي والكتابة الطبية والتصوير الطبي والمدوات بالأشعة إلى جانب ممرضين للصحة العمومية. الإدارة العامة للغابات وقع اتفاقية شراكة مع منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية قصرين وتزعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكية. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة المنصف عمارة ينفي وجود مواد خطرة في مياه المحطة، مؤكدا أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب الفنية على أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل. وأوضح عمارة في تصريح لموزايك أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطيرة في مياه المحطة غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن المحطة لم تنتج إلى حد الآن قطرة واحدة من المياه باعتبار أن عمليات التجربة الفنية لا تزال متواصلة. أخبار العالم، في اليوم 52 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 161 يوما من اندلاع الحرب، قال مسؤول أمريكي إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. والمسؤول ذاته يعلن إحراز التقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز وتوقع إبراهيم اتفاقا قريبا. في المقابل، الرئيس الإيراني مسعود بازشيان يقول أنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son. Electro.